الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي

من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم وسخر

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقدر

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: محمد.
1: السابعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج.
3: لا
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. القوات المسلحة تجلي الدفعة 32 من أطفال غزة إلى الأردن لتلقي العلاج. خروج جميع المصابين الذين تلقوا الرعاية في المستشفى الإسلامي بالعقبة. الضمان الاجتماعي يؤكد أن تطبيق سند سيكون البوابة الرئيسية للدخول إلى التطبيقات والخدمات الإلكترونية. بيانات شحن تظهر تراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز عقب تصاعد الهجمات في الشرق الأوسط. وكالة الأنباء الإيرانية تقول إن طائرات مسيرة استهدفت قاربي صيد في جنوب إيران وفقدان عدد من الصيادين. ترامب يقول إن الولايات المتحدة تنتج أسلحة فائقة التطور بمعدلات تفوق أي وقت مضى.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
1: زمان كان الكهف والمغارة دار،
4: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
5: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من قد ما اليوم بنشوف مسلسلات وأفلام وريلزات وفيديوهات، صرنا نفكر إن الرومانسية والحب والتعبير عن المشاعر هاي أشياء حديثة أو ما يمكن تطبيقها إلا في هاي الأفلام أو هاي المسلسلات. ويمكن البعض يفكر إنه شغلك في الحياة أو جديتك في الحياة وسعيك لرزقك بتعارض مع هاي المشاعر، بس النبي عليه الصلاة والسلام لو تأملنا تفاصيل حياته جوا بيته راح نلاقي مواقف في الرومانسية، في الذوق، في الجمال تدرس. وعلى فكرة الدين كله رقي، اللي بيزيد عليك في التدين المحمدي صورة النبي عليه الصلاة والسلام بيزيد عليك في الجمال، لأنه بعمره ما كان الالتزام جفاء، عمره ما كان التدين قسوة. لا، التدين هو قمة المشاعر، قمة الرقي، قمة جبر الخواطر، قمة الجمال. واليوم رح نعيش مع مشاهد من حياة النبي عليه الصلاة والسلام بتلخص كيف بيكون الحب الحقيقي، كيف بيكون الوفاء الصادق بين الأزواج. والمشهد الأول بيأخذنا لتفاصيل بسيطة من حياة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن النبي بده يوصل منها رسالة إنه هاي التفاصيل البسيطة مهما كانت دقيقة ترى إلها أثر سحري على النساء. السيدة عائشة رضي الله عنها بتحكي عن طريقة شرب النبي عليه الصلاة والسلام للماء إذا النبي بده يشرب بعد السيدة عائشة، يعني إذا شربت السيدة عائشة والنبي بده يأخذ يشرب بعدها. شو بتقول؟ بتقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسك الكوب بعد أن شربت منه، يعني بتعطيه للنبي عليه الصلاة والسلام. شو بتحكي؟ ما كان النبي يأخذ الكوب ويشرب من أي جهة، يعني هيك كيف ما إجت معه، لا، كان يتعمد النبي عليه الصلاة والسلام يلف الكوب ويدير الكوب ويوجه الكوب على نفس الموضع اللي السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها شربت منه، بحط شفتيه الشريفتين صلى الله عليه وسلم على نفس المكان بالتحديد اللي شربت منه السيدة عائشة. حركة بسيطة جدا، ما بتكلف لا جهد ولا مال ولا عناء، لكن هاي الحركة فيها رسالة حب عميقة وكبيرة جدا بدون أي كلمة. تخيل قديش المرأة بتشعر بجمال وحلاوة إنه زوجي يتتبع أثر المكان اللي بشرب منه، بيهتم بأدق التفاصيل، فهذا بيعطي انطباع للمرأة إنه زوجي بيحبني، زوجي بيهتم فيه. وترى النساء أي التفاتة من الزوج إلها بتشوفها قد الدنيا. في مشهد ثاني يمكن اليوم صرنا نشوفه صعب، بيحكي لنا إنه رجولة الشخص أو مكانته أو موقعه هذا كله ما إله علاقة بإنه الواحد يدلل زوجته أو يكرم زوجته أو يحترم زوجته، خاصة يمكن بالمواقف اللي بتفرح الزوجة، بتكون وين؟ قدام أهل الزوج، إنه يحط لها مكانتها أو اعتبارها، هذا الشيء بفرحها جدا وبخليها كثير تحب زوجها وتقدس زوجها. في غزوة خيبر بعد ما انتصر النبي عليه الصلاة والسلام، اتخيل الآن المشهد، خيبر كانت معركة صعبة والجيش منهك ويستعد للرحيل، والنبي عليه الصلاة والسلام القائد الأعلى للجيش، النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو رئيس الدولة، النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو منتصر في معركة طاحنة واللي فتحت عليه خيبر، قدام الجموع قدام الجنود بيوقف النبي عليه الصلاة والسلام عند راحلة السيدة صفية رضي الله عنها وأرضاها، زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. وشو بيعمل عليه الصلاة والسلام؟ بينزل بذاته الشريفة على الأرض وبيثني النبي صلى الله عليه وسلم ركبته عشان تستند السيدة صفية عليها وتطلع على فخذه الشريف وركبته الشريفة وترتقي وتصعد على الراحلة بكل أمان وطمأنينة. النبي ما حكى أنا قائد، أنا مقامي عالي، هسا الجنود بيشوفوني، أنا سيد الدولة، لا. علمنا النبي عليه الصلاة والسلام إنه إكرام الزوجة ومساعدة الزوجة والرفع من قيمة الزوجة أمام الناس والتواضع للزوجة هو قمة الرجولة والشهامة اللي لا يمكن إنها تنقص
من قدر الرجل شيء، لكنها بترفع مقامه. اليوم يعني همومنا كثيرة، والأشغال متعبة، والمرأة يمكن طول اليوم بين شغل البيت، وإذا عندها شغل آخر ومسؤولية الأولاد والتدريس. قديش حلو اليوم نكسر هالروتين، نغير هالنكد ونطلع من هالضغوطات. الزوج يعمل فنجان قهوة يفاجئ زوجته، يروح عليها معه شغلة حلوة إلها، حتى لو بتحب حبة شوكولاتة، يعني أي شيء بسيط يذكرها بموقف حلو صار معهم وهم خاطبين. قديش راقي إنه الزوج يعمل هيك، وقديش راقي إنه الزوجة تكسر الروتين، تستقبل زوجها بكلمة طيبة، بمنظر جميل بحبه. هاي التفاصيل الصغيرة، هاي اللفتات، هي اللي بتجدد معاني المحبة، وهي اللي بتهون تعب الشغل وضغط الحياة، وهي اللي بتخلي البيت هادي عبارة عن جنة. اللي حكيته كلكم واللي راح أحكيه بصراحة بالنسبة إلي خاصة، هذا إشي ثاني. المشهد الأخير اللي نحكيه اليوم مشهد بيلخص قمة الوفاء وقمة الحب، وبيفرجينا قديش النبي عليه الصلاة والسلام مع كل الحمل اللي عليه، لكن كان في شيء حب نبوي ووفاء نبوي، يعني يمكن ما توصل الرسالة بالكلمات لكن بالشعور. النبي عليه الصلاة والسلام كان فعلا أمان، كان فعلا سكن، كان فعلا مواساة لزوجاته صلى الله عليه وسلم. لو نرجع بالزمن لوفاة السيدة خديجة رضي الله عنها، بتشوف قمة الوفاء وقمة الحب من النبي عليه الصلاة والسلام، المرأة العظيمة اللي كانت أغنى نساء مكة، واللي تركت رفاهيتها ودخلت مع النبي في حصار قاسي، حصار شعب أبو طالب، واستمر 3 سنين، عانى الكل من الجوع الشديد، حتى سيدتنا خديجة أنفقت كل مالها حتى تطعم المسلمين. لما انتهى الحصار، أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها تعبت تعب شديد، ومرضت المرض اللي توفت فيه رضي الله عنها وأرضاها. في هاي الأيام كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتني فيها، وكان ما يفارق السيدة خديجة أبدا إلا للضرورة، يظل جالس جنبها، يمرضها، يواسيها، يبشرها بسلام الله، ويبشرها ببشارة الله إنه إلها قصر في الجنة من قصب، لحد ما إجا اليوم اللي أسلمت فيها روحها الطاهرة. بس الفكرة وين؟ الفكرة كيف انتقلت السيدة خديجة. السيدة خديجة لما انتقلت إلى جوار الله، انتقلت وهي في حضن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي بين يديه الشريفتين، ويحزن عليها سيد الوجود حزن شديد جدا جدا، حتى إنه يلتزم بيته، يمتنع عن الطعام، يمتنع عن الشراب، يجو يا محمد هاك طعام، أبعد خديجة، طيب خلينا نطلع نغير جو، أبعد خديجة، طيب يا محمد خلينا زوجك أفضل نساء مكة، يقولهم أبعد خديجة أنا بدي أتزوج، أبعد خديجة هيك هيك. هذا الوفاء العظيم، شوف كيف، بس عشان نربط الأحداث، اتجلى في نهاية حياة النبي. شوف، في بداية دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، أو بعد يعني 10 سنوات من بعثته صلى الله عليه وسلم، لما ماتت زوجته ماتت في حضنه صلى الله عليه وسلم، وفي نهاية حياة النبي عليه الصلاة والسلام بعد 10 سنوات من دخوله المدينة عليه الصلاة والسلام، اشتد عليه المرض، فطلب من زوجاته واستأذنهم إنه يقضي أيام المرض في بيت السيدة عائشة، لأنه بيت بيدخل مباشرة على المسجد. في هاي اللحظات لما ودع رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا، ودعها وهو مستند على صدر السيدة عائشة رضي الله عنها، في حضن أم المؤمنين السيدة عائشة، قالت: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين سحري ونحري، يعني رأس الشريف مسنود على صدر السيدة عائشة رضي الله عنها. قمة الرومانسية، قمة الجمال في التعامل مع الزوجة. لما ماتت زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم ماتت في حضنه، ولما مات صلى الله عليه وسلم مات في حضن زوجته. هذا بدلك على إيش؟ بدلك على قمة الجمال اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام يعيشه مع أهله. دخل سيدنا عبد الرحمن أخو السيدة عائشة وبإيده سواك، فالنبي كانت صحته بتمنعه إنه يتكلم، لكنه بينظر على السواك، ففهمت السيدة عائشة رضي الله عنها فأخذته وغسلته ولينت بريقها. شوف شوف، لينت بريقها و
جعلت إيش تستاك للنبي عليه الصلاة والسلام، فاختلط ريقها بريقه الشريف صلى الله عليه وسلم، فكانت تفخر إنه آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام اختلط ريق السيدة عائشة رضي الله عنها بريق النبي عليه الصلاة والسلام. وثم أسلم روحه الطاهرة عليه الصلاة والسلام للرفيق الأعلى وهو في حضن زوجته. الرسالة والعبرة اللي بنخذها إنه البيوت السعيدة اليوم ما بتنبنى بالمال ولا بالمظاهر ولا على السوشيال ميديا ولا بالمظاهر الخداعة. البيوت السعيدة تبنى بالحب، بهاي التفاصيل الصغيرة، مش شرط مال، بالاحتواء، بالشهامة، بالتقدير، بالرومانسية وجبر الخاطر. وهذا كله له تقليل من الرجل ولا حط من مكانته، لكنه اقتداء بأعظم رجل مشى على هذه الأرض وأعظم رجل علمنا شو معنى الجمال. خلينا نتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام كيف نحب، وكيف نعبر عن هذا الحب، وكيف نكون لأهلنا سند ومصدر أمان. هاي قصص من قصص كثيرة من حياة وجمال النبي عليه الصلاة والسلام في بيته اللي كان يسابق زوجاته رضي الله عنه، واللي كان يكون في خدمة أهله. خلينا نتذكر ونطبق وصايا النبي عليه الصلاة والسلام العظيمة، اللي منها لما قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: أكثر من 26 عاماً من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي، والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
2: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
1: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة، تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
3: جهز حالك للمدارس مع أمنية لابتوب بالتقسيط مع اشتراك فايبر بسرعات عالية ابتداء من 10 دنانير فقط. تطبق الشروط والأحكام. لابتوب لينوفو ايديا باد.
4: أمنية من بيون.
5: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير اي في. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل سريع آمن. حمل تطبيق مناصير إي في الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز اشحن انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاما.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
7: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
8: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
9: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية. CFI، ثبت خطواتك. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
10: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس،
9: بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إن استودعناك أهلنا وأموالنا وأولادنا وأفعالنا فاغفر لنا يا رب العالمين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أعنا على قول الحق ونطقه ونشره وفعله والعمل به، ولا تجعلنا ممن يقولون ويفعلون ويمضون في الباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ الأردن من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظها بعينك التي لا تنام، واكلأها بركنك الذي لا يضام. اجعل عليها سكينة منك وسلام. اللهم أدم عليها نعمة الأمن والإيمان، ثبت أركانها بالعدل والإحسان. بارك اللهم في أرضها وأهلها، في زرعها ومائها، في شبابها وشيوخها، في جيشها وقيادتها. اجعل قلوبنا متآلفة يا الله، وكلمتنا واحدة يا الله، وسعينا دائما لما فيه رفعة البلاد وصلاح العباد. اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات وكل ما يذهب العقول. اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات وكل ما يذهب العقول. اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات وكل ما يذهب العقول. اللهم سخر لأهلنا في غزة وفلسطين وسائر بلاد المسلمين ملائكة السماء وجنود الأرض. اللهم كلهم عونا ونصيرا، فاحفظهم وانصرهم وثبتهم، إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. بسم الله وعلى بركة الله توكلنا عليك يا الله، واستودعناك أنفسنا.

أسعد الله صباحكم من جديد عبر عين اف ام التي تستمعون إليها عبر أثير 98.3، وألتقيكم بها من الآن وحتى العاشرة ومن الأحد حتى الخميس إن شاء الله.

دائما اتصالاتكم ومتابعاتكم إن شاء الله التي أخصص لها اليوم ساعات أكبر عبر رقم البرنامج على 078-4631 عبر أمنية.

أدعوكم دائما لمتابعة البرنامج عبر الصوت والصورة عبر مواقعنا على مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا عبر قناة عين على اليوتيوب وأيضا عبر تحميل تطبيق راديو عين أف أم على جميع الأجهزة. بس اعملوا له أبديت، هقول تحديث

أدعوكم دائما لمتابعة آخر الأخبار والمستجدات وما يهم الناس عبر موقع الدار الإخباري. أسعد الله كل هذه الصباحات بالخير واليمن والبركة والمحبة. صباح الخير.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام.
0: اللهم أعطنا خير ما تعطي السائلين.
1: اللهم آمين.
0: واجمع لنا صلاح الدنيا والدين.
1: آمين.
0: واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين.
1: آمين يا رب.
0: اللهم اجعلنا من الذين توكلوا عليك فكفيتهم
1: يا رب،
0: واستهدوك فهديتهم
1: يا الله،
0: واستغفروك فغفرت لهم
1: يا رب.
0: اللهم اجعل هذا الصباح خيرا وبركة وسعادة لنا ولأحبتنا.
1: آمين.
0: واكتب لنا فيه من خير ما قسم
1: يا رب.
0: وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسعد صباحكم أم بهات الفاح.
1: الله يسعد صباحك يا
2: الله. اللهم أملأ بيوتنا بالسرور والسعادة والمحبة والرضا والسكينة.
1: آمين.
2: والأمن والأمان والبركة في المال. آمين. والأهل. آمين. والأولاد.
1: آمين يا رب.
2: اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام.
1: آمين.
2: اللهم طهر قلوبنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا واشرح صدورنا
1: يا رب،
2: واشف مرضانا وارحم أمواتنا واهدنا يا أرحم الراحمين.
1: اللهم
2: ارزقنا من حيث لا نحتسب يا أكرم الأكرمين. يسعد صباحك يا أخوي عامر، معك محمد الطرود.
1: يسعد صباحك
3: يا
1: محمد.
3: اللهم الله. أنت العظيم الذي عز شأنك
1: يا رب،
3: وأنت الرحيم الذي فاض على الوجود إحسانك
1: يا رب،
3: وأنت الغفور الذي شمل كل شيء غفرانك
1: يا رب،
3: وأنت الغني الذي فاض على العباد جودك وكرمك
1: يا رب،
3: وأنت النور الذي أضاء الكون نور وجهك
1: يا رب
3: وعظمتك
1: يا رب.
3: اللهم افتح لنا مغاليق الأبواب
1: يا رب،
3: واكشف كروبنا ونور دروبنا وارزقنا من فضلك ورحمتك.
1: آمين يا رب.
3: اللهم إنا نعوذ بك من أذى الدنيا وحيرة النفس وتيه الفكر وبكاء القلب وموت الضمير وسوء الخاتمة. اللهم إنا نعوذ بك من كل حزن تضيق به صدورنا
1: يا رب العالمين،
3: وكل ألم يرهقنا. اللهم يا من بأمره كل شيء وتوزعت الأرزاق بكرمه، ارزقنا من فضلك وبلغنا أسمى مراتب الدنيا.
1: آمين.
3: وأعلى منازل الآخرة.
1: آمين.
3: أسعد الله صباحكم بكل الخير.
1: أسعد الله كل هذه الصباحات، وبارك الله في هذه الأنفاس وهذه الأدعية. ودائما لا نقول إلا الله، اللهم استجب لنا دعاءنا يا أرحم الراحمين.
4: صباح الخير سيد عامر.
1: صباح
4: الخير لك وجميع الكادر، جميع النشيط معاك.
1: يلا حيي.
4: صباح الخير المستمعين الكرام. الله يسعد صباحك يا رب.
1: صباحك.
4: الله يجعل اليوم خير سعادة وبركة وطمأنينة، ويكفينا شر بني آدم شر اللذات.
1: اللهم
4: الله يا رب يجعل صباحك كله صباح خير وورد.
1: الله
4: وبركة.
1: يسعد صباحك
4: بندر المراجع.
1: يا هلا بندر، يا هلا يا هلا. حكمي على الطريق، لا تنافس الأحمق في حمقه، ولا البذيء في كلامه، ولا السفيه في تصرفاته، ولا اللئيم في سلوكه، ولكن نافس الكريم لكي تكون مثله أو أكرم منه، والطيب في طيبته، وصاحب الهمة والمعروف لكي تشابهه في سمته وخلقه، هكذا ترتقي بذاتك. صباح الخير يا أخوي جميل الغباب شابو محمد. تاج الدين الجدات يقول: القليل كثير إذا قنعت، والكثير قليل إذا طمعت، والبعيد قريب إن أحببت، والقريب بعيد إن أبغضت. عثرات الحياة ليس ضدك بل هي لأجلك.
4: الله يسعد صباحك أخوي عامر.
1: صباح
4: وطننا الجميل.
1: يلا
4: نسأل الله يا رب العفو والعافية لنا ولكم جميعا ولوالدينا ولوالديكم، ونسأل الله يا رب
1: يا
4: الرزق الوفير الحلال الطيب الطاهر المبارك الكثير.
1: اللهم آمين.
4: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. أخوك أبو شوق الدعجة.
1: ونعم يا أبو شوق في كل وقت وفي كل حين.
5: صباح الخير أبو محمد الغالي.
1: صباح الورد.
5: من الزرقاء الأبية.
1: ونعم.
5: من أبو حبلة.
1: ونعم.
5: بني ياسين والبلبل.
1: ونعم.
5: الله يرضى عليك.
1: يلا حيهم.
5: نحبك كلياتنا.
1: أحبك الله الذي أحببتني فيه وفي أجل. الله يكرمكم.
6: صباح الخير استاذ عامر.
1: صباح الورد.
6: صباحك
1: هلا سيدي.
6: احمد خصاونه معاك من دبي.
1: يا حي الله يا
6: حي الله. يوم ما بكمل الا لنبلش صباح بصوتك.
1: يجبر
6: متعودين عليك من ايام عمان كمان.
1: يجبر بخاطرك. يجبر بخاطرك يا ابو خصاوني. والله يجبر بخاطرك.
6: وحابب اهني الاستاذ ينال خرفان بالسلامه. الحمد لله على سلامته. والله يسعد لي صباحك.
1: الحمد لله على سلامته يا سيدي. الحمد لله على سلامته. صباح الخير من ازمه الجبيهه. صباح النور.

0: يعني هذه دعوة للإخوان اللي حاب إنه نناقش موضوع إحنا وياه، اللي حاب يعطينا حل، يعني خلينا نحول نشتغل على موضوع تحويل الشكوى إلى فكرة، يعني الغاية في ذلك وكل شيء في ذلك هو خليه في سبيل الله، لأنه كل شيء خالص لوجه الله إن شاء الله أنه لك الأجر والثواب فيه، وخير الناس أنفعهم للناس. فشو بيطلع معنا من أفكار، شو من حلول، وحتى من بعض التجارب اللي مشينا فيها ممكن يستفيدوا منها الناس، فوالله كل ذلك خير، كل ذلك خير إن شاء الله، والأمر إليكم، يعني لا نقول لكم إلا كما قيل لملكة سبأ، فالأمر إليكم فانظروا ماذا تأمرون.
1: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: 0 6 5 8 700.
2: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
3: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.

0: من شمال الأردن لجنوبها. أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
1: الآن بلا بعص لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: اشبك على الطاقة مع BYD من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
4: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: ابو محمد الله يسعد الصباح يا ابو محمد.
1: صباحك يا سيدي.
0: الله يسعدك ويحل ايامك
1: واياكم
0: ويرزقك
1: واياك
0: ويكبر خاطرك
1: واياك يا رب
0: ووفقك مثل ما بتكبر بخاطر هالناس.
1: الله يسلمك
0: الله يسعد الصباح يا ابو محمد
1: ويديمك ويطول عمرك ونعم.
2: اسعد الله صباحكم بالخير واليمن والبركه.
1: اسعد
2: الله وطن الجميل. اخوكم ابراهيم الحجاج.
1: يا هلا بابراهيم.
2: أبو محمد الله يصبحك ويربحك
1: سلمك طول عمرك
2: يعطينا ويعطيك ويرضينا ويرضيك
1: يا رب للجميع
2: احنا وياك وجميع المستمعين.
1: اللهم
2: ان شاء الله
1: آمين.
2: يوم جميل معطر بذكر
1: يا
2: الله
1: رب يا رب يا رب.
3: صباحك استاذ عامر لك والكادر المحترم صحيح. عندك بالاستديو لجمهورك الكريم.
1: هلا يا سيدي.
3: سامر الايام بصبح عليكم اتمنى لكم طيبا ويوما طيبا مباركا فيه باذن الله تعالى.
1: يا حي
3: كل التحايا
1: كل التحايا.
4: صباح الخير اخوتنا
1: يا رب.
4: اللهم امين يا رب العالمين.
1: اللهم امين.
4: الله يسعد صباحك طارق ابو القائد.
1: ونعم ونعم ابو القائد.
0: صباح الخير اخوي ابو محمد.
1: صباح الورد
0: لك ولجميع المستمعين.
1: يلا حييك
0: لكادر القناة والصلاة والسلام على رسول الله
1: في كل وقت وفي كل
0: حين. تقول الحكومة ينزل المحروقات شوي.
1: يا حكومة نزلوا المحروقات شوي بالله عليكم. والله ما بنزلوها انا بحلف عنهم. اخوي هذا سكر باب المندب. هذيك الساعة كلنا ضرين.

0: أبو محمد علي. الله يسعد صباحك.
1: صباحك يا رب.
0: وصباح الكادر وصباح الوطن جميع. الله يجبر بخاطرك مثل ما بتجبر بخاطر الناس.
1: وبخاطرك يا رب.
0: مثل ما بتجبر بخاطر الناس. أنت والكادر اللي
1: يا رب وإياكم.
0: الله يجبر بخاطرك مثل ما بتجبر بخاطر الناس.
1: الله يسلمك.
0: الله يجزاك الخير بميزان حسناتك.
1: وإياكم يا رب يا أخي.
0: محمود أبو زيد من سحاب.
1: ونعم. يا أخوان سؤال. بسم الله اللهم احلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله. يا اخوان مين بيشتري من التخفيضات؟
2: ها
1: وليش مش تخفيضات بس ملابس؟ لا تخفيضات كل شيء. قبل ما اتحدث بدي اسمع من هالناس. يعني انت بس تشوف تخفيضات تشتري ولا ما بتشتريش؟ واذا بتشتري ليش؟ هاي واحد. اثنين، في مواسم للتخفيضات بالأردن ولا حسب البضاعة؟ هاي حسب البضاعة راح أسولف أنا وياكم فيها سهلة. في نقطة ثالثة، هل يعني التخفيضات ربح فاحش؟ بديش فاحش، مش فاحش، هو مش فاحش، أنا بالعشر ليرات مش فاحشة. هل ها التخفيضات يعني بأنه بتشوف أنه القطعة هاي كان عليها ربح كبير ولا لا؟ بعدين بنسولف عن موضوع التخفيضات.

عزيز الجلامني. عزيز شو بقول؟ بقول صباح الخير ابو محمد، انا شايف سعر برميل نفط بين 45 و50 دولار بالقريب العاجل ان شاء الله، بس ما تكونش يا عزيز هاي تخفيضات. ها تاج الديب بقول لك انا بركض ركاب على التخفيضات.

0: يا صدام للعماد. بقولك ليش شو في أماكن ثالث بغير محلات التخفيضات؟ ما هو كنا نشتري خضرة وفواكه من جوا، صارت الخضار والفواكه جوا نوع وبرا نوع، آخر صرنا ندور على البكم. الله يترزق الله اللي نشتري منه وحفظنا موقعه، خصوصا هذول تبعين بعد صلاة الجمعة. حسب
1: صباح الخير أخوي أبو محمد.
0: صباح الورد.
1: بالنسبة للتخفيضات والعروض، والله يا سيدي كله حسب الكواليتي والجودة.
0: ماشي.
1: جودة المنتج سيدي كله هيك، يا بيبقى بده ينتهي مدته يا بيبقى الكواليتي تاعه سيء، بس هاي من عندي.
0: آه.
1: الشعب هو ما شاء الله كله هجوم على التخفيضات إلا من رحم الله.
0: صحيح. هاي أم محمد بتقول لي في تخفيضات بس ما في قروش. شو سوينا من التخفيضات؟
2: بالله يا ابو الارجوب. صباح الخير.
0: صباح الورد.
2: صباحك انت والجميع اللي عندك.
0: سلمى.

0: يعني انه هذا باكج بخوف. ها في تخفيضات حقيقية صراحة خاصة آخر كل موسم، أنا بشتري أولادي في نهاية الموسم بأسعار مخفضة. أبو زيد
1: يسعد صباحك أبو محمد. والله إحنا لو علينا الزلم والله إحنا بنركض ركض على التخفيضات، ولكن أنت تعال على النسوان القطعة أو مثلا الشنطة بيكون حقها 20 ليرة، لما تصير ب10 ليرات طب يا مرة هي ب10 ليرات، يقول لك لا مش كويسة، لو ب20 ليرة بتكون بتجنن وماركة وامورها تمام واصلية، اما لما تصير ب10 ليرات لا شو هاي مش كويسة.
0: بدك خبرة يا اخوي، بدك خبرة، بده خبرة. اقول له ليش بده خبرة؟ هي اصلا ما بتكونش بتشنتي بالمرة، بس تيجي اقول لك يا بلاش ب10 ليرات صار حق 10 ليرة، فانت بتحس بالذنب انه اذا ما اشتريتهاش يعني راحت خربت، عرفت؟
2: الورد استاذ عامر الله يسعد صباحك يا ربي.
0: صباح.
2: هاي بالنسبة للتخفيضات والعروض وهاي خذها مني من مجرب ومطارد ورا، أقول لك هالأمور هاي كنت الحمد لله قطعتها 90% منها كذب وغش قسما بالله العظيم.
0: بقول لك وين ما في 6 علب راحت الساعة 4 علب فول دينام. والله انتهى العرض يعني. عمر صباح الخير يا عمر.
3: هلا سيدة محمد،
0: كيفك؟
3: الله يسعدك. هلا والله، شو الأخبار؟
0: والله بشرك بأحسن حال، أنت شلونك؟
3: والله أحمد الله الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله دايما.
3: سيد العزيز
0: تفضل.
3: أنا بشتغل بشركة تجارية.
0: ممتاز.
3: قطاع صناعي. تمام
0: يا عين عليك.
3: ثلاث العروض هاي بكون يا سيد العزيز جامعين صنفين وحاطينهم بشبك وحكوا لك هاي عرض.
0: جامعين صنفين؟
3: ايوه، وحاطينهم شبك وبيقول لك هاي عرض. لا هو عرض ولا غيره، ترى نفس الصنف، لو تجمعوا كل واحد لحاله او تفرطوا كل واحد لحال تطلع نفس السعر.
0: عمر يا زلم خربت الطابق عليهم انت بس. ولا
3: هذا صحيح، يجي يقول لك عروض والناس بتجزع ولا عرض ولا شيء، تعال فرقه وبيعه، بتلاقي لا والله بجوز بالعرض العادي ارخص.
0: ارخص
3: العرض العادي.
0: يعني صنفين، واحد حقه ليرة وواحد حقه 3 ليرات، بقول لك 2 ب4. ها
3: ايوه ايوه، او بخفف لك الوزن تبعه.
0: اها، ما هو انا بدي اسال هذا السؤال عن جد الان، بنروح على بعض المحلات التجاريه وهذا الحكي من عمر عبد الرؤوف، قال لي يا رجل الاسبوع الماضي رحت اشتري، قال لي والله ما اشتريت كم قطعه، دفعت 86 ليره. بقول له يعني يا عمر دفعت يعني شفت ارتفعت الاسعار؟ قال لي لا، بتروح بتجيب فرضا الشغله المحدده سلعه محدده، قال لي بنفس السعر، حكى 4 ليرات ليش ب4 ليرات؟ قال لي بس بتكون مش نفس الوزن. صحيح
3: صحيح صحيح 100%.
0: الله يسعد صباحك يا عمر. محمود صباح الخير يا محمود. محمود
4: هلا يا الحبيب
0: يا اخوي. السحاب روحوش على التخفيضات، لا تقول لي ولا بقول لك.
4: لا بنروح والله يا اخوي، طلعت بنروح وحاطين موظف عندنا بالدار.
0: ايوه
4: شغل لي راقبنا وين البندوره ارخص، وين اللحمه ارخص، طب وين البطاطا احسن.
0: طب محمود بدك سؤال، في ناس بتلف بالسوق تصرف 5 ليرات بنزين عشان توفر 3 ليرات، صحيح؟
4: والله في منه
0: في
4: ما انا رحت اخذت امي رحنا اشترينا واي من اوتلت.
0: ايوه
4: بس روحت على الدار لقيت البنطلون مخزوق، لمت علي الحاره كل حد البنطلون لفين.
0: طيب يا زلمه انت الثاني الله يسامحك، بدك تقعد هاي بالاوتلت ولا بالباله بدك 5 دقائق معاينه.
4: والله اسمع بدك الصحيح. العروض احنا بندورها الغني والفقير والمتوسط كله بدور العروض،
0: كله بده تخفيضات عروض.
4: والله كله بده تخفيضات لانه احنا اول اشي بعض ايام بتلاقي بالعروض بالذات محلات الملابس، يعني بتلاقي براندات وبسعر حلو وكويس نقدر نلبس.
0: صحيح
4: نقدر نعرض.
0: والله في بعض
4: لبسنا براند.
0: صحيح، وفي بعض المحلات بس تشتري منه بنطلون لقيمه، شو بتقول والله المرحوم ما هو لابسه لبسه، صح؟
4: والله المرحوم لبيس.
0: طب اسألك سؤال ثاني محمود، ليش احنا بس نشتري ملابس من البالي او القديمة اول شغلة بنعملها بنفتش للجياب؟
4: موقف صعب، بلكي لقينا عقد على الاقل، على الاقل دولار.
0: الله انك صادق، والله انك صادق يا محمود، الله يسعد صباحك. اي والله. محمد صباح الخير يا محمد.
5: صباح الخير ابو محمد.
0: صباح الورد.
5: صح ابو محمد،
0: الله يطول عمرك يا سيدي ويحفظك على قلبك.
5: كيف امورك سيدي؟
0: والله بشرك باحسن حال الحمد لله.
5: الله يسعدك.

0: هاي سيدي ايام كورونا بمر على احد السوبر ماركتات بالعبدلي بلاقي عامل عرض على اللندن ديري البوزة.
1: ايوه
0: مرتبة.
1: ايوه
0: عامل على الاربع كيلو تمام. هي الاربع كيلو حق 35 36 دينار الاربع كيلو هاي سيدي زي هيك الصفر
1: ماشي
0: بعشر دنانير. والله العظيم اشتريت بعشر دنانير اشتريت لان حقها اخي شوف الفرق انت بتحكي ثلاث اضعاف.
2: اه صحيح.
0: جايب تشيز كيك وروحت على البيت وعجبهم. هات بدي اشتري واحدة ثانية ما فيش مكان بالفريزر تمام.
1: أيوة.
0: المرة قبلها كانت تنق علي ظلها تقول لي بدنا فريزر بدنا فريزر.
1: أيوة.
0: قلت والله عشان عشان العروض اللي عاملينها هاي والله لا روح اشتري فريزر.
1: ممتاز.
0: اشتري فريزر اشتريت فريك اي افات المرة.
1: أيوة.
0: وصارت تقول لي اشتريت رب البوزة وعلى اللندن داي وانا على كلمة نشتري ملقيناش ولا حبة.
1: يا زلمة انت انت وفرت 20 ليرة دفعت معلن معلن فريزر ها
0: 60 ليرة دفعنا.
1: يلا كسبوها الجماعة. الله
0: يقويك.
1: الله يقويك يا محمد. محمد كمان مدينة رياضية. صباح الخير يا محمد.
3: صباح الخير.
1: هلا يا أخوي صباح الورد.
3: الله يعطيك العافية.
1: يعافي عمرك.
3: أنا لو سمحت عندي مشاركتين.
1: اتفضل.
3: أول إشي مشاركة شخصية أنا صارت معاي.
1: أها.
3: جبت بنطلون من محل.
1: أيوة.
3: سعره بالأيام العادية 15 دينار.
1: كويس.
3: بالعيد الأضحى. رحت أشتري من نفس المحل ونفس البنطلون نفس اللون والله العظيم حلفوا أيمان إنه عاملين عليه عرض 20% وباعوني إياه بعشرين دينار.
1: بالعيد بقول لك يعني سوقنا بدنا نربح.
3: حتى في شغلات فعليا العروض تبعتها وهمية.
1: أها نوع من أنواع التشويق إنك تيجي على المحل.
3: بالضبط. بس جذب زباين ومش للكل عشان الواحد ما يعمل مش
1: صحيح
3: للكل.
1: صحيح. نعم نعم.
3: للبعض ولكن للأسف إنهم كثار.
1: صحيح صحيح صحيح.
3: وهذا للأسف إنه العروض بتكون وهمية.
1: صحيح.
3: في المجمل
1: يعني دائما. شكرا يا محمد. يعني دائما بقول لك بنص السعر خصم 50-60%. بتدخل المول ولا السوبر ماركت يا أخوان بتشوف العرض قدامك بتقرب وبتسأل حالك معقول هالقد رخيص. بصراحة أول شيء بيلفتنا هو السعر. أنت دايما بيش بلفتك السعر وبحط لك إياه برقم بخط كبير. مش دايما بنقلب المنتج وبنشوف شو مكتوب عليه. بس هون السؤال اللي بدنا نوقف عنده اليوم ليش بعض المواد الغذائية بتنزل أسعارها لهالدرجة؟ الشباب عملوا جولة على المحلات والمولات رصدوا عروض وتخفيضات كبيرة على مواد غذائية وصلت في بعض الحالات إلى نصف السعر وتجاوزتها في أصناف ثانية. ولما دققنا ببعض المنتجات لقينا إنها قريبة من نهاية مدة صلاحيتها. هون خلينا نكون واضحين قرب انتهاء الصلاحية مش معناه انه المنتج فاسد والخصم بحد ذاته مش دليل على انه المنتج غير صالح. لكن كمستهلك من حقك تعرف. هذا مصطلح بطل المنصة تبعت الحكومة صح؟ ليس مش, مش, مش الان دورها صح في فرح. من حقك تعرف كمستهلك المستهلك انه هذا المنتج عليه خصم كبير ولا لا وكم باقي على صلاحيته. يعني إذا لقيت منتج بنص السعر وقلبت العبوة ولقيت على صلاحيته ثلاث أيام بتشتري؟ هل أصلا المحل لازم يوضح للمستهلك أنه اسمع هذا العرض لأنه المنتج قرب من انتهاء صلاحيته؟ هل كل منتج قريب من انتهاء الصلاحية بينفع ينحط على الرف وينباع بشكل طبيعي؟ القصة ما بتنتهي عند التاريخ لأنه ممكن المنتج يكون لسه ضمن صلاحيته لكن تخزينه غلط أو أنه تعرض للحرارة أو انقطعت عنه التبريد. بالمقابل في ناس بتشوف التاريخ أنه منتهي أمس وبتقول شو يعني وما ينتهي يعني يوم أو يومين أو ثلاث شو راح يصير. بس هل فعلا يوم أو يومين ما بيفرقوا ولا هاي واحدة من العادات اللي لازم ننتبه إلها لما نتعامل مع المواد الغذائية؟ هاي الأسئلة كلها خلينا نسمعها اليوم. لما تشوف مادة غذائية عليها خصم 50% وأكثر شو أول شيء بتعمله؟ بتشوف السعر ولا بتقلب العبوة وبتدور على تاريخ الصلاحية؟ طيب إذا اكتشفت إنه المنتج قريب إنه ينتهي بتشتريه؟ طيب وإذا الخصم مغري بتشتريه؟ ولا بالنسبة إلى قرب انتهاء الصلاحية لحاله سبب كافي إنك تتركه؟ أو العكس الأهم، صادف معك مرة إنك اشتريت منتج على عرض وبعدين اكتشفت إنه صلاحيته قريبة؟ شو كان المنتج وكم كان باقي على صلاحيته؟ اليوم خلينا نفكك قصة العروض على المواد الغذائية على وجه الخصوص، متى بتكون مجرد عرض، متى بيكون قرب انتهاء الصلاحية هو السبب وراء السعر المنخفض، شو لازم تعرف قبل ما تحط المنتج المخفض بسعره بسالتك. واليوم خمس خصم 50%، الله المستعان. بعد الموجز
2: برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
4: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. القوات المسلحة تجلى الدفعة 32 من أطفال غزة إلى الأردن لتلقي العلاج. خروج جميع المصابين الذين تلقوا الرعاية في المستشفى الإسلامي بالعقبة. الضمان الاجتماعي يؤكد أن تطبيق سند سيكون البوابة الرئيسية للدخول إلى التطبيقات والخدمات الإلكترونية. بيانات شحن تظهر تراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز عقب تصاعد الهجمات في الشرق الأوسط. وكالة الأنباء الإيرانية تقول إن طائرات مسيرة استهدفت قاربي صيد في جنوب إيران وفقدان عدد من الصيادين. ترامب يقول إن الولايات المتحدة تنتج أسلحة فائقة التطور بمعدلات تفوق أي وقت مضى.

0: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
1: حميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100%، حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي بيؤمن بأنك مشروع ناجح. بدك تختار صح؟ اختار جامعة الزرقاء.
5: للتواصل 05-382-11-00.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
3: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
4: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
5: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
6: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس.
0: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: الله، صباح الخير استاذ عامر.
1: لا
0: والله يا استاذ عامر، عصيرة علب الفول.
1: ايوه
0: والله، الخمس علب تحطهن بصحن ما بكملوا قد علبة من نص ليرة. وبدك 10 دقائق على الغاز لحتى تطرى، وما بتطرى، بضلها حجر. كلها مي، ما فيها 10 حبات بالعلبة بس.
1: ممتاز.
0: صباح الخير للجميع. صباح
1: سعد. صباح
2: يسعد صباحك يا ابو محمد.
1: صباحك.
2: انا بحكي لك، التخفيضات في بعض الاحيان بتكون استغلال لحاجة المواطن وضعفه الاقتصادي.
3: الله يسعد صباحك اخ عامر، وصباح المستمعين جميعا. اخ عامر، انا اكثر واحد ما له حظ في التخفيضات، كل ما يعملوا تخفيضات بكون طفران، وما لا بشتري من التخفيضات ولا بشتري من السعر العادي. وعندنا ما شاء الله التخفيضات، لما يعملوا على القطع تخفيضات، مثلا القطعة خلينا نحكي ب15 دينار،
1: ايوه
3: يعملوا لك عليها 50%، بس بكون سعرها الاصلي مش 15، بترفعوا ل 20 وبيعملوا لك عليه
1: تخفيض
3: 50%. بتاخذ.
4: مرحبا استاذ محمد.
1: الله يسعدك.
4: يعطيك العافيه. اغلبها تخفيضات وهميه.
1: اها.
4: خصوصا التخفيضات الموسميه للاجهزه الكهربائيه الغاليه. تلاقي بحط لك سعر واكس ومنزل لك السعر، وهو بكون
1: صحيح
4: مرجع سعره الاصلي مش السعر الحقيقي.
1: ولحق
4: يعني لا تخفيضات ولا شيء.
1: ولحق على جمعه بيضاء، جمعه سوداء، بكره بيطلعوا لنا جمعه صفراء، ما صارت بطاطا شو جبنه صح؟ قال تخفيضات الجمعه السوداء، تخفيضات الجمعه البيضاء، على شو يزن كل هذا؟ نضال مرج الحمام. نضال صباح الخير يا اخوي.
5: صباح الخير سيد عامر.
1: هلا يا اخوي، يسعد صباحك.
5: يسعدك يا رب،
1: طول عمرك
5: صديقي. بالنسبه للمواد الغذائيه وكل ما يستهلك، كريمات، شامبو، صابون، المواد هاي إلها اكسبايري ديت وإلها شيلف لايف، عمر افتراضي على الرف.
1: كويس.
5: نظرا لوجود مواد حافظه فيها، فالاكسبايري ديت يختلف عن الشيلف لايف. يعني هاي هاي معلومات مفروض كل العالم تعرفها.
1: طيب لا، تشرحها للناس، اشرحها للناس وبسطها. يعني انا لما يكون في عرض،
5: يعني
1: من ايها اشتري؟
5: فرضا صديقي، مواد مكياج بنعمل عليها عروض.
1: ماشي.
5: الاكسبايري ديت تبعها 31/12.
1: ماشي.
5: المواد هاي لوجود مواد كيماويه فيها لازم تنسحب من الرف قبل 30 يوم عن الرف.
1: يعني المفروض
5: على المورد،
1: المفروض 30/11 تنسحب
5: اسواق.
1: اها.
5: وموجوده هاي التعليمات في السلامه العامه للامم المتحده.
1: معلش، انت هاي شغلتك صح؟
5: انا مدير عمليات سابق في شركه مواد غذائيه بالسعوديه.
1: ممتاز جدا، ممتاز. معناته اليوم
5: كل شيء له اكسبايري ديت وله عمر افتراضي على الرف.
1: طيب.
5: حسب التعليمات الدوليه.
1: طيب الانتهاء الصلاحيه انا بقدر اقراه من عن طريق العبوه، عن طريق المنتج، مزبوط؟
5: نعم نعم.
1: طيب العمر الافتراضي بكون موجود كمان؟
5: العمر الافتراضي للسلعه هذا بتحكم فيه، لا ما بيعرضوا او ما بيعلنوه، لأن المفروض أن السلعة قبل انتهاء العمر الافتراضي تكون تم بيعها، ما تم بيعها ترجع للمورد.
1: أخوي نضال، هذا المفروض، بس هل هذا يعمل فيه؟
5: لا حد بيعمل فيه.
1: ما حد. طيب كيف بدي أعمل أنا؟ كيف بدي أعرف ولا ما بقدر أعرف العمر الافتراضي؟
5: هذا إلا عندنا بالأردن، إلا عن طريق الغذاء والدواء.
1: أها. يعني الأصل أنهم يعني أنت اليوم تقترح انه لو بعض المواد خصوصا فيها المواد الكيميائيه، مزبوط، مثل مواد
5: المكياج الكيماويه والمواد الحافظه، يعني حتى البيبي فود، طعام الاطفال،
1: اها، لازم يحطوا عندنا العمر الافتراضي عليه كمان.
5: ما عليها مواد حافظه تحفظ بالخل والسكر.
1: اها.
5: ولا ذلك لابد من عزلها كامل قبل 3 أشهر من تاريخ انتهائها. احنا لا، بيعملوا عليها عرض 2 بواحد ولا 1 بواحد،
1: وهذا خطا صحي.
5: هذا خطا صحي طبعا.
1: طيب اليوم التوصية شو هي بالله أستاذ نضال؟
5: توعية والغذاء والدواء، تنشر هذه البيانات،
1: تنشر هاي البيانات وحطوها بالمحلات.
5: نعم.
1: الله يجزيك الخير يا أستاذ نضال. الله يجزيك الخير.
5: الله يبارك.
1: شكرا جزيلا. شكرا. والله هاي أول مرة أنا بسمع بالمعلومات اللي قالها الأستاذ نضال. إحنا قاعدين منعلق وحكينا عن تاريخ الانتهاء، بقولك شو بدك بتاريخ الانتهاء؟ في شيء ثاني أهم من تاريخ الانتهاء اللي هو العمر الافتراضي. بعض المواد بقول لك مثل التجميل وما تجميل فيها مواد كيماوية، وبعض الأمور تبعت الأطفال خاصة بالأطفال بقول لك في منها قبل شهر لازم تنسحب وترجع، وفي منها قبل 3 شهور لازم ترجع. ليش؟ لأنها إلها انعكاسات على المستهلك اللي بده يأخذها. قال لك إحنا بالأردن ما بحطونا هذا الشيء اسمه العمر الافتراضي، بتروح على التاريخ الانتهاء وبحطوا لك يا العبة بعوتين أو ثنتين بحق واحدة عشان يخلص منها. يا زلمة رجعها للصانع نفسه. خلنا نسأل غذاء والدواء عنه يا عمر. هذا أحمد، صباح الخير يا أحمد.
6: صباح النور، الله يعطيك العافية يا أخي محمد.
1: الله يحييك أحمد. أنت كنت تعرف في شيء اسمه عمر افتراضي؟
6: لا والله، هي أول مرة بنسمع فيها.
1: الله يجزي الخير الزلمة.
6: اه والله الله يجزي الخير بها هاي.
1: تفضل يا احمد.
6: بس بشغله ثانيه، احنا هالسياك الواحد بتلاقيه قاعد يستنى بالعروض عشان يجيبها، لانه بدون عروض ما بتقدرش تجيب لانك مش ملحق على شركه الكهرباء.
1: كيف
6: شركه الكهرباء عندك شهر شهرين ثلاثه بالكثير بيجيك المبلغ الحقيقي اللي بيجيك على شركه الكهرباء على الساعه، بعديها بتنط وان بدل ما هي تجيك 20-30 دينار وان هنا جيتك 100 دينار.
1: هذا عرض؟
6: اه عروض، هاي عروض شركة الكهرباء.
1: قديش اجتك الكهرباء يا احمد؟
6: والله جتني 105 ليرات.
1: وبالعادة بالعادة قديش بتجيك؟ لحظة طيب، بالعادة قديش بتجيك؟
6: بتجيني من 20-30 35 ليرة، هذا اذا بتلاقيني ماضي الدار و فاتح الثلاجات 24 ساعة.
1: طيب سؤال، راجعت شركة الكهرباء؟
6: والله راجعتهم، وقبل تقريبا كمان 6 شهور أو 7 شهور أجتني نفس السلافة، أجتني 87 ليرة و99 قرش. رحت راجعتهم بقولوا عندك مشكلة بالدار، وجبت كهربجي وجبت هذا وعلى الفاضي.
1: ليش ما أجوا هم شركة الكهرباء عليك؟
6: قالوا ادفع 5 ليرات نطلع كشف. طلعتهم كشف وأجوا طلعوا الساعة. أيوة. رتبوا هالجهاز على عينك يا تاجر.
1: ايوه،
6: وسحبوا حالهم ونقولوا لا المشكله عندك بالدار.
1: طب وين المشكله؟
6: يعني بدك تدفع، بدك تدفع.
1: طب وين المشكله؟ قلت ليش ما قلت له وين المشكله؟
6: والله ما ولا صار مشكله ولا حليت مشكله ولا غيرت شيء. الشهر اللي بعديه وبعد الشكوى اجتني الفاتوره 30 دينار.
1: كل شهر اشتكي.
6: هو ايش والله شكله
1: الواحد اللي ما فيش. خليك معي، خليك تحت الهواء، بالله يوصلوه مع الكهرباء يا رب شباب بعد أمركم. إبراهيم صباح الخير يا إبراهيم.
7: الله يسعد صباحك يا محمد.
1: هلا يا سيد، الله حييك.
7: والله يا محمد من كثر ما حب الناس لك، الدور عندك على انتصار مثل دور دفع المخالفات.
1: حقك على راسي، أنا آسف والله. الله يعز الله يعزك. الله إبراهيم. الله يا أخي عليك جميعا يا رب. تفضل يا أخي
7: محمد. بالنسبة للعروض،
1: أيوة،
7: مرة بفرجها المرة بقولها تطلع يا البجامة والله عجبتني بدلتها الرياضة. يعني ب15 ليرة. واحد سلاف 4-5 أيام ولا هالمرة جايبت لي إياها. قول لها جبت لك إياها من المول عامل عليها خصم 24 ليرة.
1: قولها ما هي ب15 كانت.
7: بتقول لي عامل عليها خصم كان ب50 وصارت ب24.
1: أها.
7: الله من الزعل كنت دخلها تعمل كرشات على مدة أسبوع. والله ما أدل عليها.
1: الله. طب كان رجعتها يا زلمة؟ قلت هذا كيب 15.
7: أرجعها أنا عارف يا محمد.
1: يلا بعين الله، يلا مبروكة مبروكة. الله يحييك إبراهيم. الله يحييك يا أخوي إبراهيم. صالح صباح الخير يا صالح.
8: صباح الخير أستاذ.
1: هلا يا أخوي. هلا يا صالح.
8: الله يسعد قلبك.
1: تفضل يا صالح.
8: والله ملاحظة على موضوع العروض. أنا صاحب محل. بيجون زبون حتى البسكوت حقها 4 دينار يعني. بيجي بيرفضها، بروح على محلات العروض بكل لفل وأربع حبات فيها بدينار بيبيعوه. أي ثقافة العروض عندنا في الأردن صارت للأسف الشديد يعني.
1: بالله إنك ترجع، معلش فهمني إياها مرة ثانية.
8: هلا حط البسكوت حقها 4 دينار.
1: ماشي.
8: برفضها من عندنا من المحلات الصغيرة، برفضها، بروح على محلات العروض. نفس حبة البسكوت ملفوفة 4 حبات بدينار، بروح بشتريها 4 حبات.
1: صحيح، بقول لك يا بلاش.
8: يا رخيصة يعني بالنسبة لي خلاص.
1: الله إنك صادق يا صالح.
8: هلا بالنسبة للعروض اللي بتصير على الفيس واللايفات هاي. بعرض كميات عنده 10 كراتين بقول لك انا بحرقهم بخسر فيهم 2-3 ببيعهم بقل من راس المال. بس تروح عنده على المول او تروح عنده على المحل بقول لك والله خلص العرض، في محل في بضاعه ثانيه تعال اتفرج. ما هو جاي من اخر الدنيا اكيد بيجي يشتري له كم من غرض صار المره معاه.
1: صحيح،
8: عرفت اي اللعب اللي بتصير في محلات العروض. شكرا لك استاذ عامر.
1: اشكرك يا سيدي. اشكرك اشكرك اشكرك اشكرك اشكرك اشكرك. محمد صباح الخير يا محمد.
9: يسعد صباحكم محمد، كيف حالك؟
1: هلا يا سيدي، كيفك؟
9: والله تمام، شو اخبارك؟
1: والله بشرك بحسن حال، يا ربي لك الحمد.
9: يطول بعمرك يا رب.
1: وإياك
9: أبو محمد، في ناس بتنفع للعروق قسمين، في ناس بتنحظ انه يلا اللي يعني زي كيف اللي ببلاش كثر منه، يلا خمسة حط يلا عادي.
1: أيوة.
9: بتطلعش. وفي ناس مثلا لازم انت تدقق، مثلا انت لما بدك تعمل عرض مثلا ليكون الوزن حقيقي او الاشي حقيقي، مش انت والله مثلا عبي ليان مثلا علبتين معبي ليان بعشر علب وتقول له عروض.
1: اها.
9: يعني زمان بقى اذا بتذكر كان في وزارة التموين كانت تتراقب الشغلات هاي، هسه فيش الحكي هذا.
1: ما احنا طالبنا بوزارة التموين وقلنا لهم انه كان في وزارة عندنا اسمها وزارة التموين،
9: وبقوا اذا اللي يخالف اشي بسيط تلاقي يشمعوا المحل او يسكوا المحل اسبوعين وينفضح بكل العالم انه والله عشان
1: محمد
9: استغل بشغلة اشي بسيط.
1: بتعرف بدلات السفاري يا محمد؟
9: ايش هو
1: البدلات السفاري هاي اللي بلبسوها الزلم الكبار؟
9: اللي لونهم سكني ولونهم
1: ازرق
9: بيج. وش
1: ازرق؟ بتعرف ان هذول كان لباس وزارة التموين، هذول اللي كانوا على الاسواق بس يشوفوهم يعرفوا. أسا صارت موضة. الله يسعد صباحك يا محمد. الله يسعد صباحك.
9: صباحك يا رب.
1: الله يسعد صباحك. بهاء صباح الخير يا بهاء من جرش. بهاء يا هلا يا هلا، يعافي عمرك
10: سيدي. اذا في مجال بدي احكي معك بموضوعين.
1: تفضل.
10: اني احكي معك موضوع.
1: تفضل. طبعا تفضل.
10: الله يسعدك يا اخوي ابو محمد.
1: آسي.
10: اول شيء موضوع التخفيضات، والله اذا بصير عروض على عند احد المولات الناس بتدب، لا تدري عن تاريخ ولا تدري عن فخام بين.
1: بيعملوا عندكم جرش عروض على اللبن والجبنه؟
10: نعم.
1: بيعملوا بجرش عروض على اللبن والجبنه؟
10: والله بيعملوا على كل شيء.
1: على كل شيء. صادق.
10: والله على كل شيء يا ابو محمد، لان الوضع الاقتصادي الله اعلم فيه الوضع.
1: صحيح صحيح.
10: الشغله الثانيه يا ابو محمد بدي احكي لك على شغله صارت معي.
1: اها.
10: وبتمنى انك تسمعني.
1: سامعك سيدي.
10: وان شاء الله، وان شاء الله انه المسؤول انه سامع مكالمتي.
1: ان شاء الله.
10: سيدي قبل فتره اشتغلت، قلت انا زلمه بدي اشتغل وبدي اطعم اولادي خبز.
1: اها.
10: ورزق الحلال ان شاء الله.
1: ان شاء الله.
10: المهم اخذت سياره بينجو حملت فيها فواكه صيفيه ورحت ابصر. اترزق الله.
1: نعم.
10: المهم صفيت المكان، ما بدي اذكر لا اسم المنطقه ولا شيء.
1: احسن.
10: صفيت المكان. شوي شوي اجوني البلديه.
1: ايوه.
10: طبعا لما صفوا عندي حسيت حالي اني انا ابصر شو نساوي بهالبلد. اجوني حوالي خمسه سته، واحد منهم نزل علي وانا ما بديش اضرك وما نعرف شو وحرك قديش الخوخه هاي، والخوخه كانت في الدنانير. تمام.
1: انت صفيت بمحل بالسوق ولا مطرف؟
10: ما إلي محل.
1: لا بعرف لما صفيت البكم وين صفيته؟ بالسوق؟
10: ما بقدر اذكر لك المنطقه.
1: لا بالسوق. بالسوق يعني ما بديش منطقه.
10: لا لا
1: مش
10: لا
1: بسوق. مطرف. مش مطرف.
10: مطرف.
1: ماشي.
10: مطرف تماما وبعيد.
1: كويس.
10: ويشهد الله علي اني حتى الورقه اذا تقع اروح الومها واحطها بكيس، ولما اخلص انظف اللي وراي كل شيء.
1: كمل. ماشي يا بها.
10: تمام. يعني معي بضاعه حوالي 300 دينار. وين بدي اروح فيها يعني؟
1: بدك تبيعها المفروض.
10: بدي ابيعها.
1: طيب.
10: فروحت على مكان ثاني. طبعا كنت شركة انا واخوي، قعدت انا واخوي بقول له يعني ليش انا مش فاهم يعني، وهو محمد يرد ومحمد لا يرد.
1: أيوه.
10: قال لي شو فيه؟ قلت له والله محمد يرد ومحمد لا يرد. المهم قلت له خلاص ما ناش نطولها الثلاثة، ورحت على مكان ثاني.
1: أيوه.
10: لما رحت على مكان ثاني تفاجأت انه بعد نص ساعه بعد ما عرضت بضاعتي انه اجاني تبع موظف البلدية، شخص غيره.
1: اي هذا واحد مراقبك منهم متقصدك هذا؟
10: ايوه. هسه بدي اقول لك شو مراقبني لو ايش.
1: تفضل سيدي.
10: المهم وانه بقول لي طلع سيارتك، بقول له يا زلمه والله معي بضاعه هيك كيك وانا زلمه بدي يعني اترزق الله يعني والله، ولا مساوي مشاكل ولا مساوي ازعاج من الحاره ولا اي شيء، ونقول طلع سيارتك. شغلت السيارة لأن أنا زلمي لا تاع مشاكل ولا تاع إشي ولا
1: يعني واحد بده يترزق الله يروح يعمل مشاكل يعني
10: بالضبط. بالضبط. يعني أنا مش حمل مثلا، أنا مش حمل واحد من الناس إن مثلا يحطوني في النظارة لا سمح الله، يعني ما بقدر، ما مش متعود هيك يعني. فعركت السيارة، فاللي لفت انتباهي إنه طيب فينا بعدهم موجودين
1: ومثلي مثلهم، لا ترخيص ولا شيء،
10: مثلي مثلهم. اسمع أستاذ عامر، أقسم بالله عارضين الباعة قدي 10 مرات. إيه طب ليش، شو السبب؟
1: أيوة.
10: بقول له طيب هذاك الشيله، قال لي هسه بتحرك وراك. قلت طيب ماشي، سكرت السيارة وكل شيء وتحركت لقدام وبدأت أطلع بالمرة ولا تحرك ولا إشي. اللي اكتشفته يا أستاذ عامر، اللي اكتشفته إنه هم عشاني أنا جديد على الساحة.
1: أيوة.
10: إنه بدي أدفع لهم.
1: أيوة.
10: فاهم علي، عشان أنا أضل أبيع.
1: أها.
10: وصلتك؟ أنا مش ما بدي يعني أوضح لك أكثر لأنه إحنا على الهواء وفيها.
1: وصلتني وصلتني يا بهاء، وصلتني يا بهاء.
10: أيوة. خلنا أحكي أكمل.
1: قديش بده بالله يا بهاء باليوم؟ 10 ليرات؟
10: والله والله يا أستاذ عامر إني ما فت على الدرب هذا يعني ولا.
1: لا بعرف بعرف، بس عادك الناس اللي بيقولوا يعني بده 10 ليرات باليوم.
10: 10 ليرات يأخذ فواكته للدار كلها ببلاش، وأنا والله مش مستعد إني أفري من الساعة 5 الصبح عشان أروح أجيب له ابني بندورة وخيار وبطاطا وأعطيها لواحد بعيد عنك ما عندوش مخافة الله. الشغلة الثانية يا أستاذ عامر، إني أنا رئيس البلدية تاع المنطقة هاي. أيوة. فوتت عليه وتابعته.
1: أيوة.
10: ونزل منشورات اليوم سويت واليوم حطيت واليوم واليوم، بعثت له أكثر من مرة إنه ممكن أتواصل معك.
1: أيوة.
10: والله لا حياة لمن تنادي. والمشكلة الأدهى، امبارح واحد أو أول امبارح بنزل عنه إنه إنجازاته، شو الإنجازات اللي سواها؟
1: طيب يا بهاء، طيب يا بهاء، بما انك انت يعني انا ورشي زلمه ما بتوش يحكي وباي منطقه وكيف صارت معه من رئيس البلديه، لكن هاي الاتصال انا بدي اقصه وخلي بهاء يعطيك يا عمر المعلومات مين هذا وبعث له اياهم، بس قل له تفضل يا استاذ، بس قل له تفضل. ما كل القرى وكل المحافظات تلبكه ما بتلف ولا لا؟ وعند بعد كورسولات لاقيها برا الجامع بتلف ولا لا؟ قام الساعة.
11: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
12: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
13: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
14: أكثر من 26 عاما من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
15: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي وبحمد الله، حاصلة على معدل 99.9، فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت من قدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
14: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة، تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
16: في بيننا عشر طويلة وسنين وسنين، صرنا جزء من العيلة وعلى الحب مش

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير اي في. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق، تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير اي في الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاما.
2: جهز حالك للمدارس مع أمنية لابتوب بالتقسيط مع اشتراك فايبر بسرعات عالية ابتداء من 10 دنانير فقط. تطبق الشروط والأحكام. لابتوب لينوفو ايديا باد. أمنية من بيون.
3: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد، شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
4: حميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
5: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
4: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
5: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
4: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
5: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
4: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
5: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
6: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
7: وهينا رجعنا، خليكم معنا. إذاعة عين وبتسمع
8: برنامج بصوتك، برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول. غد مشرق يبدأ اليوم.
9: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم من جديد ومستمر وإياكم حول التخفيضات التي نراها ونسمعها ونشاهدها. للحديث أكثر معي عبر الهاتف مديرية المناطق من في المؤسسة العامة للغذاء والدواء دكتور خالد الروسان. صباح الخير دكتور خالد.
1: صباح الخير، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. والله يا دكتور خالد، قبل قليل يعني تواصل معنا أخ إلنا إلو ب مدير عمليات كان بإحدى الصناعات الغذائية الكبرى في السعودية، وقال بأنه الموضوع بالتخفيضات ليس فقط قرب الانتهاء المدة، في بعض المواد يجب يكون لها عمر افتراضي، يجب أن تسحب من السوق قبل شهر. إحنا بالأردن عندنا عمر افتراضي
1: سيدي؟ بالنسبة للعمر الافتراضي هو ما يعني ما في هناك عمر افتراضي موحد لجميع المواد الغذائية.
0: صحيح.
1: العمر الافتراضي في عندك العمر التخزيني وتاريخ الصلاحية.
0: أها.
1: بالنسبة لعمر التخزين، الفترة تبقى خلالها المادة الغذائية محافظة على سلامتها وجودتها ضمن ظروف التخزين المحددة. أما تاريخ الصلاحية يحدده المنتج بناء على دراسات واختبارات وظروف التخزين، يعني مش مجرد.
0: بس دكتور احنا بعمرنا بعمرنا بالمحلات ما شفنا، ما رحنا على التخزين او العمر الافتراضي بعمرنا، يعني انا بالنسبة لي بشكل شخصي يعني ما بتدور ببالي هاي السلافة، وخصوصا انه قال لي في بعض مواد التجميل اللي هي بتحتوي على مواد كيماوية وبعض اطعمة الاطفال ولك يجب ان تسحب مش تنباع عروض.
1: نعم انا معك. هسه مثلا زي منتجات الالبان يتم سحبها من الاسواق قبل 24 او 48 ساعه من بيعها قبل انتهاء صلاحيتها واسترجاعها للمصنع.
0: طيب يعني اللبن اذا قال لك تاريخ انتهائه بكره وانت استخدمته لبعد بكره في ضرر؟
1: لا طبعا ما في اي نوع من انواع الضرر نهائيا.
0: يعني لا يعني انتهاء ال ال ال ال شو بسموه هم
1: التاريخ الافتراضي او العمر الافتراضي انه هناك ضرر؟ لا طبعا. هلا بالنسبه للماده الغذائيه كامله، احنا كمؤسسه عامه غذاء ودواء لا نعتمد على انه تم هناك منشاه غذائيه ما انه تم عمل عرض تخفيضات او عروض معينه. احنا بهمنا بالنسبه للماده الغذائيه نفسها اذا كان الكواليتي تبعها والتخزين وتاريخ الصلاحيه مطابق لا يوجد اي ضرر على اي على المواطن.
0: يعني اذا كان المنتج طبعاً باقي له صلاحيه 3 أيام امن للاستهلاك آمن بشكل طبيعي
1: لغايه اخر ساعه من نفس اليوم امن ما في عليه اي ضرر.
0: طب وين الخط الاحمر؟ هل هي في مده معينه قبل انتهاء الصلاحيه يصبح فيها المنتج غير مسموح بعرضه او بيعه؟
1: هلا ما في خط احمر. احنا زي ما حكينا لك هسه الشركات مثلا زي الالبان زي المواد المجمده يتم سحبها قبل 24 ساعه من العمر الصلاحيه، هاي ترجع للشركه نفسها. اما احنا كعروض وتخفيضات التي تطرح بالمنشات الغذائيه او التجاريه على مختلف انواعها والمواد الغذائيه تبرز هون اهميه دورنا احنا كمؤسسه عامه غذاء ودواء. من خلال جولاتنا الرقابيه نقوم بالتفتيش على المنشات الغذائيه كامله وعلى الاسواق وعلى المخابز وعلى والملاحم والجميع المولات، نؤكد انه لا تختلف رقابيا سواء بيعت بالسعر المعتاد او ضمن عروض او تخفيضات، حيث تخضع الماده الغذائيه لمتطلبات السلامه والصلاحيه بما في ذلك التحقق من تاريخ الصلاحيه وسلامه العبوه والتخزين وبطاقه البيان.
0: طيب اليوم لما تكون في طيب دكتور لما يكون في عندي ماده غذائيه قريبه جدا من انتهاء الصلاحيه، شو العلامات اللي لازم ينتبه لها المواطن قبل ما يشتريها؟
1: هلا مثلا الاستهلاك، اذا كان استهلاكها قبل انتهاء حتى اذا استهلكها نفس اليوم ما في اي ضرر، اما اذا كانت تم شراء بكميات كبيره لا هون بده يوقف وينتبه انه هاي بدها تنتهي بكره مثلا، ما بيزبط انه يشتريها بكميات كبيره، يشتري الماده الغذائيه اللي يحتاجها والتي قاربت او التي تقارب على الانتهاء واستهلاكها قبل انتهاء صلاحيتها.
0: طب اذا اكتشفت ان المنتج اللي اشتريته هو ضمن الصلاحية لكنه فاسد أو تغيرت خصائصه أو أنه عملية تخزينه غير صحيحة؟
1: طبعا هي يكون تخزينه غير صحيح أو هناك.
0: وين أتوجه مثل هيك؟
1: إحنا للمؤسسة العامة للغذاء والدواء في عنا أرقام 24 ساعة، توادبنا 24 ساعة، يتم تغطية الشكوى خلال ربع ساعة أو ثلث ساعة بالكثير، يتم تغطية جميع الشكاوي جميع أنحاء المملكة.
0: شكرا جزيلا بالله يا دكتور. قبل ما اني اشكرك، رصدتوا حالات تخفيضات بتكون المواد اللي عليها تخفيضات منتهيه الصلاحيه؟
1: طبعا بس قليل جدا، في بعض العروض يكون انه يتم وضع مثلا عبوه صالحه للاستهلاك وعبوة منتهية أو بتكون بالغلط. إحنا بس إحنا كرقابية عنا سوء النية من نحكيها هيك، إنه لا يتم إتلاف المادة وتحويله قضائيا
0: حتى لو كانت في الخطأ،
1: يعني خطأ غير مقصود إذا كانت حبة حبتين، أما إذا كانت كمية لا هذا خطأ غير مقصود.
0: شكرا جزيلا الدكتور خالد الروسان، مدير مديرية المناطق في المؤسسة العامة للغذاء والدواء. معنا أيضا مدير مديرية الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة المهندس عاطف العلاوني. صباح الخير مهندس عاطف.
2: صباح الخير أخ عامر،
0: كيف أخبارك سيدي؟ بالله أبدأ أسألك سؤال، إحنا هل هناك أسس لعمليات التخفيضات بالأردن؟
2: سيدي هناك في تعليمات تضبط عملية التنزيلات وتقديم الجواز، بينما العروض يعني أي سوبر ماركت أو محل بيقدر يقدم عرض مثلا تخفيض السعر عن مواد معينة، لا يوجد ما يمنع ذلك.
0: يعني لا يوجد ما يمنع، ما يمنع أنه شو عندكم فقط؟
2: إذا كان بده يقدم جوائز يتطلب أنه يأخذ موافقة رسمية وتقديم كفالات حتى يلتزم به ويبين شروط الجواز ويلتزم به.
0: طب مهندس ما في مبرر لأنه بدي أنزل إلى هذا التخفيض؟
2: سيدي يعني مثلا في تحكم لا يوجد مبررات، بس فقط لا يسمح له أن يبيع بأقل من الكلفة فقط.
0: ماشي، بس يعني هل يسمح له أنه يبيع بتخفيضات لأنه اقترب من نهاية مدة الصلاحية؟
2: سيدي كصلاحية مواد منتجات يمكن هي اختصاص لمديرية الغذاء والدواء مش وزارة الصناعة والتجارة. أنا بهمني أنا كأنه عرض، أنه إذا عمل عرض يلتزم به ويبيع بهالسعر المعرض فقط لغيرك كواجبات صناعة وتجارة.
0: يعني هذا على الرقابة على الغذاء والدواء.
2: نعم، إذا هذا يعني لأنه كان له صلاحية مثلا متى يسمح بقاء المنتج بالرف حتى يباع، أما متى يتم سحبه هي صلاحية الغذاء والدواء.
0: طيب كيف بتشوف التخفيضات بالأردن، مبالغ فيها من قبل المحلات؟
2: مبالغ بها من ناحية السيد،
0: يعني قد ما بيعملوا عروض
2: سيدي تعرف ممكن عشان مثلا الحركة الشرائية منخفضة في كثير بعض المحلات عشان تجذب الزبائن بتعمل على عروض على بعض الأصناف عشان تجذب الزبائن.
0: شكرا جزيلا يا مهندس. شكرا مهندس عاطف العلاوي. شكرا يا أخوي. شكرا.
3: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.
4: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
5: قالت شو؟ قلت مش وقته، مش عم بتقل يا أمورة بس مش وقته، أنا

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: اللي بيفكر الوظيفة تجي لحالها يكمل نوم، بس انت لازم تبرمج عقلك وتخلي مستقبلك صناعته بايدك. كلية الزرقاء التقنية المتوسطة مش بس تعليم نظري، احنا بنجهزك تطلع تشتغل وتكسب من اول يوم. مشاريع حقيقية، اجهزة حديثة، تدريب عملي، ودكاترة بيعرفوا شو بده سوق. التعليم التقني مش موضة، لا تضيع وقتك، سجل اليوم.
3: للتواصل 05-382-1100.
4: جهز حالك للمدارس مع أمنية تابلت بالتقسيط مع اشتراك 5G ابتداء من 6 دنانير فقط. تطبق الشروط والأحكام. تابلت إنفينكس إكسباد 30EL أو TCL تاب 10L. أمنية من بيون.
5: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
6: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلجينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة. ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشنات ناشونال.

اسمع برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جو بترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم من جديد ومعي حمزة. حمزة صباح الخير يا حمزة.
1: صباح الخير أبو محمد، الله يسعد صباحك.
0: وصباحك كلا يا أخوي، هلا يا حمزة.
1: الله يعطيك العافية سيدي.
0: يعافي عمرك. أيوه
1: تفضل. صباح الخير على المستمعين جميعا. صباح الخير على الأردن. صباح الخير على مدير الأمن العام. صباح الخير على الأجهزة الأمنية. صباح الخير على كل مواطن شريف في البلد.
0: الله يحييك، سعد صباحك.
1: طول عمرك أخوي أبو محمد سيدي. أنا عندي مشكلة. وهي صراحة صارت مش مشكلة يعني شخصية، هي مشكلة بتخص سمعة بلد ومجتمع. سيدي أنا عندي ابن أخوي يوم الأحد في مدرسة إربد. الولد من مدرسته على الشارع زيه زي أي طالب، زيه زي أي أب بيشتغل بعمال يعمل يوما بلم الليرة والليرتين عشان يعطي مصروف. وأنا بحكي لك إشي واقع طبعا.
0: طيب كمل.
1: أكثريتنا هيك
0: صحيح.
1: احنا بنحاول نطلع اولادنا من يعني لاشي محترم، لاشي كويس.
0: نعم.
1: انا لما اودي ابني يدرس، ابني طالع من المدرسه بالتم عليه 20 ولد مش طلاب مدرسه طبعا اللي التموا عليه.
0: ايوه.
1: بيجوا عليه من الشارع، بيجوا على الولد ببلشوا في كفوف لابسين اللي بايديهم حدايد هاي ما بعرف شو بسموها. أيوة. واللي معه مشرط. قتلوا الولد، ضربوا الولد، قتل يعني قتلوا الولد.
0: منين هذول الاولاد؟

0: مكسرين ايده ضاربين ايده.
1: لا حول ولا قوه الا بالله.
0: جناوي مطفشين الولد. مسكنا الولد، تعال يا عمي تعال يا حبيبي. رحنا وين المشكله؟ قال المشكله عمي صارت هون. صرنا نسال بالدكاكين والناس اللي موجوده، يا عمي مين هذول؟ قال عمي هذول شله عصابه ام جي ام دي، والله ما بعرف شو اسمهم شو بيسموا حالهم. 20-30 واحد. والمشكله انا اللي بتعرف شو مضايقني؟ يا اخي طيب انا ولد بس 20 واحد، معقول ما حدا عارفهم بهالمنطقه؟ معقول مش قادرين نمسكهم احنا؟
1: طيب لا احنا قادرين نمسككم، بس خليك معي وخليني اصبي على عطوفه محافظ ضربه فراس بيك ابو الغنم. اسعد الله صباحك فراس بيك.
2: صباح الخير، هلا اخوي الله يسلمك.
1: يا سيدي شو قصه هاي عصابه الام جي؟ هل صحيح هاي عصابه مكونه من 20-25 يعني شباب صغار اطفال؟
2: اسعد صباحك وصباح المستمعين جميعا.
1: يلا حييك
2: اخوي الكريم. انت يجوز الاخ اللي معك حمزه، ما بعرفه اسمه، حمزه صح؟
1: اه صحيح حمزه.
2: يعني حكى انهم مجموعه شباب احداث طلاب صارت بينهم مشاكل. هسا إشي طبيعي بأي مجتمع يكون في بعض التكتلات للأقران مع بعضهم ويصير في إشكاليات. إحنا خلنا نتحدث عن الإجراءات اللي يتم من خلال كنقول الأجهزة الأمنية. صارت عندنا حدثين، ما في إشي اسمه بمعنى كلمة عصابة أو تشكيل عصابات أو كذا لأقران بهالعمر هذا. يتم إلقاء القبض على أحداث بعضهم أعمارهم دون سن 16 سنة. واحد كان ضارب واحد بظهره حتى يعني ضربه ضربة إيذاء. والله أنا أقول لك يعني الشاب
1: في رأسك والله هذا تواصل معنا وبسموا حالهم هم عصابة الأم جي.
2: ما في بالاسم هذا يعني معلش الأخ عندك يقدر يدل الأجهزة الأمنية على واحد منهم أو على ناس منهم؟ هذا السؤال يطرح نفسه. هسه يقول لك إنه الناس يقولوا أنهم هذول مسمين حالهم عصابة الأم جي. ما في إشي اسمه عصابة، هذه دولة والدولة بها أجهزة أمنية. وما في عنا إشي إنه والله عصي على اتخاذ الإجراءات الأمنية بحق أي مخالف.
1: صحيح،
2: في إجراءات تتم بكل من تسول نفسه إنه يرتكب أي مخالفة أو عمل جرمي. إحنا في عنا قضاء، إحنا نتحدث عن الإجراءات اللي تتم. هسه موضوع إلقاء القبض عليه وتحويله للمحكمة وتوقيفه من قبل قاضي الأحداث، هذا كله ماشي بيه بالإجراءات اللي تمت. وجوز واحد من الأشخاص اللي كان يتواصل معكم وهو زارني أكثر من مرة، ويعني بالعكس أشاد بالإجراءات اللي تمت من قبل خلينا نقول الأجهزة الأمنية كاملة والأجهزة الإدارية. وأنا شخصيا كمحافظ أنا تابعت قضيته وتابعتها حتى عند القضاء، تواصلت مع النائب العام بخصوص المعتدين. أنا كانت متكيفة على إيذاء بسيط وهذا كان ضرب، واحنا هذا موضوع القضاء ما نقدر نتدخل.
1: صحيح صحيح قرارات. صحيح صحيح.
2: انا دورنا احنا بالتنسيق مع الاجهزه الامنيه نتخذ اجراءات بحق اولياء امورهم كونهم احداث. انا ما اقدر انا اتجاوز القانون واقول بدي اتخذ اجراء على حدث، انا بتخذه على ولي امره على ابوه.
1: بس في راس بيك انتم عندكم اسماء هذول الاولياء الامور مزبوط؟
2: لا لا لا ما في. احنا اللي يجينا المشتكي لما يشتكي
1: يمسك
2: مثلا سين من الناس اول على المحكمه توقف، مثلا بعضهم يتوقف بعضهم لا، يجيبونا أبوه بس مش بالشكل إنه والله عصابه 30-20 واحد. إجانا ما إجانا في أقصى حد اثنين بس اللي يكونوا اللي على المشكلة تخلدون على سبيل المثال. هم اثنين اللي تحولوا لنا، بس واحد منهم متوقف قضائي اللي هو اللي ضرب، والثاني القاضي حفظ وقال هذا عمره 15 سنة، اتخذنا على أبوه إجراءات وربطناه بكفالات مالية مغلظة.
1: يعني لا يوجد شيء هناك شيء اسمه عصابة أم جي أبدا
2: ما إذا عنده شيء أخونا خليه يرجعني، أنا مكتبي مفتوح وأنا مدير الشرطة كمان موجود والبحث الجنائي موجود، خليه يجي يجيب لنا وين هالعصابة هاي أو اسمائهم.
1: ابشر.
2: تعرف أخويا أسا كنا إحنا عيال المجتمع مرات أولادنا بهالأعمار هذه يصيروا بعضهم يتداولوا إشي بالشارع والله إحنا عصابة كذا وعصابة كذا. لكن فعليا على أرض الواقع لما تقول عصابة معناته إنها اتخذت بعض السلوكات بأكثر من موقع وصار فيه
1: يعني أنت تقصد يعني إذا بيطلقوا على أنفسهم يعني هو مصطلح تقول الأحداث على أنفسهم من غير وجود أي مبرر لهم؟
2: هذا على كلام الإخوان اللي يجوا يشتكوا، اللي هو اللي هسه سمعته منك من الشاب اللي عندك ومن اللي اشتكى أصلاً على القضية اللي هي أخذت
1: صحيح
2: هنقول اللي هو خلدون.
1: صحيح.
2: بس ما في إشي ثاني إنه والله إحنا عندنا عصابة موجودة، يعني احنا ضد قانون، ما في شيء اسمه والله
1: عصابة. صحيح.
2: في تجاوز للقانون.
1: صحيح.
2: اي تجاوز للقانون يتم اتخاذ الاجراءات القانونيه من قبل القضاء والاجراءات الاداريه اذا كانوا فوق سن ال 18 فوق الاحداث، انا اللي بتخذ اجراءات مشدده. وانت تعرف يعني احنا هي قديش عندنا صار في اجراءات بحق اولياء امورهم، في اجراءات بحق من يعني اي واحد يخل بالامن والنظام.
1: نعم يعني الافضل اذا تمت مثل هذه المواضيع الذهاب الى المحافظ او الى مديريه الشرطه والابلاغ
2: مفتوح، نادي مكتب مفتوح، مدير الشرطه مكتب مفتوح، يعني احنا اكثر من

0: اخويا اكثر من مره يعني نحكي بالموضوع هذا دائما نشيد انه انا لما تجيني تقول لي ابني تاوش، طب ما هو ابنك كمان يعني الخلاف بلش ما بين ابنه وابنه، خلينا نحكي ما بين الشاب هذا والشاب هذا او الطفل هذا والطفل حسب المسمى العمري لهذه الفئه العمريه. تعال اعطيني زودني باسمائهم، يطلع معك شرطه نجيبهم، نجيب اولياء امورهم. المكاتبنا مفتوحه، مكاتب الاجهزه الامنيه مفتوحه، ما في شيء عندنا انه والله معلومه تروح هيك فنقول ما يأخذ بيها، لا، اي معلومه تجي او شكوى تجي يتم اتخاذ. هو نفسه راح يحكي لك انه نعم تم اتخاذ قضاء. الان موضوع القضاء موضوع قضاء مش موضوعنا احنا، ما نقدر نقول القاضي.
1: لا لا انا معك، انا معك، القضاء القضاء مزبوط، احنا ما بنتدخل بالقضاء، ولكن بالمقابل كلنا ثقه، كلنا ثقه في في القضاء.
0: صحيح.
1: كلنا
0: صحيح.
1: اتفضل صحيح. حمزه بدك تقول شيء لعطوفة المحافظ؟
2: والله اول شيء بدي اصب عليه صباح الخير عطوفتك.
0: هلا اخوي حمزه، هلا.
2: أول شيء سيدي إحنا بنشكركم وبنشكر أجهزتنا الأمنية، وحكيت لك وإحنا للأمانة كلنا فخر وكلنا اعتزاز وكلنا ثقة بالأجهزة الأمنية الموجودة في الأردن.
1: نعم.
2: وأنا حكيت من حرصي للأمانة، أكون صادق، أنا حكيت من حرصي على مش على ابني ولا على ابن أخوي، على أولاد البلد، لأنه أولاد البلد كلهم أولاد.
1: حمزة اسمح لي، اسمع حمزة، فراسبك هو لا يقصدك أنت على وجه الخصوص ترى، يعني فقط الرجل يتحدث، الرجل يتحدث أنه طلع هذا المصطلح بأن هناك عصابة لأحداث اسمها أمجي، هو يقول لك ما في هذا العصابة وإحنا بلد قانون وما في مثل هذا المواضيع. هو يقول، هو يقول بالمختصر أنه أي واحد عنده إشكالية مثل هذا الموضوع فقط يجي عليه يخبرني حتى أنادي أولياء أمور هذول الأحداث. ولا يقصدك أخوي حمزة، عرفت؟
2: أعرف والله سيدي، أنا عارف، أنا فهمت كلامه وعطفت المحافظة، والله ما قصر صراحة للأمانة.
1: نعم.
2: ومدير الشرطة ما قصر، رحنا ومدير مركز الأمن اللي رحنا عليه برضو ما قصر، حقولنا أنه جيبوا أسماءهم، بس للأمانة أنا يعني أنا كمواطن صعب علي أروح كيف أعرف أسماء العالم معي يعني.
1: صحيح. بحلوها، بحلوها ان شاء الله حمزه، بحلوها ان شاء الله. شكرا لحمزه، شكرا لعطوفه محافظ ضربت فراس بيك ابو الغنم، شكرا، شكرا جزيلا لكم.
3: شكرا. برنامج بصوتك برعايه برومين الاردن، رياده الصناعه الوطنيه، سي اف اي، ثبت خطواتك، بنك القاهره عمان، معا ننمو، المركزيه تويوتا، امنيه من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدا اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف. التاسعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
4: إلك عجاج؟
5: لا.
4: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. القوات المسلحة تجلي الدفعة 32 من أطفال غزة إلى الأردن لتلقي العلاج. الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال تقول إن أزمة مضيق هرمز ستنتهي قريبا. السعودية تتعهد بالرد بحزم على هجمات للحوثيين على أراضيها. بيانات شحن تظهر تراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز عقب تصاعد الهجمات في الشرق الأوسط. إعلام إيراني يقول إن طائرات مسيرة استهدفت قاربي صيد في جنوب إيران وفقدان عدد من الصيادين. ترامب يقول إن الولايات المتحدة تسلم أسلحة فائقة التطور إلى الشرق الأوسط يوميا. انخفاض قليل على درجات الحرارة اليوم، ويكون الطقس معتدلا في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: المستقبل ما بيستنى حدا، لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة، لينك اند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة، لينك اند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة، لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
5: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
6: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
5: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟
6: ها.
5: يا سيدي مبروك.
6: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
5: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
6: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
5: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
6: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
7: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
8: الآن بلا عصر لهشم اللعب.
9: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوولت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوولت الجديد كليا الآن.
10: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
11: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية، كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد، شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
12: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
13: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
1: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
14: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس،
1: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة في الساعة الثالثة من بصوتك ومعي محمد من ناعور. صباح الخير يا محمد.
1: هلا صباح الورد أستاذ عامر. أول شيء الله يسعد صباحك.
0: يلا حي الجار.
1: صباح الأخوان المشاهدين والمستمعين لإذاعة عين.
0: الله يحييك يا محمد. تفضل يا
1: أخوي. الله يزيد فضلك. طبعا أول شيء إحنا ممتنين لهاي الفرصة اللي أتحتوها لنا لحديث عن موضوع فتنة. ثاني شيء أنا بشكل شخصي أتشرف بالحديث معك أستاذ
0: أبدا عمر. يا أخوي واجبي يا محمد.
1: من قريب من كل أردني.
0: الله يحفظك ويديمك يا أخوي.
1: الله يحفظك. الله يبارك. أستاذ عمر طبعا فئتنا هي موضوعها جديد وقديم نفس الوقت. طبعا إحنا فئتنا فئة الطلبة المعيدين, فئة الطلاب توجيهي توجيهي أردني طبعا.
0: المعيدين.
1: تم متطلبات النجاح بعدين عادوا التوجيهي بهدف تحسين المعدل لغايات الانتقال لتخصصات أعلى لجامعات أقرب وما إلى ذلك يعني من أسباب.
0: جميل. انتوا نسبتكم 5%.
1: ممتاز. انا هسه بدي احكي لك بخصوص موضوع النسبه اللي عليه جدل.
0: اذا عند محمد بتعرف شغله خلينا نستفيد من هذا الاتصال, شو رايك انه ما يكون شكوى بقدر ما يكون حل, بقدر ما يكون فكره, بقدر ما يكون يعني مخرج من الممكن انه المجلس التعليمي العالي يشوف له مخرج بهذا الموضوع. تفضل.
1: فنسبتنا تقررت بالعام 2021 وطبقت في أول عام يعني بالعام القبول الجامعي 2021-2022. أوكي؟
0: نعم.
1: طبعا اللي قررها بهذاك الوقت كان بهدف حماية الطلب النظاميين بحكم أعداد المعيدين الهائلة لما كانت هذاك الفترة كورونا وكانت الأمور طارئة بشكل عام كلها.
0: صحيح.
1: فبهدف حماية الطلب النظامي, وأكيد ما في واحد يهمه من المصلحة العامة إلا يقول لك والله يا عم القرار صح.
0: نعم.
1: وحتى أنا رغم أني كنت بهذاك الوقت معيد, أنا صار لي 6 سنوات أعيد عشان أكون بالصورة.
0: لويش محمد صار لك 6 سنوات؟ زم كان خلصت ماجستير أنت.
1: شو نسوي عاد؟ مو عاد إن الفرص يعني والله العظيم صارت صعبة علينا شوي.
0: طيب كمل.
1: رغم إني كنت بهذاك الوقت أنا طالب معيد, إلا إني والله كنت داعم للقرار, لكن النسبة كان عليها يعني شوية خلاف. طبعاً بهذاك الوقت اللي حط النسبة والله أدرك يا عمي إنها لا تحقق يعني تكافؤ الفرص. فإن زادت ل10 و15 و20% إضافة إلى مقاعد إضافية. إضافة إلى موازي. إضافة إلى شواغر. كان في إلنا حلول مساعدة. تغير بهذاك الوقت للسنة اللي بعديها لمعالي وجيه عويس.
0: نعم.
1: وكذلك الأمر تعاون معنا. من الكلمات اللي كان يقولها معالي الله يسهل عليه ويعطيه الصحة والعافية يا رب, إنه هو الطالب اللي جاي ب 98 وفوق, شو ودي أقري غير الطب وطب الأسنان. فطبعاً في آخر فترة يعني تجردنا من أمور اللي هي زي ما تقول الشواغر, الموازي, المقاعد الإضافية, فصفت النسبة 5%, إضافة إلى أعداد يعني اللي صار عليها تقليل بشكل كبير, فصارت نسبتنا شبه معدومة.
0: نعم.
1: يعني رغم أنه الطالب اللي عيد يعني أنت عارف شو تكاليف الإعادة, مو بس التكاليف المادية, النفسية, عدم واخذ الواحد منه لما يتأخر عن جيله فصل يعني يكتب يتعب.
0: طيب.
1: التوجيهي الواحد لما يقدمه مرة يكسر وراء جرة, صح ومو صح؟ احنا قدمناه والله العظيم 8 و10 و12 مرة قدمنا. يعني انا بالنهاية يعني زي ما تقول انا طالب اردني يعني عندي شغف عندي حلم, يعني والله الواحد منا يعني في ناس كثيرة جتهم من حاد قالت تقولك يا عم حافظ لي بالبلد.
0: نعم.
1: بالنهاية انا لما اقرأ بلدي يعني حافظ لي. ها غير هيك سواء من الناحية المادية انا إلي أفادة, سواء من ناحية يعني الكفاءات ان شاء الله انه شبابنا كفاءة, هو الشاب اللي جايب 98 و99 بطل كفاءة.
0: كفاءة ان شاء الله.
1: إن شاء الله يا رب.
0: طيب اليوم أنت تطالب بزيادة هاي النسبة وتعود إلى 10%, مزبوط؟
1: هسه ما لا يقل, بس في عندي حل يعني يصف الجميع.
0: أعطيني الحل.
1: الحل هسه بما أنه جميع جامعاتنا وخلنا أقول لك الأغلب تأكد على موضوع أنه في عندنا سعة. تأكد على موضوع أنه في عندنا سعة. هسه إحنا نطالب بأنه تكون نسبتنا خارجية. أنا فاهمك كيف.
0: كيف؟
1: طلعني من 840 مقعد طب بشري ومن 400 أسنان وخلي النظام يستفيد من مقاعدي ومنه هيك أنت ساعدت النظامي.
0: طيب أعطيت النظامي حقه هيك؟
1: هسه لا, أنا أعطيت النسبة اللي كنت أخذها منه أنا.
0: لا أنت هيك بتقول لي 8400 خليهن, مزبوط؟
1: أنا ساعدته يعني. فاهم؟
0: طيب.
1: كيف؟
0: ماشي.
1: ممتاز. وهيك خفضت المعدلات والأمور طيبة. أنا طلعني بنسبة خارجية. يعني كيف نسبة الموازي خارجية على العدد تضاف؟ طلعني بما أنه الجامعات أكد على موضوع السعة. هسه بالنهاية أستاذ عامر أنا والله العظيم مش ضد لا سمح الله يعني الجامعات الخاصة وكذا, بالعكس استثمار لبلد ومية بالمية يعني احنا معها. لكن بالمنطق انت لما اخر مرة زدت الاعداد بدون هالمطالبات زدت الجامعات الخاصة يا سيدي مش مشكلة. يعني مثلا انت رغم انك زدت الجامعة الاردنية مثلا كلية طب الاسنان بالجامعة الاردنية 20 مقعد برضو الجامعة الخاصة زدت 20 مقعد فانت سويت هاي بهاي مش مشكلة رغم يعني عامل الخبرة الموجودة الفرقية بس مش مشكلة.
0: طيب.
1: انا طالبت بأحد الحلول بانه فقط مثلا كلية الطب البشري بالجامعة الاردنية يخصص لنا 10 مقاعد مثلا. كذلك الامر مثلا بالطب الاسنان بالهاشمية مثلا كل كلية يخصص لنا بالنهاية احنا في الطلاب اردنيين يعني القانون كفل لنا تكافؤ الفرص
0: وما بدك تسافر برا بدكش تروح لا على مصر ولا غيرها تدرس طب.
1: انا من في ناس صعوا لهم بعثات يقول لك انا ابن البلد يا عم انا حاب اقرا ها انا بالنهاية افيد واستفيد انا بالنهاية ماديا المصاري ادفعها. في ناس يقول لك يا عم استاذ عامر تعرف انه احنا على الموازي نص الجامعات ما تقبلنا واذا قبلتنا تقبل واحد اثنين انا وين اروح؟ طيب هسه انا يعني يعني بدل ما يتم دعمي بحكم الجهود اللي بذلتها استاذ عامر انا عدت على ثلاث مناهج ثلاث. طب انت ليش بالنهايه تقول اعطيتها 5%؟ طب القانون كفل اللي تكافئ الفرص يا عمي. جلال سيدنا الله طول بعمره ولي عهد الله يحفظه
0: آمين.
1: ما اكدوا دائما دعم الشباب.
0: طيب يا محمد سؤال
1: تمكين الشباب وما في تمكين هيك.
0: طيب محمد انتوا اقترحتوا على المجلس التعليمي العالي هاي الفكره انه اعطونا نسبه خارجيه مثل نسبه الطلاب الحاصلين على الثانويه العامه من غير الاردنيين من غير النظام الاردني؟
1: والله شوف هسه يعني هان مربطة الفرس برضو احنا انا شخصيا صار من شهر 8 احاول في معي اخواني اللي كمان يحاولوا حاولنا مجلس النواب اللي صار يعني صار الفكره حاولنا ايجاد الحلول اقترحنا الحلول يعني اكثر من حل احنا عندنا مليون حل يعني بالعكس احنا والله العظيم مش نفكر بنانيه بس يعني زي ما تقول للاسف في مماطله.
0: طيب
1: في يعني ان شاء الله طيب. بكره بعد بكره
0: ماشي محمد انا جاي. هذا المقترح راح اوصله كويس بس تسمح لي اسالك كم سؤال.
1: تفضل امرني.
0: انت بتقول لي انا عدت توجيهي 6 مرات
1: صحيح
0: عشان تدرس طب؟
1: عشان ادرس طب اسنان.
0: طب اسنان يعني انت بتحب طب الاسنان؟
1: اكيد ها.
0: يعني هوايتك طب الاسنان مش عشان يقول عنك دكتور محمد صح؟
1: لا طب اصدمك صدمه.
0: ما هو انا اسمعني اقول لك شغل انا بهمني هذا الموضوع هل انه احنا بنروح على المهنه عشان اللقب
1: اعطيني. انا كنت ادرس طب بشري عشان اكون بالصوره.
0: طيب
1: وكانت اموره طيبه انا تركت التخصص انا احب طب الاسنان يعني هان عشان تعرف انه مش مصطلح دكتور اللي مفرق معي.
0: يعني انت كنت تدرس طب بشري
1: 100%.
0: طب ليش ما حولت طب اسنان؟
1: لانه الجامعه اللي كنت موجود بيها ما كان بيها تهوي.
0: طيب الان ما بتقدر تحول باي جامعه كنت خاصه ولا
1: لا لا لا لا بالبلقه.
0: طيب بالبلقه. طب ما بتقدر تحول من جامعه لجامعه طب اسنان؟
1: طيب اصدمك الصدمه الثانيه
0: هات
1: برضو كان في عندي مقعد طب بشري بالهاشميه اوكي لما فتحت كلية طب الاسنان بالجامعه الهاشميه رفضوا يحولوني بحجه السعه.
0: زمان
1: شايف لك كميه الصعوبه اللي احنا نواجهها.
0: انا اللي بعرفه يعني انه
1: انا مقعدي خذوه واعطوه لغيري وانا حولوني اسنان من اعلى لادنى.
0: انا اللي بعرفه انه انا بعرف الصعوبه انك تحول من ادنى لاعلى اما من اعلى لادنى بعرف سهله.
1: والله يعني العظيم ما قدرت احول.
0: ووقفت طب بشري ولا استمريت فيه؟
1: لا وقفت يعني اضحك على حالي
0: يا رجل.
1: وانا انا بالنهايه عشان افهمك قسم رب العز امتحانات الفصل الثاني ما كنت اقدمها عشان اعيد توجيهي واحول على طب الاسنان والله العظيم.
0: طيب اذا ما انت معدلك عالي لو بالاعاده رجعت بدون اعاده قلت لهم بدي احول طب اسنان بيحولوك ممكن.
1: لا هسه انا لما كنت انقبل ب 2021 و22 ايام كانت الامور يعني سهله علينا شوي. مو بعدين انت تعرف قديش معدلي هسه؟ معدلي هسه 98.1 انا على الموازي ما يطلع لي بموته اسنان.
0: اوف
1: متخيل انت وين وضعنا؟ يعني حتى احد المسؤولين يعني لما قلت له احنا على الموازي من قبل صار يقول لا هيك كثير. يعني اللي هو من نوعيه للامانه متشدد شوي لكن
0: ولا
1: بتعاون معنا يعني
0: ولا بالجامع ولا بالجامعات الخاصه بيطلع لك طب اسنان؟
1: يا استاذ عامر شوف يعني اكيد ممكن يطلع بالجامعات الخاصه
0: بس غالي الساعات.
1: الماديات صعبه مو صعبه مستحيله. مستحيله.
0: طب محمد شو قاعد صار لك 6 سنين شو بتعمل اذا وقفت الجامعه؟
1: والله حاولت يعني حاولت امانه ادرس هندسه بس رجعت يعني ارفع معدل يعني والواحد كمان يعني مشتغل يعني حاول يضبط اموره يعني حاول يستقر اقلها.
0: طيب سؤال اخر
1: أمرني.
0: وانت بالتوجيه ما يمر عليك ظالم لما طلع لك طب بشري انت كانت غايتك طب بشري ولا لا بدنا اياك يا محمد دكتور؟
1: هسه شوف هاي من الناحية الثانية،
0: هاي مهمة لأنه إحنا عنا نظام الحقول، عنا نظام الحقول.
1: مية بالمية. أيوة. والله ودي أقول لك
0: أيوة.
1: إنه أنت لما تخلي طالب عمره 15 سنة ودي يقرر مستقبله، يعني أنا على 20 سنة غيرت مستقبلي. ما كنت أعرف شو مستقبلي. فلا للأمانة يمكن بحكم إني أقول لك إنه خلاص أنت شاطر في الأول فخلص دكتور.
0: دكتور العادة الأردنية.
1: أكون صادق معك.
0: إحنا بنحب هاي السوالف يعني صح. وحتى ببطاقاتنا
1: وخطوط العمل الأول وكذا فخلص روح دكتور.
0: روح دكتور.
1: 100%.
0: بعدين حبيت طب الأسنان.
1: اكتشفت إنه هو المجال يناسبني.
0: يا سلام.
1: هذا
0: على أي عمر؟ على أي عمر؟
1: قريت طب بشري.
0: على أي عمر؟
1: هندسة عرفت إنه الموضوع ما يناسبني بالمرة.
0: على أي عمر بالله عرفت إنه طب الأسنان بيناسبك؟
1: آخ على أي عمر؟ والله جوز 20 21 20 21.
0: يعني أنت كأنك يا محمد بتشوف إنه الطالب اللي بالعاشر صعب إنه يحدد.
1: مستحيل. مستحيل. ومن يعني من يعني من الخطأ يعني تخليه يقرر للأمانة. للأمانة أنا طيب. أقول لك على 20 هذا وأنا كنت أقرأ وأروح الجامعات وأشوف التخصصات وأقرأ عنهم كمان.
0: طيب محمد أنا رايح أخذ في اتصالات شباب بيقولوا لي على نفس المشكلة ونفس الموضوع. فيا محمد أنا راح أكتفي بالاتصال مع محمد لأنه رسالته وصلت، رسالته ما فيها شكوى بقدر ما فيها حلول. فهي إخوان المتصلين
1: حلول اقتراحات أستاذ عامر كمان لسه عندنا زيادة.
0: شو عندك؟ أعطيني يعني أعطيني
1: لسه ساعدت الطلبة النظاميين إحنا
0: أعطيني.
1: ما أخذنا منهم لا سمح الله.
0: محمد أعطيني كمان حل، أعطيني كمان مقترح، أعطيني كمان فكرة خارجة عن الصندوق، بلكي من الله لقينا لنا يعني مخرج إلها. تفضل.
1: تمام هسه أنا بعد ما اقترحت لك موضوع أنه إحنا نأخذ بشكل خارجي أتوقع هذا الحل يعني راح يكون منصف للجميع، يعني راح الكل ينبسط عليه. اللي هو اللي حكيت لك عنه انه احنا طلعنا خارجي بما انه جميع الجامعات الاستاذ عامر ماشي، وانت يعني الامين قدير لك علاقات. اسال بشكل شخصي يقول لي عمي عندك سعه، والله اللي يقول لك يا عمي هات 500. والله احد رؤساء الجامعه حكى معه قدامي بدون ذكر اسماء انه قال لي يا عمي هاتوا لنا 500. احنا نقريهم، احنا بالنهايه جامعات بحاجه مصاري، خلينا نكون واقعيين.
0: محمد ابجدها ابجدها ابجدها ولا لا؟
1: لا
0: اضرب. قل لي ايوه بجدها قل لي. ما هو المشكله بتروح على رؤساء الجامعات ولا اعمم، بقول لك انا عندي قدره استيعابيه، هات. لما يجتمعوا بطاوله واحده مع المسؤولين ما حدا بيقول هذا الحكي، واذا حكى ما بيطلع الاعلام وبيحكي هذا الحكي. عرفت علي؟
1: تعرف مش انا اللي حكيت معه،
0: انا بعرف
1: اللي حكى معه نائب.
0: انا بقول لك انا بعرف. ما هو بعض رؤساء الجامعات بمكاتبهم بيقولوا لك عندنا القدره الاستيعابيه، بس لما يطلعوا على المجلس التعليم العالي ويلتقوا كلهم مع بعض المسؤولين بقول لك لا احنا ما عندنا يعني نداري. طب ما عندك استقلاليه، انت بجامعه المفروض تقول انا كجامعه سين عندي قدره استيعابيه ل 300 طالب، وهي الهيئه التدريسيه وهي الشروط وهذا ما اخضر. ما هو المشكله محمد مش انه يقول لك، المشكله انه ينفذ.
1: استاذ عامر مثلا مثال بسيط يعني الدكتور نذير عبادات القائمة الإعلامية عفوا الطبية والإدارية واللي ودك إياها كبيرة حلو يعني يعني دكتور نذير يعني قائمة وطنية
0: صحيح.
1: طلع ذكر بأحد اللقاءات وقال إنه إحنا سعة جامعاتنا الفعلية أكبر من هذا الرقم. يعني صحيح. لما الدكتور نذير اللي هو رئيس الجامعة الأردنية الجامعة الأم يحكي لك الكلام
0: ويحدد يعني إنه بعدين مقاعد
1: أكبر من هيك. فاهم كيف؟
0: فاهم.
1: حكيت لك أنا بالنسبة لزيادة نسبتنا بشكل خارجي، حكيت لك تخصيص. بالنهاية إحنا مش قاعدين ندور على حل السنة هاي، هسه الطلاب راح يعيدوا 2008 راح يردوا يعيدوا بعدين عدم واخذ الأستاذ عامر. طالب 2008 اللي جاب معدل عالي ودي يقول لك يا زمان ودي أرجع أعيد، ودي أرجع في الطب وطب أسنان. هو بالنهاية حلم يعني صارت تهمة أكثر ما هي حلم أكثر ما هي شغف. أوكي فالفكرة انه راح يرجع عيد. فانت فئه المعيدين انت بالنهايه لازم تلاقي حل منصف، لازم تلاقي حل يضمن تكافؤ الفرص.
0: ماشي يا محمد، مع اني لعتبان عليك صار لك 6 سنين بتستنى تقرا لي طب اسنان، بس يعني يعني كنت امل لو خلصت هندسه كملت ماجستير هندسه.
1: طب خلصوا مني فوتوني طب.
0: ان شاء الله يا محمد ان شاء الله يا اخوي.
1: الله يعطيك العافيه.
0: ان شاء الله. ومحمد ارجو انك تعتذر لباقي زملائك المعيدين اللي قاعدين بيتصلوا معنا، يعني اتصال واحد وصلت فيه الفكره تكون بشكل اول.
1: ان شاء الله ان شاء
0: شكرا
1: الله.
0: يا محمد شكرا شكرا، وبعتذر من الاخوان اللي ذات الاشكاليه اللي عندهم من الاتصالات، بعتذر منهم.
2: برنامج بصوتك برعايه برومين الاردن، رياده الصناعه الوطنيه، سي اف اي، ثبت خطواتك، بنك القاهره عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون. جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح. مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: أمنية فايبر، لكل إشي مهم ببيتك. للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
5: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: اشبك على الطاقة مع BYD من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك. والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاماً.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: برنامج بصوتك، برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
3: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس،
0: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله كل هذه صباحات. وصباح الخير لأسامة. صباح الخير يا أخوي.
1: صباح الخير، كيفك أستاذ عامر؟
0: هلا يا أخوي،
1: العافية إن شاء الله يا رب.
0: ربي يحفظك ويبارك فيك.
1: تسلم تسلم أستاذ عامر. بعد إذنك، إحنا في عنا شكوى بسيطة جدا.
0: أمرني
1: الله يخليك إن شاء الله. وإحنا ودينا فيديوهات لعند كل الإذاعة حتى تكون الأمور شوي واضحة يعني.
0: أيها على الشاشة يا سيدي.
1: إيه على الشاشة، نعم. الله يسعدك إن شاء الله يا رب.
0: يحفظك.
1: تسلم أستاذ. إحنا سكان منطقة شميساني، شارع نظام الملك. هذا الشارع بطل على دوار المدينة الرياضية مقابل بوابة واحد لمدينة الحسين، تمام. في قطعة الأرض الفاضية اللي بتفصل الشارع عن يعني بتفصل الشارع اللي ساكنين فيه عن الشارع الرئيسي، تمام. للأسف هذا لما كان في عنا مشروع الباص السريع سابقا استخدمت هاي القطعة خلينا نحكي إنها منطقة إنشاءات للمشروع.
0: أيوه.
1: تمام. نتيجة استخدام القطعة هاي منطقة إنشاءات المشروع، للأسف الشارع اللي إحنا ساكنين فيه تمام اتضرر من خلال مرور الآليات فيه، وخصوصا أنه كان فيه عليه رصيف وكان دريب. للأسف هذا تم إزالته كامل، تمام، في الشارع.
0: ماشي.
1: بالإضافة لبقايا خلينا نحكي الكتل الإسمنتية اللي كانت موجودة.
0: موجودة، والأتربة والرمال هي والرمل كله واضح.
1: نعم. حسا للأسف بعد ما انتهى مشروع البصرية أصبحت القطعة هذه كل مشروع بدين عمل أو أي متعهد موجود في المنطقة بيستخدمها زي مكب للمخلفات اللي بيجيبها من الشوارع أو من المحل اللي بيعمل فيه صيانة، تمام.
0: أيوه.
1: لغاية اللحظة هذه تمام كان في شركة كمان شغالة قبل فترة في المنطقة عندنا، وللأسف برضه تركت الطمم تبعها وراحت كمان، يعني مثل ما خلنا نقول فوق اللي كان أول زاد زيادة كمان.
0: أيوه.
1: تمام. تفاجأنا قبل كم من فترة انه جايين على اساس يعالجوا المشكلة، تمام. انه عاملين ساتر تراب كبير جدا في الشارع، وشادين كان في زي حواجز سمنتية وعاملين حاجز ترابي كامل. وتواصلنا مع امانة عمان وشرحنا لهم انه يعمل حاجز الترابي هذا راح يعمل مشكلة بزيادة، لانه كل واحد رق قلاب او يعي حدا معاه ضمم راح يجي يشوف المطمم هون يكب فوقي.
0: ماشي.
1: تمام. شرحنا لهم الفكرة هذه. على هاي الجزئية الاولى إذا الوقت بسمح إنه نقدر يعني لمدة دقيقة بعد إذنك أستاذ عامر. بس
0: طيب رحت على الأمان، على الأمان شو قالوا لك؟
1: والله راجعناهم من خلال التليفون باتصال هاتفي.
0: خليك معي لأنه معي المدير التنفيذي للطرق في أمانة عمان المهندس سليمان الشمري.
1: نعم.
0: الله يسعد صباحك مهندس سليمان.
2: صباح الخير أخوي عامر.
0: هلا سيدي. الله يحييك. سمعتوا يا أخوي؟
2: نعم صحيح.
0: تفضل.
2: سيدي هاي الملاحظة معروفة لدينا. نعم صحيح، هذه القطعة كانت مستخدمة من مقاول الباص السريع، لكن قبل عدة سنوات كان مستأجرها المقاول من المالك، وعند انتهاء أعمال الباص السريع تم استلام مالك القطعة قطعة أرض فارغة ونظيفة من أي مواد أو طمم أو نقل. بعد ذلك انتهى دور أمانة عمان. الآن هذه قطعة أرض خاصة بيجيني عليها ملاحظات كثير. إحنا بالفترة اللي فاتت من قبل شهر أو شهر ونص راجعني ناس في الموضوع، وضعنا حواجز خرسانية كانت يعني مشهولة، رجعنا حواجز خرسانية حطينا على جانب القطعة. الآن القطعة يعني هي قطعة لمواطن. الآن إحنا من باب المسؤولية المجتمعية الآن إحنا سيدي إن شاء الله راح نقوم بتنظيفها كمان مرة، نضع حواجز خرسانية، لكن لا يمكن متابعتها بشكل دائم. إحنا عندنا مشكلة بعدم التزام سواء المقاولين الفرعيين أو أصحاب القلبات اللي أثناء خلينا نقول العطل أثناء الفترات الليلية أحيانا بيقوموا بوضع نقلات الطمم ضمن قطعة الأرض الفارغة. هي مسؤولية
0: مهندس والله هاي
2: مالك القطعة.
0: صحيح، هاي المشكلة دائما بنواجهها مش بس بأمانة عمان، بأغلب المملكة. طيب هل تعتقد بأنه يجب أن يكون هناك شروط على المقاولين بمثل هاي الحالات؟
2: سيدي المقاول اللي بيتم ضبطه بيتم مخالفته ومنعه من العمل، وفي إجراءات شديدة جدا من أمانة عمان.
0: بس مهندس هم بيكونوا معروفين صح؟
2: عطوفتك بيكونوا معروفين، لكن أحيانا بدك دليل، بدك تصوره، بدك مثلا التعاون إخواننا المواطنين مثلا يأخذ رقم القلاب، يأخذ رقم الآلية، رقم المقاول. ساعتها بيكون إجراء يعني صراحة إجراء قاسي جدا من أمانة عمان. لكن احنا المشكلة انه احيانا المواطنين ما بتعاونوا معانا، انه بيشوفوا لكن ما بيصوروا، ولا كان ما بدي ادخل بهيك مشاكل.
0: صحيح.
2: صحيح. احنا لو وجدتنا صورة او وجدنا رقم للآلية او رقم للقلاب نأخذ إجراء رادع جدا. إحنا سيدي هاي الساعة راح نقوم تنظيف الشبكة للأسبوعين القادمين.
0: بارك الله فيك.
2: ونحط حواجز، لكن برجع بقول هي مسؤولية مالك القطع الحفاظ على القطعة. هاي قطع الأراضي الفارغة بتشكل مشكلة لأمانة عمان ولباقي البلديات، إنه عدم الالتزام اللي معاه نقل بأثناء الفترة الليلية.
0: أصحاب الأراضي هاي لازم يدير بالهم عليها، يعني هاي أراضي مش رخيصة، يعني أراضي بمئات الآلاف ثمنها.
2: صحيح.
0: شكرا يا مهندس سليمان، دائما بغلبينا كل الأمانة، دائما حاضر معنا للأمانة. يعني هي من باب من لا يشكر، لا يشكر الناس لا يشكر الله. والله بعمرنا ما حكينا مع المهندس سليمان إلا أنه لبى للأمانة وما قصر. وأخونا أسامة أبدا يا أخوي، أخونا أسامة المهندس سليمان إن شاء الله بتكفل بهذا الموضوع. شكرا يا أسامة وشكرا المهندس سليمان.
1: شكرا شكرا شكرا
0: أبدا يا أخوي.

0: حذيفة صباح الخير يا حذيفة.
1: الله يسعد صباحك استاذ عامر.
0: يا الله حييك يا هلا. تفضل يا سيدي. والله بشرك بحسن حال يعني الامور الحمد لله.
1: الله يعطيك العافيه.
0: برضى بعيش الله يحييك.
1: والله عندي ملاحظه.
0: ابشر.
1: بخصوص وادي كفر اسد طريق الماره من عمكيس يعني بالطريق الطريق هاي يا سيدي العزيز مرات وانت مار يعني انا بحكم دوامي كل يوم بطلع اربد.
0: ايوه.
1: بتلاقي ريحة صهاريج نضح اللي بتموت عنده مزرعة بزت الدجاج بعبي بشوالات بزت بهالوالي اللي بتموت عنده بقرة بزت بهالوالي والله انه بدك صحيح والمشكلة هسا في المشكلة انه اللوكيشن يعني لو بيجي السايح من عمان ما بيجيبوا الطريق العادي بيجيبوا طريق كفر اسد.
0: ايوه طب انتوا ما بلغتوا يا حدا؟
1: والله اني ما بلغت بدك صحيح بس قبل فترة سمعت كمان نفس الشكوى على الإذاعة نفسها.
0: ابشر ابشر ابشر ابشر ابشر ابشر ابشر خليك معي اقول لك خليك معي المهندس فتحي الخصاوني رئيس لجنة بلدية الوسطية. صباح الخير يا مهندس.
2: هلا يا سيدي هلا عطوفتك
0: كيف حالك؟ طمنا عنك شو اخبارك؟
2: انا مشتاق لك. هلا يا سيدي الله يبارك فيك ويسلمك وشكرا لمحط
0: ابدا ابدا يا اخوي يا اخوي هلا
2: عنايتك بهموم المواطن
0: الله يحفظك وبارك فيك يا اخوي.
2: وانا سمعت المواطن المحترم وملاحظته على راسي
0: ربي يكرمك
2: هو صادق وهو صحيح واحنا مثلنا مثله والله العظيم انه احنا نتابع القضيه مثلنا مثله بس انت بتعرف انه البلديات هي هي هي ما عندها حاكميه هي ما عندها شيء بنبلغ احنا عندنا شريكين في لجنه السلامه العامه
0: نعم.
2: اللي فيها من المتصرفيه وفيها من البيئه وفيها من الشرطه البيئيه
0: نعم.
2: ونحن نشاركهم ونحول الى المتصرف والمتصرف يحول الى الحاكم المحكمه
0: نعم.
2: وأكثر من مرة صرنا ماسكين صهاريج بترمي وبتفرغ حمولتها
1: وبتاخذ المنطقة اللي فيها بيارة
2: يعني عطوفتك عطوفة المتصرف محتنية عناية كاملة عطوفة المحافظ محتني بالموضوع والصهريج اللي بمسكوه بحطوا عليه أقصى أنواع العقوبات.
0: يا سيدي همتك معهم بالله عليك يا مهندس وإحنا إن شاء الله رايحين نرجع نبعثها للمعنيين جميعا مش بس للبلدية بإذن الله.
2: أنا جاهز أنا والمواطن نتعاون بعدين في رقم 117-119 أي إنسان بشوف أي حالة لأنه هذول بيجوا بالليل وبيجوا بأوقات ما حدا بيشوفهم ما بتكونش الموظفين موجودين 117-119 للإبلاغ عن أي حالة مخالفة بيئية.
0: يا زلمة يجوا يزرعوا لهم في كاميرا هناك هو ضروري الكاميرا تجيب مسار مهندس مهندس اسمعني مهندس فتحي
2: سيدي
0: هي الكاميرا ضروري تجيب مصاري كل شيء بدنا يجيب مصاري اي خلي كاميرا بلا مصاري يا زلمه خلي كاميرا تنفح الناس
2: يا عطوفتك يا من المصاري اقسم بالله
0: الله يكرمك بالله يحاولوا تحطوا كاميرا والله غير تكشفوا الموضوع كله وهي الناس اللي بترمي
1: كلها بياره استاذ عامر
0: والله حرام بياره فيها ميه ما احنا ميتين
2: والله والله حرام والله حرام والله اللي بحكي المواطن الله يسلمك
0: والله العظيم يا زلمه
1: لما ارد عليه بالنسبه لنا
0: بنشرب نص تنك وبيجي 28 ليره فاتوره الميه
1: بنربد لهم كيس بس قسما بالله زي بلدية كفر اسد ما شفتش بتروح بأي وقت على الشارع بتلاقيهم ما شاء الله أنظف بلد بحسه باللواء
0: يا سيد الله الله يقدرهم يا رب العالمين
2: احنا سيدي احنا سيدي موجودين لخدمة المواطن موجودين لخدمة البيئة احنا موجودين لخدمة الناس لخدمة البيئة احنا نفاخر في بلدية الوية
0: الله يقدرك
2: بلديتنا
0: الله يقدرك انتوا جبتوا رقم واحد بالبلديات بالاردن
2: حبيبي رقم واحد والله كلنا
0: صحيح
1: استاذ عامر
0: يا اخوي
1: في مشروع قاعدين بيعملوه غاد كفر اسد هو بجوز انه بيعرف طريق الوادي ما بعرفه شو المشروع بس الرمل ما اتوقع انه بالشتويه راح يسبب مشاكل كثيره هو بجوز انه بيعرف
0: بحلها بحلها بحلها بحلها بحلها المهندس فتحي ما بيقصرش انا متاكد
2: سيدي هي المقاول تعبه شيء هو صرف صحي وهينا فرضنا عليه انه كل ما يشتغل جزء صغير يزفته وهي اليوم قاعد بزفت بقم
0: ابدا
2: هيو الان
0: أبداً.
2: انا عنده بالمشروع
0: عقبال الصريح يا مهندس عقبال الصريح ما يزفت
1: جدار السنادي
2: حبيبي حبيبي حبيبي الله يسعدك
0: شكرا جزيلا لحذيفه
2: شكرا عطوف
0: شكرا المهندس فتحي شكرا شكرا شكرا جزيلا شكرا شكرا والله احنا الاردنيين طيبين قسما بالله العظيم والله انه احنا طيبين قسما بالله العظيم احنا احيانا ها بعض الامور ترى بتنحل بالمحبه فعشان هيك بقول لك اذا نفوت عليه وحنضحك بتشوق له يا سيدي وكذا ودنيا وعالم. وهذا الحديث انا لا اعني فيه بلديه الوسطيه، انا اعني فيه كل الاردن عموم الاردن. وللامانه هاي البلديه الوسطيه جابت رقم واحد، هاي البلديه على البلديات في الاردن من حيث النظافه ومن حيث التطوير ومن حيث الاسفلت ومن كل شيء. طبعا المهندس له دور، وللامانه عماد العزام له دور للامانه، يعني الحق يقال. فاصل اخير.
3: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
4: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
5: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
6: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
5: الحكي هذا كثير حلو بشركة وضوح. يا سيدي مبروك.
6: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
5: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
6: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
5: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
6: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
7: 0 6 5 8 700.
8: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
3: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
9: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
10: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك أند كو، معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك أند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة. للقيادة الذكية واليومية لينك أند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك أند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك أند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك أند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك أند كو اللي بمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك أند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
11: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 0792300500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
12: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
3: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
13: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر.
7: عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف صح.

0: اسعد الله كل هذه الصباحات. احمد صباح الخير يا احمد.
1: صباح الخير استاذ عامر.
0: هلا يا سيدي الله يحييك.
1: كيف الحال؟
0: سلمك وبارك فيك.
1: الله يحفظك ويكرمك ربي. بدايه انا بشكرك على هذا البرنامج اللطيف والذو قيمه.
0: الله يحفظك. دائما
1: بقدم لنا يعني
0: اسال الله
1: طريق
0: ذلك.
1: التواصل انا بعتبرها مباشره يعني وقت
0: اسال الله ذلك. اسال الله
1: التواصل مع اي جهه.
0: امين.
1: اسال الله ذلك. استاذ عامر باختصار حتى لا اطيل.
0: انا
1: سكان منطقه الجارتن حي البركه حي دار قاضي القضاء.
0: اها.
1: وانا من كم يوم ارسلت فيديو يشرح الحاله اللي احنا بنعانيها.
0: اعطوني الفيديو يا شباب الموجود. اعطوني الفيديو خلي الناس تشوفه. شو هاي حفلة؟
1: هذه أستاذ عامر حفلة نعم داخل سور مدرسة. طبعا بعيدا عن الإزعاج اللي احنا بنتعرض إليه صباحا ومساء من الفعاليات المتكررة. هاي الحفلة ما بعرف يعني الساعة 9 الصبح.
0: أيوه.
1: أنا مجازي جازي مرضية بس تيقظ بلاقي فرقة وطبل واحتفالات بهذا الشكل اللي انت قاعد.
0: فرقة داخل المدرسة؟
1: نعم نعم فرقة وطبل وزمارة.
0: هاي مختلطة المدرسة على ما يبدو ولا بنات لحال؟
1: لا هي مختلطة يعني. مدرسة خاصة.
0: مدرسة كل يوم بيجيبوا هاي الطبل والفرقة؟
1: يعني هم بتقدر تحكي فعالياتهم كثيرة. هلا احنا مش ضد اي فعالية ولا اي انشطة لا منهجية ولا ضد المؤسسات التعليمية لكن
0: شو هالفعالية الرقصة؟ فعالية رقصة مش فعالية يعني.
1: والله
0: يعني يخلوها بصالة داخل المدرسة يحترموا مكتب دائرة قاضي القضاء يا زلمة اللي بجنبه
1: ويحترمونا احنا يعني احنا اليوم كسكان المنطقة.
0: اشتكيتوا عليهم يا سيدي؟ حكيتوا مع مدير المدرسة مع مديرية المدرسة؟
1: والله يا سيدي انه حكينا مع
0: شو قالوا لك؟ والله شو قالوا لك؟
1: يعني الفصل الماضي تواصلنا معهم فحكوا لنا بما معناه انه كثير بيجي شكاوي وما حيصير إشي يعني أنتم مش أول حدا بيشتكي وهذا الصوت وما بنقدر نتحكم وهي أنشطتنا وما إلى ذلك.
0: طيب قول له بس إحنا قول له إحنا المجتمع إحنا مجتمع محافظ.
1: ما هو هاي الفكرة اللي إحنا من
0: بعدين أنتم المجتمع المحلي المفروض إنه يكون لكم دور يكونوا متعاونين معكم في رسائلهم التعليمية.
1: وبالضبط ما هذا الشيء اللي إحنا قاعدين اليوم بنحاول نوصله. يعني أنا حاولت أتواصل مع وزارة العمل لكن حقيقة
0: لا وزارة التربية. ليش وزارة العمل؟
1: وزارة التربية وزارة التربية والتعليم كذا مرة ما كان في أي إجابة بارن على الخطوط كلها ما في أي
0: رد. بس سامحني أحمد يعني الآن أنا اللي شايفه ممكن صف أو صفين اللي قاعدين بيعملوا هذا النشاط. طب ماذا عن باقي الصفوف؟ كيف هذول بتعلموا قاعدين؟
1: هلا هم بشكل عام يعني المدرسة بطبيعة تعتمد على الأنشطة.
0: ما عندي مشكلة بالأنشطة بس أنا بسأل أنا بدي أعتبر إنه هذا نشاط فني مثلا وجايبين فرقة وبيغنوا. طيب باقي الصفوف اللي بالمدرسة كيف بده المعلم يشرح للطلاب؟
1: هي هاي الفكرة يعني حتى إحنا بعيدين شوي عن المدرسة وكان الموضوع مزعج لدرجة إنه أنت بتكون قاعد بالغرفة أو بالبيت يا دوب بتسمع التلفزيون اللي قدامك من الإزعاج.
0: إيه؟
1: فأنا بصراحة يعني أنا ما بدي أدخل بخصوصية المدرسة هي بالنهاية بتضل مؤسسة وإلها سياستها وإلها
0: بس الأصل إنهم يعني
1: ولكن يعني أنا نقطة الوصل بيني وبينهم
0: تكره.
1: هي الجهات الرسمية لكن اللي دفعني إني أتواصل اليوم معك أستاذ عامر إنه أنا بحاول أتواصل مع جهة رسمية حتى إنه أنا يعني أوقف هذا الإزعاج اللي إحنا بنتعرض إليه حتى هذا المشهد يعني اللي إحنا قاعدين بنشوفه لكن ما في استجابة. يعني أنا لما أرن على خط الشكاوي ولما أرن على
0: أنا بعرف التربية والتعليم صح وتعليم وتنمية موارد بشرية صار اسمها.
1: نعم صحيح.
0: بس الصورة هاي لا بتقول لا تنمية موارد بشرية ولا تربية ولا تعليم هاي بتقول شغلة ثانية الصور.
1: والله يا أستاذ عمري أنا
0: رياضة بدنية
1: صحيح الصبح كنت مجازي جازي مرضية على أغنية خمس صبايا حد العين يعني ولا كان تتخيل
0: عشانك بجوز هاي الأغنية اليوم عشانك عشان يشجعوك يا أحمد ها؟
1: والله جاي
0: تكرم تكرم تكرم تكرم يا أحمد تحت الهواء رايحين الشباب ياخذوا منك اسم المدرسة ما بدنا نتحدث فيها على الهواء وراح نبعثها على وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. مال محمد رشاد بصيح يا زلمة شو بقول وراح نبعثها لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية وإن شاء الله أرد لك خبر فيها بشكل خاص بإذن واحد أحد. على الخير والمحبة دائما نلتقي، فإلى حينه عشان ما يزعلش علينا يزن نغوي ها؟ حتى حينه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. القوات المسلحة تجلي الدفعة 32 من أطفال غزة إلى الأردن لتلقي العلاج. الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال تقول إن أزمة مضيق هرمز ستنتهي قريبا. السعودية تتعهد بالرد بحزم على هجمات للحوثيين على أراضيها. بيانات شحن تظهر تراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز عقب تصاعد الهجمات في الشرق الأوسط. إعلام إيراني يقول إن طائرات مسيرة استهدفت قاربي صيد في جنوب إيران وفقدان عدد من الصيادين. ترامب يقول إن الولايات المتحدة تسلم أسلحة فائقة التطور إلى الشرق الأوسط يوميا. انخفاض قليل على درجات الحرارة اليوم، ويكون الطقس معتدلا في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
3: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بيهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
4: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة الدار نيوز دوت نت القصة وما فيها

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

ويا صباح الخير ويا صباح الورد وصباح الياسمين لكل حدا عم بسمعنا وكل حدا عم بشوفنا. إن شاء الله اليوم كله صحة وسلامة وفرح وسعادة يا رب. بداية خير عليكم اليوم يا جماعة، يوم الثلاثاء يعني نص الأسبوع، الواحد بيكون هيك طاقاته شوي مختلفة عن بداية الأسبوع، بنحس إنه موضوع الأسبوع قرب يخلص، فاليوم الطاقة حلوة ومشوارنا معكم حلو. فهلأ بلشنا مشوارنا معكم من هلأ لغاية الساعة 12 ببرنامج كيفك على 98.3. يسعد صباحكم جميعاً.

طبعاً يا جماعة اليوم الأجواء حلوة، ومن امبارح كمان كانت الأجواء حلوة. الأجواء بلشت هيك تعطي على طاقة الشتاء أو طاقة هيك الركاز الثبوت في البيت. فمعنا كلنا مع المدارس كنا قاعدين هلأ مكنكنين في البيت بهاي الطاقات الحلوة بأجواء الحلوة. فعلياً المساء الجو بصير بجنن، وهلأ الشوب كتير خف. فبداية الشتاء أو قبل ما ندخل بالشتاء، دايماً بقول لك الشتاء خاف منه لأنه بيزيد الأوزان، لأنه بتاكل ما بتتحرك كتير. فموضوع الصيف مفروض أن إحنا نزلنا بالوزن عشان الشتاء نعطيه مجال 3-4 كيلو بالأشياء الحلوة والقعدة في البيت وقلة الحركة مع الشتاء. بس في ناس عكس هذا الإشي تماما، بتنحف بالشتاء وبتنصح بالصيف، بقول لك الصيف فيه مختربين، فيه سهرات، فيه هاي القصص، فأنا باكل كتير ويعني بنسهر وبناكل وبنطلع ونيجي. فالشتاء بالنسبة لهم هو ديتوكس خلال السنة. بس أنا بحكي شغلة، بقول إنه زمان ما كان الواحد، أو نحكي على أيام أمهاتنا وجدودنا وآبائنا، ما كان الواحد يعني يحسب السعرات الحرارية اللي بياكلها، كانوا ياكلوا على البركة. فالبركة كان فيها عن جد بركة، لأنه ما كان الموضوع هلأ إذا بدي أكل أنا حبة شوكولاتة بدي أحسب السعرة الحرارية قديه، وإذا ما حبكيت شيبس كمان بدي أحسب السعرة الحرارية، إذا بدي أكل أكل بدي أحسب كمان السعرة الحرارية. زمان كان الأكل فيه بركة فعليا، الواحد يأكل من الموجود من البيت. هلأ لا، اشتراكات، بتشترك مع شركة بوصلوا لك أكل صحي للبيت، كمان بيأكلوا خلال الليل، يعني أنت الصبح بتكون ماسك دايت، بالليل بترجع بتأكل أكل مش صحي. فأنا دايما بحكي يا جماعة إنه موضوع مش موضوع أكيد موضوع جودة الأكل كتير مهم، بس إحنا كمان التوازن والكمية، كمية الأكل جدا مهمة. أنت تاكل أكل نظيف صحي بيتي أحسن ما تاكل وجبة واحدة طول النهار هو أكل مش صحي. فدايما لازم يكون عندنا توازن يا جماعة. بداية الشتاء أو أول ما ندخل على الشتاء، قبل ما ندخل على الشتاء خلي أكل عندك توازن فيه، يعني كل لا تحرم حالك. أنا يعني مش مع الحرمان أبدا، كل لا تحرم حالك بس كميات معقولة واعتدال.

جماعة الحلو هذا تعالوا صفوا جنبي لأنه أنتم من جماعتي. أنا بحب الحلو يا جماعة، يعني أنا ما بقدر أقاوم الحلو، يعني بقاوم الأكل عادي ما عندي مشكلة، طعميني بس طعميني حلو. هذا جماعة الحلو حالة استثنائية خصوصا بالشتاء، لأنه يعني قد ما بتحب الحلو بالشتاء بيزيد وزنك بطريقة خرافية. يعني جماعة الحلو تعالوا جنبي، بس نعمل هيك اتفاق أنا وياكم، بدنا نكون باعتدال ناكل حلو. يعني دائما بيحكوا لك كل الحلو على معدة شبعانة عشان ما تزيد بالأكل منه أو ما يجوعك أكتر. فيعني الله يجيب الخير يا رب. وإحنا بالنهاية يسعد صباحك أستاذة، يعني صباح الخير، يعني نصبح على لين هي أجت، وهلين هي عندها توازن بالأكل بطريقة مش طبيعية يا جماعة، فلازم تعطينا خبرتها بموضوع الأكل. يلا يا لين.

وصلنا يا جماعة على الصبح بوصفات الأكل وطريق الأكل والحلويات، ونسينا طبعا نصبح على الحلويات لعنا يا جماعة. يسعد صباحكم جميعا، ضياء، حواري، جود، بادي، مين كمان؟ إبراهيم، هلأ بيأكلنا إبراهيم طراون. يسعد صباحكم جميعا، إن شاء الله بداية خير عليكم. اليوم أنا وعدتهم لطراونة، لا وعدتهم لحواري وضياء يكونوا هم أبطال الحلقة اليوم، بس راح أخليها بالساعة الثانية عشان هيك نعرف نشرح أكثر عن موضوع الأكل الصحي والأكل الهيلثي. يا جماعة معقول الواحد بس يتزوج بصير يهتم بصحته أكثر؟ أنا شايف الشباب اللي يتزوج عندنا جديد بالإذاعة كل يوم واحد بيجي جايب لانش بوكس، جايب خضار، جايب فواكه، جايب توست محمص بأزدير مثلا. يا ضياء يسعد صباحك. فيعني معقول الواحد بتغير بس يتجوز؟ يعني مش عارف، بس والله حلو البدايات، حلو البدايات. بقول لك يعني استمتعوا بموضوع البدايات لانه رح تفقدوها بعد سنه سنتين، رح تصير انت تعمل سندويشات يعني وانت تعمل لانش بوكس. فيسعد صباحكم جميعا، وان شاء الله مشوارنا يكون خفيف لطيف

0: احنا حكينا كتير بس ما نسألكم هلا نسمع مشاركاتكم عن طريق اتصال او عن طريق واتساب. انتو بتاكلوا على البركة ولا بتحسب السعرات الحرارية كلها إلكم ولولادكم؟ شاركونا عن طريق اتصال او واتساب على 0784631. ومكملين معكم
1: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشنات ناشونال.
4: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك أند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك أند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك أند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك أند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك أند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك أند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك أند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك كانتكو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
5: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي بيؤمن بأنك مشروع ناجح. بدك تختار صح، اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05 382 11 صفرين.

0: ربك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب. أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات. 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
4: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: شو الأغاني الحلوة؟
1: يعني
0: إنه هذه ضياء يعني
1: إن بانوا نيابها قربها ولا تابها بيحكوا لك ضحكت يعني قلبها مال.
0: آه.
1: وعندنا هاي الثقافة موجودة في البلدان العربية
0: موجودة جدا.
1: تخيلي لا سمح الله ماشي أنت وضحكتي لحدا هيك بالغلط أو ابتسمتي أو خطر على بالك فكرة وإجت عينك في عين شب وكان في ضحكة
0: بتصير معاك بالسيارة
1: بيروح بتموت علي. في بنت ما تخطتني في الشارع يا جماعة, شافتني من آخر الدنيا وضلت تضحك ومين يهديها بس شافتني هيك.
0: هاي المشكلة بتصير معاك هنا بالسيارة إذا كنت تحكي تليفون.
1: آه.
0: تمام ومو حاطيته عدانك يعني وبتحكي وبتضحكي وبتطلع حواليك اللي حواليك بفكرك بتضحكي لهم يعني مشكلة
1: بتصير. هاي المشكلة
0: فهذا الموضوع الضحك يعني ثقافة موجودة عندنا ما بقدر إنه نشطبها أو نمحيها.
1: آه بس إنه ليه يعني إذا بضحك له معناته خلص تزوجنا يعني
0: تزوجنا صرت أحبه
1: جد يعني. هي الضحك عن جد لما يحكوا إن بانوا نيابها وعن جد هذا المثل الأردني إن بانوا نيابها قربها ولا تابها معناها إنه من الممنوع والمحرم دوليا وعالميا إن أنت تضحكي بالشارع لوجهها
0: إذا قلبك مال.
1: حتى لو قلبك مال بدها توزع ابتسامات بعد بلكي قلبه مال كل شوي. مهم يا جماعة يسعد صباحكم جميعا, صباح الخير هيك الله يديم عليكم الفرحة والانبساط والضحكة والسعادة.
0: آمين.
1: احنا يعني هيك اليوم نص الأسبوع خير الأمور أوسطها إلا بأيام الأسبوع يعني
0: ليه اليوم حاسة لطيف مع أنه حاسة شوي يعني أكل أجيت الصبح بطاقة أنه حاسة الكل عم بيحكي اليوم طويل
1: صح.
0: بس أنا ما بعرف حاسة اليوم هيك لطيف شوي
1: عزيز يعني بلش بطاقة حلوة بلش بطريقة حلوة بس أنا عندي فضول أعرف شغلة كمان.
0: آه.
1: ليه أنا هيك دائما نفس اللبس
0: مشكلة ما بنتفق
1: اسمعوا أنه مش نفس الألوان بس خلص نفس الفكرة
0: نفس الستايل يعني بس إحنا ما بنتفق بتجي معنا بالصدفة يعني هيك
1: عن جد.
0: فيعني اي حدا بشوف بيطلعنا على التطبيق بشوفنا انه احنا دائما عندنا تخاطر بموضوع
1: اللبس.
0: طيب انا كنت بدي ابلش بضياء قبل ما تيجي. آه. بس انا حكيت ما رح ابلش فيه الا بس تيجي انت
1: يلا عشان انا بدافع بس ولا لا بعدين اجلها
0: ابلش فيه
1: لا مش له اياها اليوم يا رندا
0: لا ما رح مشي ما رح ينبرق الموضوع الا ابلش بضياء او حواري. طبعا احنا كنا يا جماعه عم نحكي عن موضوع الاكل الصحي ومنحكي عن موضوع هيك الواحد يحسب سعراته الحرارية. وزمان كنا ناكل زي ما قلنا ناكل بالبركة.
1: أوكي.
0: هلأ لا إذا بدك تأكل أي إشي بدك تحسبي سعرة حرارية. ما بدك تأكلي صبح ونهار بدي أقسم وجباتي على أكثر من وجبة أكل خفيف عشان يكون أكلي هيك منظم. هذا الإشي صح 100% بس في ناس لين بتحسيها إنها موضوع زاد عن حده.
1: صح.
0: يعني إذا بتقعد تحكي لك لا أنا ما بشرب أي مشروب إلا دايت. أنا مثلا باكل إلا دارك شوكولات مثلا أو الشوكولات اللي بدون سكر.
1: صح.
0: بتحسي الموضوع صار زي برستيج أكتر
1: يعني. آه بحس خلص أجواء الماتشا والعصير هيك. آه. وإنه أنا ما باكل سكر
0: وما باكل سكر
1: وإنه
0: عامل دايت
1: إنه أنا شفت جروب يعني كنت بصوفية فالج مبارح فشفت أربع شباب بديش أحكي لك أربع بنات شوف الصدمة ممكن عمرهم تقدر تحكي 18-20 ما انت متخيل قديش في كالوريز بهذا اللي عم تاكله.
0: آه.
1: هيك بيكونوا
0: بيحكوا بهاي الطريقه فعليا
1: انت فاهمه. فيعني انسي الحكي احنا بنحكي عن السمنه. شوفي الفكره انه احنا بالجيل الجديد يا بتلاقي كتير عنده سمنه مفرطه يا بتلاقي كتير منتبه على حاله ما عندنا الوسط لانه يا بيكون عندهم وعي كتير كبير يا بيكونوا مش سائلين.
0: بتحس هذا الموضوع من طريق الاهل. اذا الاهل ملتزمين باكل صحي وما مثلا في كتير اهل انا بعرفهم ما بشر حتى ما بيدخلوا على بيتهم اي مشروب غازي
1: حتى المدارس يعني رندا لازم
0: المدارس مش كتير عم تلتزم بهاي
1: إنه يصيروا مثلا يغيروا الأشياء بالمقصف الأشياء اللي ما يكون فيها كتير سكر.
0: أنا بحس أنا صحي. يعني من تجربتي بحس في تناقض بموضوع المدارس. ليلى بقول لك مثلا ببعتوا لك ما تبعتي أشياء زاكي مع ابنك وما تبعتي شبس وعصير وشوكولاتة وكاندي وكذا انت اوكي وروحي دائما للخضار والفواكه انه اشي صحي باللانش بوكس. طب انت ليه بتبيعوا بالمدرسه
1: عشان ابنك يكره هيك ويروح على المدرسه نفسه ياكل حلو
0: يعني انت فاهمه يعني هلا عن جد انت بس تروح على المقصف انا بسال مثلا ابن شو انت شو اشتريت من المقصف وقول لي مثلا بيبسي او سوري يعني مشروب غازي اللي هو جوي وهدول عرفتي كيف فيعني بتطلع بحكي انه ليش مشروب غازي جوه المدارس
1: مثلا
0: ليش الكاندي اللي هو كله سكر وكله يعني إشي كتير مضر للأطفال جوه المدارس ليش الشيبس موجود جوه المدارس
1: صح بكبر.
0: إذا فعليا أنتوا بدك تبعتوا تعميم وإنه ما تبعتوا مع أولادكم كمان ما تحطوا بالمقصف
1: معك حق عن جد. كمان رندا بتلاقي فجأة الطفل كبر وصار بده يعمل قص معده وصار بده يعمل عمليات وصار بده يعمل أشياء خطيرة عشان يخلص من هاي المواضيع. وغير إنه في بعض الأهالي بيحكوا لك اللي ما عنده كرش ما بيسوى قرش مثلا هذا المثل المنتشرين فيه إنه الزلمة لازم يكون ناصح والزلمة لازم يكون هيك مليان عشان تبين إنه هو هيبته وتبين إلى آخره يعني للأسف إنه لسه الناس ماشي بهذا الموضوع. هلا ما اختلفنا إنه أي حد هيك شوي مليان بيكون خفيف دم, بيكونوا حكياته حلوين, بس نرجع للواقع يا جماعة.
0: سمنة
1: كتير بتأثر على القلب, كتير بتأثر على حركتك. بيحكوا لك كل كيلو أنت بتنزله هذا ممكن يخفف من الضرر على ركبتك. ليه أغلب النساء, هذه كم مرة كنت قاعدة مع أحد الكوتشات بحكي لي, لين من بين يعني بعد عمري الأربعينات من كل بنتين رندا في واحدة بيكون عندها هشاشة مثلا
0: من كثر المشروبات الغازية
1: أو المشروبات الغازية أو السمنة أو إلى آخره. فالموضوع أصلا خطير من ناحية سكري, سمنة, أمراض قلبية, سكتة قلبية, أمراض داخلية خارجية, صوتي راح بلش
0: ما فيد أوت. والكل بتحس لين, بتوقع الكل شاف كمان تصريحات وزير الصحة إبراهيم البدور, حكى إنه خلال نتائج المسح الصحة المدرسية للفئة العمرية من 13-17 سنة في 33% من طلبة المدارس عندهم سمنة زايدة.
1: أوف,
0: فتخيلي أنت 33% طلبة مدارس عمر 13 سنة 17 سنة عندهم سمنة زايدة,
1: يعني من بين كل 10 طلاب 3-4 طلاب بتلاقيهم مليانين كمان.
0: وأغلب المدارس بتحسيهم بعد ما يرجعوا العطلة الصيفية بيرجع بوزن زائد.
1: صح.
0: من عن ليه بتحس إنه
1: لأنه بالعطلة خليه ينبسط, خليه ياكل
0: شاشات, خليه يتسلى. نرجع لموضوع الشاشات, إنه الولد بعد على الشاشات, التاب, التليفون, وشيبس وشوكولاتة ومشروبات غازية, ما في رقابة.
1: حتى رندا إذا بتلاحظي عم شكل جسم الأطفال عم بيتغير, لأنه الطفل دائما أو نقدر نحكي الشباب بيكونوا قاعدين مثلا عم بيلعبوا بلاي ستيشن, قاعدين وين ما كانوا, بتلاقيه قاعد حط الأكل قدامه وتاني ظهره على الآخر, بصير عنده كرش وبصير ظهره ملفوف اصلا.
0: هي طريقة
1: بتلاقي حتى طبعاً. شكل الظهر اختلف للاطفال, وهذا الاشي مع الاستمرارية يا جماعة بيأثر, يعني الحدبة بتصير تبين اكتر, بصير مظهر الرقبة لقدام اكتر, بتعملوا لهم مشاكل حتى بالعظام. فليه ما عندنا رقابة على هذا الموضوع؟ والله انا بشوف اهل بجننوا صراحة. بتكون هي بتحكي لابنهم روح العب نص ساعة بلاي ستيشن, بتكون كل شوي مركز, ما بتحكي له ارفع ظهرك, كل ما تشوفه قاعد
0: طبعاً
1: ارفع
0: طبعاً.
1: فيعني هي ممكن اشياء بتوجع راسه بتزهق وهيك, بس احنا
0: بالنهاية صحة اولادك. بعدين بقول لك مثلا في كمان بقول لك انه 12% بس بيمارسوا الرياضه لمده ساعه, يعني احنا عندنا 33% سمنة زايدة, 12% بس هم بيمارسوا الرياضه لمده ساعه, وعندنا 31% ما بيشاركوا بحصص الرياضة بالمدارس.
1: معقول؟
0: ما بيشاركوا, 31% منهم ما بيشاركوا بحصص يعني بحصص الرياضة. وهاي الرياضة يا جماعة يعني إشي كتير مهم المدارس صراحة تفعله أو تسلط الضوء عليه, لأنه إذا هم الطلاب ما حركوا حالهم هلا وضلهم فعليا على الشاشات وفعليا على الأشياء الزاكية والأكل المضر والمشروبات الغازية, هذا يعني صحتهم راحت. فإن شاء الله أن المدارس هيك يكون موضوع يعني يثير الجدل عندهم, موضوع يسلط الضوء عليه, إنه حصص الرياضة فعليا تتفاعل حصص الرياضة.
1: صح.
0: مش تترك الأولاد هيك روح أقعد يقعدوا هيك وما يعملوا أي إشي بحصص الرياضة.
1: ليه مثلا
0: لا خليهم يلعبوا, خليهم يلعبين رياضة. ومشكلة بكل مدرسة بيكون في كوتشين أو ثلاثة رياضة. طب انت ليه بتوظف كوتشات رياضه منهم
1: على المدارس الرياضه؟ اذا الاطفال اصلا ما عندهم اهتمام بموضوع الرياضه, وبتلاقيهم بيكبروا بصير بدهم ابر منجاره واصمعده ومليون قصه, ليش فكره الرياضه؟ ولا حتى حصه المهني هاي الجديده عم بسمع فيها صار له كتاب المهني وصار له امتحان وصار انا عم بشوف المدارس عم تروح لجهه تانية صراحه, عم بتعامل الاطفال كانهم شباب كبار. بطل في روح الاطفال عن جد بالمدارس ان انت تدخلي فيها ازقيطه وغميضه واجواء وهيك, لا لا خلص كل حد ملهي بتليفونه, وحتى صاروا انه شو نلعب زقيطه, شو مفكرين احنا
0: شخصيه,
1: شو مفكرين
0: شخصيه,
1: كل واحد يفكر حاله كريستيانو رونالدو
0: فعلا. فانه ما في كمان هذا الاشي عم بقلل هيك من نمو الشخصيه عندهم, ما بيقدروا انهم بتحسيهم انهم ياخذوا ويعطوا في الموضوع. ليه؟ لانه بقول لك خلص انا ما بدي احكي, بترد بتنادي عليه اكثر من مره, هو لين هو بيلعب على الشاشات.
1: صح.
0: ما بيرد عليك. صح. ما في تركيز ابدا,
1: وهو هذا عصر التوتر, الهرمونات, قله النوم, التوتر, المعتقدات هاي حوالين الاكل. في كثير ناس مثلا بيجي بيحكوا لك انحف, بتصير يحكي له انه انت ما عندك اراده عشان هيك انت ما عم تنحف, انت ما بدك عشان هيك عم تنحف. بس فعلا رندا في ناس ما يعني مش بايدهم, في ناس حتى اكلهم خفيف بس جسمهم على طول خلص بيكون عنده مشكله بالغده او مشكله معينه.
0: هلا الامراض
1: على طول خلص,
0: حتى اللي بتعرفي لو في امراض فيه كمان حميه للامراض, يعني صح. حتى موضوع الغده, موضوع مقاومه الانسولين بدها حميه, يعني موضوع المفروض هلا الاولاد الصغار عم تشوفي يعني في نسبه منيحه عندهم سكري اطفال. طب ليه؟ لانه فعليا ما في رقابه على موضوع الاشياء الزاكي, ما في رقابه على موضوع الاكل, ما في رقابه على اي شيء من الاهل
1: حتى للكبار كمان
0: طبعا. وفي بتعرفي بتحسي شغله انه موضوع في امهات لين بتلاقيهم لا كل اكثر, طب خلص هو شبع, يعني ما في داعي انه يزود كتير بالاكل، هاي هذا صحته مو منيح.
1: صح،
0: وفعليا يعني وما عندهم اي شيء، المهم ابنهم يضلوا ساكت وما يزعجهم ويضلوا قاعد على الشاشات، ما عنده مشكله انه هو ينصح، هذا بالنسبه لها فعليا دمار شامل للاطفال.
1: يعني انت احكي لك شغله كمان، اذا بتلاحظي رندا قديش هلا في امهات واهالي عاملين، يعني الام بتكون تشتغل، اب بيكون بيشتغل، فجاه بتلاقيهم وقت الغداء يلا احنا بنجيب اكل جاهز، يلا بنجيب اكل من برا.
0: صح،
1: فبصير انه فكره انه انا اطفالي عم بياكلوا اكل جاهز، انا اصلا عم باكل اكل جاهز. السهر انه بتكون مثلا مثلا المره عم تستنى جوزها يرجع على البيت، فبتضطر تقعد لساعات طويله تسهر عبال ما هو يجي. قله الحركه، يعني احنا ما عندنا كثير مماشي صراحه بالاردن، من جديد بلشت تفتح اشياء اوكي منيحه، بس اذا بتلاحظي زمان ما كان في هذا القصص. وغير في اكل عاطفي كمان، هذا كمان عندي عند البنات، البنت بتتوتر بتكتئب بيصير معها إشي، وبتعرفش انه هذا الإشي بحاجه لعلاج نفسي، بتلاقيها فجاه خلص صارت بتاكل ونصحانة بفتره كثير قليله. كثرة الزيارات والطلعات والعزايم، احنا على فكره من الدول، يعني مثلا عم بسال صاحبتي بدبي بتحكي لي هم بيطلعوا بس جمعه سبت مثلا ماكسيمم، احنا حتى حتى بالويك دايز بتلاقوا انه بايام الاسبوع الكل طالع والكل رايح والكل جاي. فبحس انه لازم نركز على هاي القصص.
0: وقله الحركه، احنا مشكلتنا ما بنتحرك، هاي المشكله فعليا. انت عم بتشوفي كل بيت ما عندهم حركه، لين احنا بنصف بالسياره، حتى لو ما في سياره من تاكسي لتاكسي، من طرق مواصلات طرق مواصلات، ما عندنا حركه، ما بنمشي ابدا، ما بنمشي. حتى اذا بنروح على المول بنصف وبنرجع ونطلع على المول اشياء قريبه، واذا مشينا ربع ساعه 10 دقائق بنتعب. فهذا الإشي كتير غلط. يعني موضوع الحركة زمان كان يتحركوا أكتر، زمان وسائل التنقل كانت أصعب من هلأ، هلأ وسائل التنقل أسهل. هلأ الولد الصغير بيطلع وسيلة تنقل عادي جدا لحاله،
1: صح
0: بروح تاكسي بيجي تاكسي، ما عنده مشكلة عشان هو ما يمشي. زمان لا، كانوا يمشوا ساعة ساعتين عادي ما بتفرق عندهم. فأنا بحكي يعني حتى الأهل، إذا شفت صحة ابنك عم ينصح زيادة، الأكل مش كتير صحي هيك، حتى موضوع الكميات يا جماعة، إحنا دائما بنحكي بنحسب سعرات حرارية، بس موضوع الكميات جدا مهم. يعني مو شرط إنك تاكلي أكل صحي طول اليوم بكميات هائلة وإنك أنت تخففي وزن، لا، موضوع الكمية كمان جدا مهم. وموضوع الأولاد، إنه عادي لو أنت مشيتي أنت وابنك ساعة باليوم، امشي هيك، بالعكس إشي كتير حلو، هيك بيحكي لك وبتحكي معه بتنمي شخصيته بكون أقرب لإلك، امشي هو بالنهاية يعني بحرك حاله، بكون عنده طاقة.
1: ماك حق رندا، يعني أنت حكيتي شغلة حلوة، إنه هلا في عجلة زمان بتحسي كله بس بساط، ما في حدا عم بتحرك، بس هون بيحكوا لك في مراحل سمنة في اللغة العربية. الأول إشي ببلش سمين، بعدين لحيم، بعدين شحيم، بعدين بلندح.
0: بلندح.
1: فأنتوا يا أعزائنا المستمعين، أنتوا إيش، سمين ولا لحيم ولا شحيم
0: ولا بلندح؟
1: ولا بلندح، هذا للشباب. أما للبنات، سمينة، ردرادة، خلدجة، عركركة.
0: والله ما أنا فاهمة إيش يا ريم.
1: عركركة. هيك فالحمد لله. أنتوا وين صرتوا، بأي مرحلة يا جماعة؟ بدي أسمع كل مشاركاتكم على 0784631. احكوا لي قدي وزنكم، إيه حلتكم مع الوزن الزايد، إيش جعبالكم تعملوا، شو جعبالكم تغيروا بجسمكم. يعني حتى هلأ بالجديد للإسلام خصوصا عاملين عمليات نحت، إنه لو أنت كنت كتير ناصح بنقدر نعمل لك نحت ونرسم لك عضلات، يعني بقدر رسموا له مثلا سيكس باكس عادي. الموضوع
0: موضوع فعليا
1: صار سهل، ونفس الإشي للبنات. يعني
0: قدام نسمع لين أولاد صغار يعني بأعمار كثير صغيرة عم بيحكوا لك خلص مش مشكلة، أنا بصير عمره 18 سنة بعمل تكميم
1: مثلا
0: أو بأخذ أبرة تنحيف. فتخيل هاي الثقافة انتشرت عند الأطفال بهاي الطريقة، هذا الإشي كتير غلط. وفي ناس كمان بتقول لك أنا ما بآمن بالتكميم، ما بآمن إبر التنحيف، وفي ناس كمان تجربتهم كانت منيحة بالتكميم وإبر التنحيف. فكمان نسأل أي حدا بسمعنا، إذا هو جرب أو مر بهاي التجربة التكميم إبر التنحيف، كمان خبرنا عن طريق الواتساب أو عن طريق اتصال على 0784631.
1: يا جماعة هلا هيك قبل الفاصل بدي أحكي لكم هيك كمان 5 دقائق رح يكون معنا ضيف هيك مميز، فخليكم معنا على السمع. فاصل صغير وراجعين. بس قبل ما نطلع فاصل بدي أسألك سؤال واحد. تمام. هل بتشوفي إنه الأطفال مثلا اللي انولدوا مثلا نصحين عندهم سمنة، في أولاد أصلا بنولدوا هم هيك نصحين يعني مليانين
0: مربربين
1: مربربين، بس يكبروا بتحسي إنه الموضوع بيختلف يعني، ولا بضلهم على نفس السيلة؟
0: لا أكيد بنحفوا في أولاد، يعني في عندهم مراحل، لين في عندهم تسنين، في عندهم مشي، عندهم حبي.
1: التسنين بنحف.
0: والمشي كمان بنحف، والحركة بتنحف، بس روح على المدرسة بتنحف. فبتحسي إنه الموضوع هيك بيختلف عند الأطفال. طبعا إحنا لسه ما سمعنا آرائهم وما سمعنا مشاركاتهم، فبدنا نعطيهم مجال بعد الفاصل يبعثوا لنا مسجات وعن طريق اتصال شو رأيكم بإبر التنحيف، شو رأيكم بالتكميم، وهل أنت بتحس حال لازم الواحد يكون يأكل على البركة ولا يحسب السعرات الحرارية؟
1: صحيح
0: صح.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: أكثر من 26 عاما من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي، والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
3: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي، بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
2: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة، تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
4: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
5: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
6: تطبيق يوالت، قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت، قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
7: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد، وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
8: أمنية فايبر، لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا اهلا ويا سهلا، يسعد صباحكم جميعا مره ثانيه لكل حدا عم بسمعنا وكل حدا عم بشوفنا. اليوم موضوعنا هيك موضوع خفيف ولطيف
1: وجميل
0: ومهم،
1: بس خلينا ناخذ اتصال قبليها.
0: لا.
1: صباح الخير.
2: صباح النور.
1: سعد صباحك، كيفك؟
2: كيفك جميل؟
1: الحمد لله. انت كيفك يا عدي؟
2: الحمد لله.
0: شو اخبارك؟
2: صح.
0: خلينا نشوف شو اخبارك.
2: الحمد لله. هذا رن.
0: والله هي مركز.
1: بقولك اليوم مصحصح خلص عدي.
2: بس بدي... خلص لا اليوم طالع بديش اقول رن ام سند.
1: طب عدي انت قدي وزنك؟
2: والله شوفي يمكن 50 او اكثر شوي.
1: بس بدي اسالك، تستخدم منتجات تنحيف؟ هلا بدي اعكس السؤال، عمرك انت صرت تفكر بينك وبين حالك ان انا بدي انصح؟
2: انا مش على هيك، انا لاني مدخن
1: بشرب
2: قهوة. القهوة والدخان بسد المعدة. يعني أنا يمكن باليوم وجبة أو وجبتين.
1: أنت يعني يا بتشرب قهوة وبتدخن وبتاكل وجبة باليوم؟
0: وجبة أو وجبتين.
1: طب ليه هيك بتعمل يا عدي؟ دمار.
2: خلص تعودت هيك.
1: طب أنت قبل ما تبلش تدخين كنت أنصح من هيك صح؟
2: إيش؟
1: قبل ما تبلش تدخين كنت أنصح من هيك؟
2: كنت انصح منها، كان وجهي مفتح الي كرش.
1: ايوه راح الكرش.
2: راح
1: البلد.
2: هذا وجهي والله، هو ده وجهي.
1: طب ايام المدرسه يا عدي، كنت مثلا، هل كنت انت من الاشخاص مثلا اللي بيهتم بجسمهم بياكلش اشياء فيها سكر، ولا كنت عادي تاكل اي شيء؟
2: والله شوف بدي احكي لك شغله يا علين. اول شغله، انا من ذوي الاحتياجات الخاصه حركيا. أنا ما كملت الدراسة، تمام؟
1: أوكي.
2: وهاي واحدة ثنتين، أنا من النوع اللي ما بأكل سكر، يعني حلويات. لما أكل حلويات تكون ما فيه سكر أو كفر.
0: هي مشكلة السكر، هاي مشكلة تانية.
2: أما الموالح، بموت على الموالح.
0: سبحان الله، اسمعي، في شغلة، الناس بتحب الموالح بضلها محافظة على وزنها، بس صح. بتحب السكر بتزيد وزنها.
1: صح.
2: فيعني أنا من زمان يعني أكثر علي إشي حلو، يعني أقول لك القهوة، الشاي، حتى الشاي.
0: مش من جماعتي انت يا عدي، مش من جماعتي، احنا جماعة السكر.
2: ونعنكو سكر.
0: الله يسعدك يا عدي.
1: الله يسعدك يا عدي، يسعد
0: صباحك. يسعد صباحك. ناخذ اتصال تاني.
3: صباح الخير.
0: صباح النور.
3: كيفك يا رن؟
0: تمام، انت كيفك؟
3: الحمد لله. كيفك يا لين؟
1: يا اهلا وسهلا.
3: والله ما شاء الله عليكم، الله يسعدكم والله يفرحكم يا رب.
1: حبيبة قلبنا يا زينب،
3: تضلكوا على طول صحبة مع بعض يا رندولين.
1: حبيبتي
0: سعدك يا زينب،
3: عم تتركوها.
1: اسمعي زينب، دايما بتعطينا خلطات ووصفات كل واحد يطيب.
0: أكيد عندك خلطة تنحيف.
1: عندك خلطات تنحيف يا زينب؟
3: والله جربنا كثير، جربت الكركم ونزلت عليه. والله العظيم نزلت عليه ما شاء الله. أغلي، بجيب بكيلو ونص من عند العطار، بس مش الكركم، أي كركم، كركم زي الزنجبيل بطحنه قدامك.
1: اوكي.
3: وكنت اغلي مثلا ملعقه كبيره،
0: طيب،
3: وملعقه كمون، واحط الفلفل الاسود عشان يساعد على امتصاص الحديد، واغلي بالليل، والصبح اكون حاطه سخان، اشرب كاس الماء.
1: هاي شربت ماجي يا زينب. كركم وكمون وفلفل اسود، ما تحطي فيها دجاجه.
0: طيب زينب،
3: بلغم الفلفل الاسود عشان يساعد على امتصاص.
0: زينب، طب نحفتي علي كم كيلو؟
3: نحفت والله، كنت وزني كان فوق 85، نزلت للسبعينات، لحد الان قاعد انزل. انا
1: استني شوي،
3: انا قاعد اعمل حميات. عامل حميات انه لما اصوم مثلا ما باكل خبز، اجيب خبز الريف.
0: طب انت من جماعتي، من جماعتي

0: كركم
1: كذا، عم
0: وكمون
1: تعملي
0: وفلفل
1: اكل
0: اسود
1: بس
0: وينسون
1: بتقدمي
0: وشومر.
1: وبطل تلعب.
2: يعني لين رح تستخدمها؟ خلاص هي كتبتها لين وشكرا، رح اخذها من لين يا زينب ونطبقها ان شاء الله، واذا نحفنا من خبرك.
1: في شوفي في كبسولات بالصيدليه بكبسوله القرفه.
0: ايش هي؟
2: لا احنا بدناش بالادويه زينب، خلينا زينب
0: احنا بدنا طبيعي
2: طبيعي،
0: احنا بدنا
1: طبيعي الاعشاب المزهورات.
2: طيب زينب، اولاد اختك واولاد اخوك بتحسيهم هيك عندهم سمنه زايده ولا اوزانهم
1: منيحه؟ لا في اولاد اخواني في منهم نحاف، في منهم صاروا يتبعوا الجمات، يروحوا على الجمات ياكلوا جاد مسحب، يعني انه بدون جاد سفاين، انه يبعدوا عن الخبز. في لي اخت بتمشي 15 كيلو باليوم.
2: ما شاء الله ما شاء الله،
1: كانت مليانه والله نحست، هي عندي هي عايشه بالدار
0: والله الحمد لله.
2: صباحك وصباحها يا زينب.
0: طب ممتاز، شكرا لك يا زينب.
2: شكرا.
1: احنا شوفي مثلا الرز وجبه العشاء، ما بنتعشى رز، بنتغدى غدا.
0: صح صح وعافي صح
1: وعافي. ما اكون صايمه الا لما اكون صايمه اكل وجبه العشاء رز، اما ثاني يوم بتركها الصبح بتاخر للظهر، يعني ما بتغدى دغري او افطر.
2: بتعمل صيام متقطع يعني.
1: ندير بالنا على صحتنا يا حلال، الواحد يزيد في بالعمر بينه ندير بالنا على صحته.
2: معك حق يا زينب، يسعد صباحك والله يديم عليك الصحه.
1: شكرا
2: يا رب.
1: حبيبتي
2: يعني يا زينب عندها نظام غذائي، بتقول لك ما بتاكلش يعني رز بالليل، بس بتاكل رز
0: بس
2: بالعصر.
0: ما هو بس اسمعي شو صار.
2: شو صار؟
0: انا هلا عم بقرا على سيره اللي حكته زينب، هون عم بقرا وين عندنا اكثر الدول اللي فيها سمنه. فهمتي كيف؟ ما احنا عم نحكي عن موضوع السمنه.
2: حس دول الخليج صح فيها كثير؟
0: دول الخليج خصوصا بحكوا لك بالدول العربيه، اكثر اكثر الدول العربيه اللي ايش ايش احكي لي حواري.
2: هي الدول اللي بتحسها ان هي في عندها سمنه لانه ما بيتحركوا كتير لين.
0: فبقول لك اكثر الدول العربيه اللي عندها سمنه، اولا بحكي لك الكويت. الكويت عندهم السمنه بتوصل ل 50%، انت فاهمه يعني نسبه انه الكويت 50% تعتبر عاليه. مصر عندهم 37%، البحرين عندهم 42%، كمان قطر عندهم 41%، يعني نسب جدا عاليه بالنسبه للسمنه. ولما هيك عرفت طلع هم اصلا الدوله كدوله بيكون عندهم كثير عاملين الاكلات، الاكل اللي هو بنباع بالسوبر ماركت وهيك كلياته فيهم سعرات عاليه جدا، عشان هيك تلاقيهم اي شيء بياكلوه بينصحوا منه. فكمان الموضوع بيرجع كمان
2: طبيعة الحياة، طبيعة بالزبط. الحياة عندهم هي يعني بتقوي موضوع السمنة عندهم، لأنهم هم ما بيتحركوا أبدا لين أبدا، يعني ما
0: صح.
2: بيتحركوا دول الخليج بتحسيهم بالعكس يعني موضوع السمنة بيزيد عندهم. كمان بدنا نحكي عن ناخذ اتصال، بدنا نحكي يا صباح الخير.
3: صباح النور،
2: كيف الحال؟
3: يا هلا والله،
2: كيفك يا أبو عون؟
3: يا ميت أهلا وسهلا ومستند،
2: أمورك تمام؟
3: احلى من هيك عرف الحمد لله.
2: ابو عون احكي لي قديش تعطي اولادك مصروف على المدارس؟
3: والله شوف اجانا هسه لحد الان ما شفت من الجامعه كيف؟ منعون والله بياخذ له دينار.
2: طيب تحكي له شو يشتري فيها، اشياء صحيه ولا عادي؟
3: هو عارف حاله
0: بس هذا مليونير بالمدرسه اللي بياخذ دينار.
3: بس هو ايش شو بيعمل؟ بيخبي الدينار وبيرجعها معه وبياخذ كمان دينار.
0: بفهم.
2: طب بياخذ اشياء من البيت يعني كمان؟
3: بياخذ اشياء من البيت.
2: والله هذا عون يعني،
0: فهمت؟ مخه تجاري عون.
2: عون ابو زيد خاله.
3: مخه ما شاء الله عليه نظيف.
2: طيب انت يا ابو عون بتدقي على اكلهم، يعني بتحكي لهم ما تاكلوا اكل مش صحي، ما تاكلوا سكر، عندكم سمنه في البيت؟
3: والله بدقق عون. لانه خاصه عشان اسنان وصغير، فبقول له خليه. بس هو من طبيعه الحال احنا يعني هم ماخذين ورثه مني، عرق ضعيف يعني، انا 50 وزني هذا انزال.
0: اوكي
2: الحمد لله، نعمة والله نعمة، هذه الوراثة حلوة يا أبو عون.
3: الحمد لله، عشان بس أي زلزال أنا أول واحد بفصل.
0: طب أبو عون والله أنا أهلي التنان ما شاء الله أوزارهم خفيفة، شو القصة؟ هو الواحد عشان يعني ممكن إبرهم يطلع مختلف؟
3: والله ما تدري، هذا مش عارف. أنا بنتي كمان جانا نفس الشيء.
0: أوكي.
3: ضعيف، تقول لك أنا حاب إني أنصح، كنت حرة. أنا بالنسبة لي اللي ضعيف أحسن من 100 ناس.
0: صح صح، اللي أخف أمراض وأجمل صح، معك
3: حركة أحسن.
0: مليون بالمية مليون بالمية. أبو عون يسعد صباحك.
2: ناخذ اتصال ثاني.
0: ناخذ نفس. صباح الخير.
4: صباح الورد،
0: كيفك شو الأخبار؟
4: الحمد لله.
0: عرفني باسمك؟
4: ريان.
0: أهلا وسهلا يا ريان، شو الأخبار؟
4: والله الحمد لله، شو اخباركم انتم؟
0: تمام الحمد لله. هلا ريان، اليوم عم نحكي احنا عن موضوع السمنه، وانه في ناس بياخذوا من جاره وتكميم والى اخره، بس انت قد ايه وزنك؟
4: وزني 85.
0: قد ايه؟
4: 85.
0: طب ممتاز.

0: انت طولك قديش؟ طيب
1: 179
0: بسم الله ما شاء الله، خلاص امورك ممتازة. اذا ضمن ضمن الرينج الطبيعي صح ريان؟
1: لا لا ضمن الرينج الحمد لله. اهم شيء الواحد يلعب رياضة، يهتم باكله.
0: طب طب انت
1: السكر عادي يعني، هو مفيد يعني، مش انه مضر، بس الواحد ياكل كميات خفيفة بس.
0: طب طب انت يا ريان ايام المدرسة كنت مثلا اهلك يهتموا مثلا يحطوا لك اكل صحي، ولا كانوا يحطوا لك كله الاكل شوكولاتة وشيبس واشي زي هيك؟
1: ما فيش ايام ناكل صحي، من جديد اللي اخترعوه لنا اياها.
2: هي كانت سندويشة الزعتر. اي
1: هسه ايام زمان ما كان عندنا اكل صحي نهائيا.
2: هي سندويشة الزعتر ولا لبنه؟
1: سندويشة الزعتر اللي كانوا مليونيرين يجيبوا يونيوم.
2: يونيوم
0: صح صح معك. انا اتفرج عليهم من بعيد، يا الله نيالهم كيف هيك.
2: ريان عندك اطفال؟
1: عندي ثلاثه.
0: طب احكي لي، بياكلوا زيت الزعتر ولا شو؟
1: والله يا اسطى كل واحد لانش بوكس، والله هذا موديل جديد.
0: يا عيني
2: فواكه وخضار واشكال.
1: بقطعوا بقسموا مع بعض.
0: وبتهتم باكل الاطفال يعني ريان؟ يعني بتهتموا ايش عم تحطوا لهم باللانش بوكس ولا ما في هيك قصص؟
1: والله مش هم هم بينقوا، هم خمس ست صحبات، كل واحدة بتاخذ لانش بوكس وباكلوا مع بعض وباكلوا مع بعض.
0: طب كنت متوقع هيك يا ريان هيك تكبر توصل لمرحلة انت هيك تحط لانش بوكسات لاولادك وهيك؟ يعني كنت متخيل هذا الموضوع؟
1: صراحة لا
0: لا صح.
2: طيب تعطيهم مصروف مع اللانش بوكس؟
0: حسيته مصدوم اصلا.
1: طبعا
2: يعني بتعطيهم قد ايه؟ بتعطي كل واحد
0: شو هالدلال؟
1: نص
0: كمان
2: كمان والله كثير هيك يا ريان.
0: هذا
1: ومش عاجبهم بدهم ليه
2: كمان.
0: ما احنا احنا كنا عايشين على ثقافه يا سندويشات يا المصاري، اما الاثنين مع بعض ما بزبط.
1: اي نص مبدئيا وهم مروحين الا ما يشتروا لهم شغلين.
2: صح صح. الله يخلي لك, لك اياهم، يسعد صباحك يا ريان.
1: الله يسعدك يا رب، شكرا.
0: يعني شايفة انت الدلال استاذة
2: من جد، احنا كنا مجمعات شو بدك سندويش وعصير ولا تاخدي فلوس تشتري سندويش من هناك؟
0: بالضبط، وانا كنت دائما اختار انه انا اخد سندويش وعصير من البيت صراحة.
2: هذا جيلين فعليا مو زينا ابدا. يعني انا بحكي لك انا بحضر لانش بوكس وبعد بالليل بعمل انا شكل النجوم. يعني انا بعمل بحضر لانش بوكس وبعمل عشان يعني هو بحب هيك، وبوقف لي على الباب اذا ما اعطيتيه مصروف ما بنزل على الباب.
0: انا ابني مستحيل اعوده، ممكن احط له رز الصبح عادي، رز وكبه وانه دبر حالك. ما بحسش حالي من جماعه الخيار والجزر وال والنجمه.
2: انت بتحكي هيك
0: والنجمه عن جد معقول؟ ممكن اكل اكله اذا روح
2: لين رح اجيب هاللانش بوكس رح تفطر عليه قبل ما يطلع الفلق.
0: زي اكل حوالي بكون جايب لك ست سندويشات. سات صباحكم، خلينا هيك نطلع فاصل صغير ونرجع لكم ما بعد الفاصل.
3: برنامج كيفك برعايه بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للاخر. البستنجي وكلاء سياره زيكر ولينك اند كو بالاشتراك مع منصه وتد التعليميه، الخيار الاول لطلاب التوجيه. 11 صباحا بتوقيت عين اف ام برعايه
4: لك عجاج.
5: لا
4: طب تعال اورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. القوات المسلحة تجلي الدفعة 32 من أطفال غزة إلى الأردن لتلقي العلاج. الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال تقول إن أزمة مضيق هرمز ستنتهي قريبا. السعودية تتعهد بالرد بحزم على هجمات للحوثيين على أراضيها. بيانات شحن تظهر تراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز عقب تصاعد الهجمات في الشرق الأوسط. إعلام إيراني يقول إن طائرات مسيرة استهدفت قاربي صيد في جنوب إيران وفقدان عدد من الصيادين. ترامب يقول إن الولايات المتحدة تسلم أسلحة فائقة التطور إلى الشرق الأوسط يوميا. انخفاض قليل على درجات الحرارة اليوم، ويكون الطقس معتدلا في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.

0: صفر
1: ستة
2: خمسة
0: ثمانمية
2: سبعمية.
3: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
4: جو بترول هي 06-5-800-700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
5: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نسقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
6: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
7: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة الدار نيوز دوت نت القصة وما فيها

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا أهلا يا سهلا. يعني عن جد الواحد إذا بياكل حلويات إنسانه بصير حلو
1: صح؟
0: لا إرادي
1: سبحان الله،
0: يعني ما يكفي هيك بقلب الواحد على ال
1: فما بالك لما يقعد مع حلويات شو يصير فيه؟
0: سكري
1: دمار. أولا هيك بدنا نحكي هيك شكرا كثير لأم طارق العزيزة جدة ياسين وتيسير الحواري، يعني يسلم إيديك على هالكيكة النسكافيه المخيفة صراحة.
0: عن جد مش طبيعي.
1: إحنا بدنا نعتمدها لو سمحتي كل أسبوع، ما عندناش مشكلة نصير نطلبها طلب
0: عادي.
1: بس قد ما هي زاكية واو صراحة
0: عن جد إبداع.
1: بس يعني حواري كان يأكل بالمغرب في أم طارق.
0: يعني اسمعي إحنا بناكل كيكة نسكافيه كتير بس زي هيك
1: كتير يعني زاكية.
0: فيسلم إيديك أم طارق عن جد ويعطيك الصحة والعافية يا رب.
1: طيب خلينا ناخذ اتصال ونقول صباح الخير. صباح الخير.
0: صباح الخير.
2: صباح النور.
1: كيف الحال؟
2: الله يسعدك.
1: انتوا عم تعملوا مشكلة؟
0: عشت مشكلته.
2: الو.
1: اه.
2: شو مالكم؟
1: مين رن على الثاني؟ انت عم تتخانق مع حدا ولا احنا هيك متهيئ
2: لنا؟ لا هذا بس مالك صاحبي جنب اسكت يا زلمة.
1: يا صاحبه مشان الله بدنا نعرف نحكي معك.
2: يلا يا رب السمان الله يجعله ما ينفعه يلا. يلا يا الله.
0: اه مع المهندس شكلك اليوم.
2: لا مش المهندس بشير، هذا المهندس فايز.
0: مهندس كمان
1: هذا بشير وفايز كمان بيركبوا معك؟
2: اه.
1: مفيش حد معه سياره؟ شو يا فايز؟
2: يسعد صباحك يا رب، كيف حالك؟
1: يسعد صباحك، اهلا وسهلا، شو الاخبار؟
2: لا ابو ركان معك.
0: ابو ركان.
1: ابو ركان طبعا معروف يا ابو ركان من المهندسين اللي جنبك.
2: ما عرفتيني
1: ابو ركان؟ بقول لك معروف يا ابو ركان.
2: الله يرضى عليكم.
1: طب عادي اسالك سؤال، احنا متعودين نسمع صوتك كل يوم، ليه بتضلك تغيب عنا يا ابو ركان؟
0: اه والله معك حق.
2: والله ما بغيب، بس انتوا حكيت للبنت اللي ردت علي.
1: ايوه
2: جود. أنا ما اتصلت كم يوم حرجيني برن عليك تردوش علي.
1: بكون في اتصالات
0: قبلها
2: أو هيك. في ضغط.
0: إذا إحنا نعرفك من صوت ضحكتك أبو ركان.
2: الله يرضى. كان معي بشير امبارح.
1: أيوة.
2: وكان مبسوط بس ما كانش مخنزر.
1: إيش هو؟ إيش حكى؟ ما سمعت.
2: بشير مرات بالليل برن علي. بالليل الساعة 10 بالليل 11 بالليل بقول لي بصبي عليك، بقول له خير بكرة بصبي عليك. قال لي بكرة الصبح رايح حاجة مخنزر.
1: صح طبعا حدا. اه اوكي فبصبح عليك بالليل.
2: امبارح كان مبسوط ومكيف.
1: طب الحمد لله، قد ما هو مبسوط اليوم ما ركب معك اذا فايز. طب بس فايز جنبك.
2: اه
1: فايز صباح الخير.
2: صباح اليوم بقول لك فايز صباح الخير.
3: الله يسعد صباحك يا رب.
1: شو مالك يا فايز معصب؟
0: زعلان فايز.
2: ليش زعلان يا فايز؟ لا والله ماني زعلان، بس والله بلال كركبني. عامل كركبي عامل كركبي. لا والله
1: بيطلع له، بيطلع له والله، بيطلع له.
2: لا والله ما بيطلع له.
1: لا لا بيطلع له
2: خلاص. وريشه هو
1: بيطلع له، بيطلع له. ابو ركان شو ما بده يعمل؟ شو ما
0: ابو ركان؟ طيب انت والمهندسين بتتغدوا اكل صحي ولا على البركه؟
2: والله لا والله في مرات منهم في عندنا مطعم كلته اكل صحي نساوي. نساوي ممكن اكل صحي بس بالنسبه لي انا لا.
0: انت لا؟
2: انا باكل في البيت.
0: طيب والقطافيل ده عندك؟
2: قطافيل؟ لا والله ما عنديش الحمد لله قطافيل، ما بضلش قطافيل
0: ابدا.
2: يعني الحمد لله اطهر واحده صارت 16 سنه.
1: بسم الله ما شاء
0: الله. ما شاء الله الله يخلي لك اياهم. الله يخلي لك اياهم. احنا كنا بنحكي هلا الجيل الحالي عم بيراقب الاكل، اما زمان كانوا ياكلوا على البركه.
2: صح.
1: ايش كان سندويشتك المفضل ايام المدرسه يا ابو ركان؟
2: والله زيت الزعتر.
1: زيت وزعتر. اه هاي سندويش المعتاده. يلا الف صحه وعافيه، وانبسطنا سمعنا صوتك
2: على قلبي.
1: يسعد صباحك. انت
2: لازم نحافظ عليه من 20 سنه. لا من 65 ل 68 ما بيزيد عن هيك.
1: ايوه ممتاز.
0: فالله يديم عليك الوزن التمام والصحه والعافيه ابو ركان. يسعد صباحك. يسعد صباحك.
2: يسعد صباحك يا رب.
1: اهلا وسهلا. الحلو انه هو جد يعني بحب الناس اللي بتحافظ على وزنها لفتره طويله. بحس الناس فجاه بيختل عندها هذا الموضوع، بتقدرش تحافظ لفتره طويله على نفس
0: يعني
1: الوزن.
0: يعني اسمي بحس انه بفتره معينه نين خلص هو الوزن بيكون قريب على الشيء بدك اياه، بتنزل 2 كيلو بتنزل 3 كيلو بتنزل هيك، فبتضلك من ضمن او نطاق الوزن اللي انت بدك اياه، الا اذا كان في حالات وحده دخلت بحاله اكتئاب بحاله اكل عاطفي زي ما حكينا، فبتاكل بتصير بدون وعي. فبتحس الموضوع انه عند البنات الاكل هيك أسلس. أما الشباب بحسهم مش كتير مع الأكل ومش كتير بيهتموا لموضوع الأكل، عندهم مثلا أنهم هم يشربوا قهوة أكتر خلال اليوم، يعني ممكن تصادف كتير ناس بالشغل ممكن تمر عليهم يوم كامل ما يأكلوا فيه، عادي ما بتفرق عندهم، بيشربوا قهوة قهوة شاي قهوة شاي، بيروحوا على البيت بيأكلوا بالبيت. بس إحنا البنات على الأغلب أنه إحنا لازم يكون في وجبة بالشغل، إذا مو جايبين معنا لازم نطلب من برا ناكل الأكل. بس يا جماعة والله الأكل بعطي سعادة،
1: هو شعور أصلا هرمون السعادة بحكي لك، في عندك هيك صندوق صغير بدماغك فيه هرمون السعادة، صحة وعافية صح أوكي. هذا الهرمون أصلا مربوط بالأكل، يعني في كثير ناس أصلا سعادتها بس بتعتمد على الأكل.
0: يعني بحس يعني مثلا إحنا بهون يعني بأيامنا يعني خلال يومنا شو بدنا نعمل صح. يعني ما في أماكن كتير
1: تروحي عليها، بده يأكل
0: شو بدك تعملي غير إنك بدك تطلعي مثلا لأولادك، تطلعي أنتي بدك تتعشي برا أنت وصحباتك، بدك تغدي أنتي وأولادك، دائما طلعة مربوطة في بأكل. ودائما إحنا إذا كان في طلعة بنات يا جماعة بنحكي إذا ما فيها أكل طلعة مش حلوة، حتى لو بنقرش أي إشي. فموضوع الأكل دائما مربوط مع السعادة، موضوع السكر دائما مربوط مع السعادة أو مربوط مع الكنافة، واحدة من التنتين. يعني بحس أغلب الناس حتى اللي حوالينا دائما بقول لك تعال نطلع ناكل أو نطلع نتعشى نتغدى نفطر برا، هيك التفاصيل هاي. موضوع الطلعة دائما مربوط بالأكل
1: 100%. طب خلينا نسمعك أغنية لذيذة يا ضياء، كتير حكينا اليوم كتير.

0: يا في اغنيه جديده كثير حلوه لادم اسمها جمال واحلى من السكر، عرفتها؟ هاي كثير حلوه هيك، بس تخطر على بالك يعني بعد اذنك طبعا قلتلنا اياها.
1: ولين كمان قبل ما نحط الاغنيه وناخذ اتصال نحكي دائما موضوع الاطفال او موضوع السمنه اللي بتصير عندهم، موضوع يعني يختلف من بيت لبيت ومن بيئه لبيئه. يعني في ناس من كتر ما هم بيتفرجوا على الشاشات بنصحوا، في ناس انهم بياخذوا اكل من البيت وبياخذوا مصروف فموضوع المدرسه عندهم سمنه. كمان بنحكي شغله انه زمان كان موضوع الاولاد اخف سمنه لانه كان اعتمادهم على الرضاعه الطبيعيه، هلا الرضاعه الصناعيه تختلف والحليب صح. هلا يعني يختلف عن الرضاعه الطبيعيه، فموضوع السمنه زاد بالجيل هذا لانه عم بنحس انه او بنفقد موضوع الرضاعه الطبيعيه بالوقت الحالي، فموضوع السمنة بتزاد عند الأطفال.
0: فعلاً أنت زي ما حكيت هاي الشغلة إنه في كثير أمهات هلأ أصلاً طالعين بترند جديد إنه لا مش مع هذا الحكي، إحنا مع إنه أي إشي يكون حليب صناعي وإلى آخره، بس يا جماعة هذا له كثير أضرار، وإذا أنت بتروح بتركزوا وبتشوفوا هذا الموضوع كثير بيعمل دهون تراكمية، بيعمل مشاكل للطفل بحكم أي إشي صناعي بيدخل على معدة الطفل. قد ما كانوا عم بمدحوا فيه وعم بيحكوا إنه 1-2-3، ولكن الموضوع مختلف.
1: طبعاً طبيعي هذا العمر طبيعي وكلمة الطبيعي تختلف عن أي إشي ثاني.
0: طيب يا رندا، بما أن اليوم هيك حكينا عن السمنة وسمعنا هيك آراء المستمعين، بدنا نقرأ شوي من المسجات اللي وصلت على 07846. أوكي صفر، بس أنا إلهم
1: يلا
0: بس
1: أنا إلهم يلا
0: 07846-3-1. احكونا هيك كيف كانت أيام المدرسة، إيش كنتوا تاكلوا مع الأكل الصحي مش مع الأكل الصحي، نصحين نحاف يعني اليوم معكم هيك بوفيه مفتوح. تفضلي معك اتصال.
1: يلا
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: رديت تقول السلام عليكم، شلونك استاذ مسند؟
1: تمام الحمد لله، انت كيفك يا علي؟
2: يحفظك يستر بيتك بالدنيا وبالاخره،
1: يسعدك
2: خاطرك وين ما وجهت ان شاء الله.
1: يسعدك يا علي، يسعدك، شكرا على الكلام الحلو. شكرا
2: استاذ لين، الله يسعد صباحك
0: يرزقك
2: بدل الحلال اللي يسر خاطرك.
0: شكرا شكرا شكرا لك، شكرا كل من
2: ذا، يا الله يجبر خاطرك يرزقك كافيك شرق البني ادم ويرزقك الذريه الصالحه
0: ان شاء الله يا رب.
1: امين يا رب. الله شكرا يا علي،
2: الله يحفظك ستر بيتك ان شاء الله.
1: علي كنا عم نحكي عن موضوع السمنه عند الاطفال، عم نلاحظ انه بهذا الوقت عم بتزيد اكثر من زمان.
2: صحيح.
1: انت عندك اولادك كيف عندهم سمنه ولا اوزانهم
2: لا تمام؟ الحمد لله والشكر لله اولادي سمبتيتي، امبارح ابني بتنمر على امه.
1: ليه؟
2: والله امبارح عندي كريم الله يحفظ لكم عيالكم يا رب ويرزقكم.
1: يسعدك.
2: عندي امبارح كريم بقول لما بكشف عن بطنه بقول يا شماتة أبلا طازة فيها، أنا ماليش بطن وفي ناس ديهم بطونة.
0: يا حرام. يا حرام.
2: أمه جسمها مرجان شوي ناصحة الله. رغم أنه عملت روجيم يعني كان وزنها ما يقارب 90-95 نزلت ل 65 تقريبا.
0: ممتاز خلص شضر فيه.
2: لما تزوجت لو تعرف قديش كان عمرها، قديش كان وزنها، 43 كيلو.
0: لا اصلا غلط يكون 43، الصح يكون ما بين 55 لل 65 هذا الطبيعي.
2: لما اخذته كان 43 كيلو، بس اولاد الحمد والشكر لله، بس تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن في اخوها ابن اخوها لزوجتي ابن اخوها لزوجتي تبارك الرحمن تبارك الرحمن، طبعا الولد بالصف الثاني الولد بالصف الثاني
0: تمام،
2: يعني تبارك الرحمن بجوز وزنه ما يعادل 45 كيلو
0: والله بصف الثاني ما شاء الله.
2: العلي العظيم يعني
1: حرام فترة حرام هذا الوزن حرام.
2: قبل فترة كانوا عندنا ماشي، قبل فترة كانوا عندنا بالبيت بتحكي لهم زوجتي لأمه للولد
0: أيوة
2: حرام عليك خفف امنعيه امنعيه عن
0: المأكولات
2: امنعيه عن الشوكولاتات، أقول لك جوعيه تغدهوش ولا تفطريه.
0: صح معك حق
2: والله حرام
0: بيأثر عليه وعلى الكبر.
2: احنا بالنسبه لنا احنا الاكل يعني احنا ما بناكل كلنا يعني بناكلش غير وجبه واحده كلها باليوم.
0: صح
2: وجبه واحده كلها باليوم دي هي وجبه غدا بتكون على الساعه 5:30 المساء. شكرا لاستقبال كل تلفوني.
1: شكرا شكرا صباحك يا علي.
2: شكرا
0: شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شك يعني بحكي لك صف ثاني
1: 45
0: كيلو. انا بعتبر هذا الموضوع دمار.
1: حرام، هذا حرام، ما صحته يعني.
0: يعني انتم الاهل واعيين، الطفل ما بيكون واعي، الطفل صغير شو بده يفهمه ايش الصح وايش الغلط؟
1: يعني انا بحس يعني الامهات لهم دور كبير بموضوع الاولاد والسمنه وطريقه الاكل، لانه هي بالنهايه هي اللي بتطبخ، هي اللي بتعمل اكل. فدائما يعني اذا شفت ابنك صف ثاني وزنه 45 كيلو، هذا حرام، هذا عن جد بدايه الامراض اللي عنده. فانت لو انت تعملي له اكل صحي، لو يمشي كل يوم، تعملي له رياضه، تمنع عن السكريات، تمنع عن الخبز الابيض، هذا الاشي كتير بفيده. واذا هلا اذا انت ما اشتغلتي على صحته وما اشتغلتي على وزنه، يعني بس يكبر رح يروح يلتجئ لتكميم وقص المعده وابر التنحيف، وهذا اشي كتير مضر. فيعني ان شاء الله الامهات يكونوا هيك اوعى بموضوع السمنه عند الاطفال.
0: ان شاء الله ان شاء الله يا رب هيك. خلينا هيك يا جماعه كمان قبل ما نطلع فاصل احكي لكم مساء صباحكم جميعا. ما زلنا رح ناخذ باقي اتصالاتكم ومسجاتكم على 0784 6 3 1. فاصل صغير ورجعين.
3: برنامج كيفك برعايه بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للاخر. البستنجي، وكلاء سياره زيكر، ولينك اند كو، بالاشتراك مع منصه وتد التعليميه، الخيار الاول لطلاب التوجيه.
4: خليكم على السمع، خليكم بالجو وبتسمع.
5: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
3: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك. والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاما.
6: حميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
7: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
6: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
7: ها
6: يا سيدي مبروك.
7: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
6: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
7: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
6: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
7: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
8: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
9: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك أند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك أند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك أند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك أند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك أند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك أند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك أند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك أند كو بالأردن. زوروا معرضنا بواتف

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: اللي بيفكر الوظيفة تجي لحالها يكمل نوم، بس أنت لازم تبرمج عقلك وتخلي مستقبلك صناعته بإيدك. كلية الزرقاء التقنية المتوسطة مش بس تعليم نظري، احنا بنجهزك تطلع تشتغل وتكسب من أول يوم. مشاريع حقيقية، أجهزة حديثة، تدريب عملي، ودكاترة بيعرفوا شو بده السوق. التعليم التقني مش موضة، لا تضيع وقتك، سجل اليوم. للتواصل 05-382-11-00.
3: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
4: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، لا الألعاب بدون تعليق، لا الأفلام بدون تقطيع، لا الدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
5: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
6: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: صباح الخير ويا صباح النور، يسعد صباحكم جميعا. اكيد لسه مكملين معكم، هيك بنقدر نحكي بالنص ساعه الاخيره من برنامجنا لليوم. يعني اليوم هيك حسيت الاجواء لذيذه رندا، وكل حد كان عنده هيك رد مختلف على موضوعنا لليوم. ولكن اذا بدنا نيجي للواقع، احنا اليوم ما اعطيناهم فقره النصائح.
1: يلا اعطيهم نصيحه. اوكي،
0: بس قبل ما اعطيكم فقره النصائح بدي احكي لكم فقره ابراز صغيره، لانه انا من زمان ما حكيت لكم عن فقرة الأبراج. حابة تحكي إيش قبل فقرة الأبراج؟
1: أوكي، لحد ما تجهزي فقرة الأبراج تبعتك. وهي طبعا لين بتحب كتير موضوع الأبراج، لأنها بتكون سلسة بموضوع الأبراج وبتحكي الأبراج إشي كتير مهم، وبتعطيكم نصائح والأيام الحلوة تبعتها، صح؟ طيب قبل ما نحكي موضوع الأبراج يا جماعة، شفت بوست نازل على الإنستغرام بيحكوا فيه مواطن نزل: خطيبتي طلبت مني آيفون 17 برو ماكس، والله أنا ما معي، وبتقول لي يا بتجيب الآيفون يا بخلعك، ومش قد الجيزة لا يتجوز. وقبلها كان طالبة مني
0: 300 دينار،
1: مكياج 300 دينار. ومين حاكي للشباب إنه مين حاكي للبنات إنه الشباب مصباح علاء الدين؟ يعني أنت بالبداية كنت بدك الآيفون 17 برو ماكس، وقبليها كنت طالبة ميك اب ب 300 دينار، وبتقول له أنت مو قد الجيزة تتجوز. يعني أنا ما بعرف إذا أنت داخلة على صفقة ولا داخلة على زواج. أنا رح أترك الآراء لكم، وحكوا لي شو رأيكم بالموضوع، هل بتشوفوه منطقي إن الواحد تطلب كل هذا من خطيبها أو مش منطقي؟ شو رأيك أنت؟
0: منطقي. إذا هو مقتدر منطقي، غير مقتدر لا مش منطقي. ومفروض ما تطلب 17، تطلب 18 لأنه نزل جديد.
1: تفضل.
0: لا شوفي، حسب كل واحد دائما بقيم وضع الشخص اللي معه. إذا شافه وضع مش مناسب ما بطلب هيك طلبات. لا طبعا، بس أنت لا تيجي تدخلي بموضوع، تدخلي بعلاقة وأنت متوقع أنه يجيب لك السماء ونجومها وأنت عارف إيش وضع المادي. خلينا
1: يعني ترفع سقف توقعاتك بكل حدا. وبعدين الأسلوب يا جماعة، أنا بالنسبة لي الأسلوب بلعب دور بكل شيء بالحياة. أنت طريقة طلبك للأشياء اللي بدك إياها، وطريقة أو الوقت اللي بتطلبي فيه بلعب دور كتير كبير. مش موضوع أنك أنت هو يعني بخيل أو ممكن ما يجيب لك، أو يعني بتحس إنه ما بسخة فيكي. لا، ممكن يجيب لك وبسخة فيكي وبيجيب لك أشياء، بس طريقة الطلب إنه لا بتجيب لي لا بخلعك، يعني مو قد الجيز لا يتجوز، بالنهاية هاي الجملة لحالها ما بتخليه يجيب لك. فبنكون منطقيين يا جماعة بطريقة الطلب، ونكون منطقيين بالوقت كمان بتطلب فيه.
0: صحيح، 100%. طب بما أنه أنت هيك حكيت لنا خبرك، أنا اليوم هيك حاب أحكي لهم فقرة أبراج، لأنه دائما بكون بدي أحكي لكم بس إيش يعني بروح الموضوع. هون بحكوا لك الأبراج الأكثر عصبية وترتيبهم من 1 ل 12. أول برج عنا برج الأسد. بحكوا لك برج الأسد أكثر برج عنيف وأكثر برج بعصبه بسرعة وما بقدر يتحمل يمسك أعصابه. تاني برج عنا برج الحمل. ثالث برج برج الثور. أما البرج الرابع فهو برج السرطان. تستنوا أحكي برج العقرب، لا مطول. البرج الخامس برج العذراء، برج الحوت. أنا صراحة صدمت أنه برج الحوت من الأشخاص العصبيين، مع أنه أنا بعرف أنه الحوت رايقين. أما بالمرتبة السابعة فهو برج العقرب، برج الدلو، بعدين برج الجدي، بالمرتبة العاشرة برج القوس، برج الجوزاء، وآخر إشي برج الميزان. بحكوا لك الميزان بيقدر يتحمل لأقصى درجات التحكم في النفس وهدوء الأعصاب الذي لا يلفت إلا أو يخرج في حالة الغيرة فقط. هذا كان ترتيب الأبراج الأكثر عصبية. هلا مش لأنه إحنا بنآمن يعني في الموضوع، بس هيك الواحد بحب هيك يقرأ عن هاي القصص. بس أنا ما عن جد بحس الأسد والثور يا جماعة، صح أنهم أبراج نريب، بس تحسهم جد هدول الأبراج دائما تحسهم بعصبوا بسرعة، بنرفزوا بسرعة، بتضايقوا بسرعة، بتوتروا بسرعة. مثلا بنقدر نحكي العقرب الجدي والدلو قد ما عصبوا بيقدروا يتحكموا، يعني بيقدروا يطلعوا عصبيتهم بوقت، بس بوقت تاني خلص يكونوا أروق أهدى، مش بسهولة. أما هدول الرايقين الجوزاء والميزان فوالله يكتر من أمثالكم، لأنه كثير عم نسمع عن برج الجوزاء إنهم مفصومين، كل مرة بيموت، كل مرة بشخصية. لا يا جماعة، بالعكس، برج الجوزاء رندا جوزاء، برج الجوزاء والله لذيذين. هاي سمعة خاطئة وإشاعات وغير صحيحة، صح ولا لا يا رندا؟
1: شكرا لإلك عن جد على هذا الكلام الحلو. أنا توقعت بس حكت برج الجوزاء يعني نقول ما تخلص الحلقة إلا إحنا إيش ماكلين بعض. أنا دائما بتيجي فيه يا جماعة، دائما بتيجي برج الجوزاء، بس هاي المرة زبطتها وحكت عنا رايقين وهادين. وفعليا إحنا يا جماعة أوكي، إحنا عنا أكثر من شخصية، كلهم 3 شخصيات، فيعني تحسيها أمر كتير طبيعي. شخصية الصبح، شخصية العصر، شخصية بالليل.
0: والله
1: أمورنا طبيعية يعني، ليه بتزودوا الموضوع؟
0: بس برج الجوزاء مشكلته بحب يأجل أحيانا قصص هيك لرواقه، بحب الأشياء تكون ماشية على موده.
1: آه عنده أولويات. آه
0: على مودك أنت وبس. آه
1: يعني
0: طبعا
1: أولوياته هي لحاله يعني، ما بتحس إنه هي ضابطة مع الكل، بس بتكون ضابطة معه.
0: صح. طب بدكم أحكي لكم وصفات برج الجوزاء سريعة، لأنه في عنا كثير. سرعة التكيف، بسم الله ما شاء الله ملكة التكيف. الذكاء والفضول المعرفي، أكثر حد فضولي في الحياة، بدها تعرف كل إشي بيصير حواليها. شخصية اجتماعية ومرحة، بتكون هادية بس لا سمح الله صرت صاحب معها ومش طبيعي، بتفتح لك كل السير في العالم. الاستقلالية، شخص مستقل عاطفيا ونفسيا وما عنده قيود. عندهم المشكلة اللي فيهم المزاجية والازدواجية، التشتت وعدم التركيز، التردد الشديد. انت عندك تردد
1: شوي
0: شوي، القلق والملل السريع. ممكن هيك بنص الحلقه هيك تكون كثير مبسوطه بعدين فجاه تزهق.
1: يا الله
0: خلصت الطاقه الاجتماعيه. هاي موصل كل يوم راح احكي لكم برج يا جماعه، انا بحب هاي القصص. هذا زمان رند قبل ما يعني افكر شو بدي اسير، كنت اقعد افتح هاي الفيديوهات استمتع وانا بحضرهم، فاهمه كيف؟ فكانت فكره البرنامج من الاول انه في نص ساعه بس للابراج، بس الحمد لله انهم رفضوها. ولا كان لقيتيني هلا هيك ربطك عكه وبرجك لليوم. سعد صباحكم جميعا. هسه حالي كتير حكيت ورا بعض ورا بعض
1: يعني.
2: قالت شو؟ قلت مش وقته، مش عم بتقل يا أمورة بس مش وقته.

0: طبعا علشان ما نأجل مواضيع كتير لأشياء اللي بدنا إياها والأشياء اللي بتلزمنا بالبيت بالحياة، دايما نأجل كتير شغلات. أنا بحكي لك، أنا مثلا ما بدي أدفع كل الفلوس اللي معي وأشتري الأشياء اللي بدي إياها لأنه راح بنهاية راح أطفر.
1: صحيح،
0: تمام. فهاليوم راح يكون عندنا ضيف مميز لين معاكي من تطبيق فاليو، يحكي لنا أكتر عن موضوع إنك كيف تقدر تشتري اللي بدك إياه بدون ما تأجله، بس عن طريق 60 شهر.
1: صح،
0: 60 شهر. عن طريق 60 شهر، يعني تخيل انت بتشتري بدك اياه وبتقسط عن طريق 60 شهر، فبتحس الموضوع سلس وحلو. فبنسمع اكثر عنه. انا حاب اسمعك.
1: انا بصراحه متحمسه كثير للموضوع، متحمسه جدا للضيف، وعندي كثير أسئلة في بالي. فخلينا هيك نعرف مع بعض كيف مبدا انه 60 شهر، كيف الواحد ممكن بيسهل عليهم الدفعات خلال هاي
0: الدفعات. أيوة.
1: الفتره. خليكم معنا، فاصل وراجعين.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: الآن بلا عص لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد، شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
4: برنامج كيفك، برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: صباح الخير ويا صباح النور، يسعد صباحكم جميعا. رجعنا لكم هيك بالثلث ساعه الاخيره من برنامجنا لليوم، واليوم عندنا ضيف جدا مميز معنا، محمد اليوسف الرئيس التنفيذي لشركه فاليا. يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك لين، شكرا لاستضافتكم.
0: يا اهلا وسهلا
1: ببرنامج
0: نورتنا. كيفك؟ يسعد صباحك. عشان نبلش، كيفك؟ الحمد لله.
1: الحمد لله
0: تمام الامور، رواق. نعم. تغلبت بالطريق علينا؟
1: لا 100% ان شاء الله عليكم.
0: ممتاز. هلا احنا سمعنا هيك، يعني انا سمعت عن ابلكيشن فاليو وحكينا عنه قبل هيك مره، بس انا حابه هيك اسمع منك اكثر عن كيف بلشت الفكره بالضبط.
1: اليوم فكره فاليو هي فكره بسيطه. فاليو كانت عم تفكر كيف بدها تعطي العميل تجربة دفع أكثر مرونة لما بده يعمل عملية شرائية لمنتج أو لخدمة. اليوم أنت عارفة، يعني اليوم العميل أغلب العملاء لما يروح بده يشتري إشي بيكون عارف بالضبط إيش بده يشتري، بس بيكون عم بدور أو ما بصفي مش شاري المنتج أو الخدمة عشان بيكون بده طريقة دفع أكثر
0: مريحة.
1: مرونة. اليوم فاليو بتقدم هاي التجربة وبتوصل العميل لخيارات دفع مرنة بتتناسب مع احتياجاته ضمن حد ائتماني لا شك معتمد لهذا العميل الذي لدينا.
0: ممتاز.
1: بخطط سداد تتراوح ما بين شهر و 60 شهر.
0: هاي فكرة.
1: فاليوم الفكرة اليوم فاليو بتغطي زي بين بوينت موجود كان في الأسواق، وخصوصا هي بلشت في السوق المصري وانتقلت هلأ قصة النجاح للسوق الأردني، بتعالج هاي المعضلة.
0: طب كيف فكرت تنتقل من السوق المصري للسوق الأردني؟ يعني متى اجتك هاي الفكرة؟
1: لا اليوم الشركة طبعا تأسست، أنا رئيس تنفيذي لشركة فاليو في الأردن. اليوم الشركة تأسست في السوق المصري قبل أكثر من 8 سنوات، وكانت هي أول الشركات اللي قدمت حلول الشراء الآن والدفع لاحقا. اليوم فاليو تطورت، بطلت مجرد منصة بتقدم حلول الشراء والدفع الآن، الشراء الآن والدفع لاحقا، صارت عبارة عن منصة متكاملة بتقدم خدمات مالية رقمية بتغطي احتياجات السوق سواء كان للعملاء أو للتجار.
0: يعني شو ما كانت مشكلة السوق أنتوا عندكم الحل. أنا نعم. أنا شايفة
1: اليوم منظومة فاليو هي منظومة متكاملة. إحنا دخلنا على السوق الأردني هلأ في حلول الشراء الآن والدفع لاحقا، وإن شاء الله بنطمح أن نقدم حلول أوسع وأكبر تتناسب مع احتياجات السوق ورغبات السوق.
0: طب أنا بعرف هلأ أنت زي ما أنت حكيت لي، قبل ما يكون في أي شغلة جديدة بيكون في خطوات قبل الافتتاح، خطوات مثلا ترتيبات مسبقة.
1: نعم.
0: ممكن تخبرني شوي عن هاي الترتيبات؟
1: طبعا احنا اليوم قبل الاطلاق الرسمي للشركة قبل اسبوع احنا عملنا مؤتمر صحفي لاطلاق رسمي لخدمات فاليو في الاردن. طبعا تخللوا ذلك ما قبل بعدة اشهر فترة التحضير والترتيب لدخولنا للسوق، بعد ما استوفينا كل المتطلبات التنظيمية وحصلنا على رخصة البنك المركزي في اواخر 2025. أول إشي طبعا عملناه، قمنا نوعا ما ببناء البنية التشغيلية والتقنية المحتاجينها إحنا عشان نبلش عملياتنا في الأردن. وواحد من الأشياء المهمة اللي عملناها أنه وظفنا الفريق المحلي ووظفنا الكفاءات اللي هي عندها خبرة في هذا المجال، اللي هي أصلا رح تعطينا فهم أعمق للسوق وفهم أعمق لاحتياجات المواطن الأردني، ونقدر بهاي الفهم والخبرة ننمي وتوسعنا ونوسع حضورنا في السوق. بالإضافة خلال هاي الفترة الماضية قمنا بإبرام الشراكات مع شبكة تجار والشراكات اللي محتاجينها إحنا عشان نبلش عملياتنا في السوق.
0: يعني
1: كل هاي الفترة
0: سبقت
1: الانطلاق التمهيدي للشركة أو الانطلاق التجريبي. عملنا انطلاق تجريبي في شهر 5 اللي هو 4/5/2026 عشان نبلش نبني الكفاءة التشغيلية نوعا ما زي ما أحكي، أو الأوبريشنال كاباسيتي للتطبيق. وبعد ما شفنا أنه القدرة التشغيلية انبنت عملنا إطلاق رسمي لخدماتنا ولحقوا طبعا الحملة الإعلانية اللي أكيد شفتيها في شوارع عمان.
0: صحيح. نعم. صحيح. يعني فعلا أحكي لك شغلة، أنت بمجرد حكيك عن الفكرة هي مش خطوة سهلة وخطوة جدا صعبة وبدها كتير تحضير، وأنا بشوف أي شيء مرتب وهيك تقيل لازم يكون له تحضير كبير.
1: لا شك.
0: إحنا كتير سمعنا عن فاليو، ولكن أنت هلا لما حكيت لي عن هاي الموضوع ما رح أحكي عن الخدمات. أنا حابة أعرف لما بلشنا بالمقابل قلت لي من شهر لستين شهر بتكون خطة السداد.
1: نعم.
0: كيف ممكن تعرف إنه مثلا أنا العميل اللي قبالي أو الزبون بحاجة لفترة معينة؟ هل قديش مثلا حجم الشغلة وقديش سعرها؟ إيش بيعتمد بالضبط؟
1: نعم. هلأ شوف، هي بدي أشرح لك شوي عن تجربة العميل. اليوم تجربة العميل بعد ما يحمل تطبيق فاليو بده طبعا يعمل إنشاء لحسابه. بعد ما ينشئ حسابه في متطلبات لإنشاء الحساب.
0: صح.
1: إحنا من خلال بكوننا شركة مرخصة من البنك المركزي وشركة مالية متخصصة وعنا شراكات تقنية وربط بياني مع شركات الاستعلام الائتماني، بنستعلم عن هذا العميل بالإضافة إلى بيانات أخرى طبعا بموافقة العميل بالكونسنت تبعه، بنستعلم عن هذا العميل، بيتم تقييم العميل وتحديد مدى أهليته للحصول على حد ائتماني دوار. في حال كان مؤهل أنه يحصل على هذا الحد الائتماني بقدر يستخدم هذا الحد عند أي نقطة بيع من عند التجار المتعاقدين مع فاليو، سواء كانت أونلاين أو أوفلاين. اليوم العميل هو اللي بيختار المنتج، وهو بيختار خطة السداد المرنة اللي بتتناسب مع قيمة الشرائية طبعا للمنتج، تتناسب مع قدرته على السداد. فهي جميل. احنا يعني عملية اختيار خطة السداد هي من قبل العميل عند لما يكون بده يعمل عملية شرائية.
0: يعني جميل، بس حتى انت حكيت لي انه يعني خطة السداد جدا سهلة وانتم كثير ميسرين الامور، بس هو فكرة انتم بتدرسوا شروط معينة، بس قديش بحاجة انتم بتكونوا وقت لحد ما خلص يطلع القرار؟
1: المتطلبات سهلة، متطلبات انشاء الحساب سهلة. احنا اليوم العميل لما ينزل تطبيق بيحط رقم تلفون موثق له، بيتم توثيقه من خلال OTP، بيرفع هويته سواء كانت من خلال سند بيعمل سينجل ساين اون او الهويه نفسها بيعملها ابلود، واحنا من خلال رقم وطني بيتم الاستعلام عنه. فهي العمليه كلها رقميه وسلسه وسهله وواضحه، وبتاخذ بضع دقائق، يعني ما بتاخذ اكثر
0: يعني
1: من
0: ما
1: ذلك.
0: فيش وقت بسهولة.
1: ما في وقت. احنا اليوم تجربه العميل بتتطلب انه العميل يزور واحد من الفروع لتفعيل الحد الائتماني تبعه، ولكن عم نشتغل مع الوزارات المعنيه ومع البنك المركزي بانه نحول هاي التجربه تكون رقميه 100% بالفتره المقبله.
0: يعني انت هلا خبرتني انه التجربه رقميه، وحلو فكره انه حتى السهوله كمان مش بالدفع، كمان بالوقت، يعني انه مش بحاجه لوقت، خصوصا للناس اللي بدهم بالوقت الحالي. بس في شغله، بما انه مثلا نقدر نحكي فاليو هي جديده تقريبا في بالسوق الاردنيه، فكيف ممكن او كيف انتم بتكسبوا ثقه العميل؟ لانه بتعرف اي حدا جديد تكون صريحين بكون الموضوع واحد عنده تخوف. يعني
1: طبعا كاي شركه تفصل. يعني مش بس عشان فاليو اليوم. صح. كاي شركه بتدخل على سوق جديد. صح. الثقه بتنبنى تدريجيا، ما في شركه مباشره بتحصل على الثقه في السوق، واليوم الفعل اهم من القول. صح. فاليوم تجربه العميل معانا هي اللي راح تبني الثقه تدريجيا مع هذا العميل. بالإضافة اليوم إحنا شركة، واحد من البنود المهمة أنه إحنا اليوم شركة مرخصة من البنك المركزي ونعمل تحت ضوابطها واستوفينا كل المستلزمات التنظيمية، المتطلبات التنظيمية. فاليوم هذا طبعا بيعطي برضو نوع من الثقة للعميل أنه يجرب فاليو لأنها شركة مرخصة. بالإضافة اليوم طبيعة الشراكات مع التجار والشركات اللي عم نعملها في السوق برضو هذا يطفي نوع من الثقة.
0: صحيح.
1: للعميل.
0: طب من ناحية الإطار التنظيمي، مثلا نعتبر أنه العميل لا سمح الله صار معه مشكلة معينة وبده يتواصل معكم عشان يحل هاي المشكلة، كيف طريقة التواصل؟
1: طبعا فاليو بتقدم مجموعة من الطرق التواصل والدعم للعملاء. عندنا مجموعة من الصفحات الرسمية على كل صفحات التواصل الاجتماعي، بيقدر العميل يوصل لهي الصفحات من خلال تطبيق فاليو. أوكي. أو من خلال أن البحث عن هاي الصفحات على هاي الصفحات على
0: يعني بيعملوا سيرش وبيلاقوكم على طول.
1: نعم بيعملوا سيرش وبيلاقونا على التواصل الاجتماعي على المنصات. بالإضافة خصصنا رقم خدمة عملاء لشان سهل على العميل التواصل معنا من خلال التلفون. في عنا فريق كامل بيتم الإجابة على كل استفسارات العملاء وإجابتهم بخلال فترة بسيطة. بالإضافة إلى ذلك اليوم إحنا عشان نقرب من مكان تواجد العميل ومكان سكنه عشان سهل عملية التواصل ونعطيه تجربة تتعدى نطاق التطبيق فقط، احنا اليوم فتحنا مجموعة من الفروع متوزعة في مناطق مختلفة في عمان، ورح نفتح عنا خطط نفتح مزيد من الفروع. هذا بيخلي عملية التواصل مع العميل أسهل،
0: بتكون أسهل
1: وأقرب لمكان وجوده. نعم.
0: يعني هي البروسيجر جدا ضخمة ومو سهلة، وفكرة أنت عم تحكي لي عن كل التفاصيل، أنتوا حتى مهتمين بالتفاصيل الصغيرة. أعطيكم ألف عافية. أنا آخر إشي رح أتسكركم، لسه في أسئلة.
1: تفضل.
0: أنت احنا حكينا شوي عن العملاء، بس بالنسبة للتجار الشركات الكبيرة يعني ممكن التعامل معهم بيكون مختلف عن العملاء نفسهم، فكيف انتم بتساهموا في تطوير مثلا قطاع المدفوعات عندكم؟
1: طبعا بدي ابلش بالتجار.

0: اليوم احنا شراكاتنا قوية وضخمة في السوق، واستثمرنا كتير في التكنولوجيا والبنية التشغيلية والتقنية. واليوم هاي الشراكات مع التجار ومع الشركات ومن التغذية الراجعة اللي بتجينا من هاي الشراكات راح تكون أساس اللي راح نطور عليه منتجات وخدمات جديدة،
1: صحيح،
0: اللي هي مبنية على احتياجات حقيقية من السوق، اللي هي احنا بنيناها على التغذية الراجعة من هاي الشراكات. فهذا كله بدوره طبعا بيعزز نظام المدفوعات المحلية وبيعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
1: يعني انت هلا زي ما انت ذكرت لي كمان مسبقا انه انتم لسه لقدام عم بتفكروا تفتحوا اكثر من فرع، اكثر من مكان، صحيح؟ بس انا كنت بدي اسالك بخصوص هذا الموضوع، خصوصا في اشي يعني قطاعات معينه او خدمات معينه رح تتوسعوا فيها للمستقبل، يعني في مخططات مستقبليه؟
0: طبعا احنا مخططات توسع وتوسيع حضورنا في السوق بتضمن ضم يعني مزيد من التجار طبعا لشبكه تجار فاليو، اللي هي شبكه متناميه. يعني كل يوم تدخلي على التطبيق رح تلاقي براند جديد او تاجر جديد او شركه جديده. هذا شيء اون جوينج رح يضل، او يعني عمل منتظم رح نكبر فيه هاي الشبكه. بالاضافه اليوم الشراكات اللي موجودة عندنا في السوق رح ننميها ورح نبني عليها، وزي ما حكيت من التغذية الراجعة هاي رح نقدر نبني ونطور خدمات جديدة نطرحها على السوق الأردني مبنية على احتياجات حقيقية من السوق.
1: مليون يعني أحكي لك شغلة، بعد ما أنت حكيت لي كل هذا الحكي، في كتير ناس فعلا بيكون جابها تشتري أشياء، ولكن بتعرف أنت الوضع الاقتصادي أحيانا الراتب غير كافي، يعني الناس بينها وبين حالها تفكر أنه ياريت في مثلا مكان بقدر يعمل لي مثلا دفع مريح بالنسبة لي. ففكرة فاليو جدا جميلة، وأنا هلأ فعلا يعني أنا سمعت قبل بس أنا هلأ أقينتها بشكل كامل، أنه في تفاصيل صغيرة المواطن بيكون جد بحاجتها بس بتكون الناس مو سائلة. فبتشكركم كتير قبل، وقبل ما نختم كمان أنا حابة أسمع منك هيك أستاذ، أنه أنا كنت بسألك ليه المواطن ممكن يختار فاليو؟ أنا بالنسبة لي صار عندي كتير أسباب، ولكن أنا حابة أسمع أسبابك.
0: ببساطة يعني بدي أبسط لك إياها. اليوم فاليو عم تعطي العملاء وأبناء المجتمع طريقة دفع مرنة لما بده يشتري إشي بباله، وخطط سداد تتناسب مع احتياجاته على شبكة تجار ضخمة ومع أكبر الشركات والعلامات التجارية، وهي شبكة متنامية بتغطي احتياجاته اليومية. وإحنا اليوم هدفنا نضل نطور تجربة العميل مع فاليو من خلال القنوات المختلفة، سواء كانت التطبيق أو الفروع أو غيرها، وهذا إشي رح نضل نشتغل عليه. بالإضافة اليوم رح نضل ننمي شراكاتنا المحلية ونعطي تجربة إن شاء الله أفضل للمجتمع الأردني.
1: شكرا لك كثير أستاذ محمد اليوسف لوجودك معنا اليوم،
0: شرف.
1: وشكرا لوجود فاليو كمان، اللي أنا بعتبره أنه فكرة أنت وإحنا خلال نقاشنا اليوم عم تحكي لي دائما في أفكار تطور، يعني أنتم مش ثابتين على قاعدة معينة، دائما في أفكار جديدة، دائما عم تحاولوا تكونوا قريبين من العملاء، دائما عم تحاولوا تريحوهم سواء ماديا سواء عمليا سواء حتى بالوقت. شكرا لكم من جميع النواحي، وشكرا لك.
0: شكرا لك، أهلا.
1: كنت معكم أنا أستاذ محمد اليوسف اليوم، وإن شاء الله بشوفكم بكرة بحلقة جديدة من الساعة 10 للساعة 12، ويعطيكم ألف عافية.
2: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشيتك.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. الثانية عشرة ظهرا بتوقيت عين أف أم. برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأمن العام يقول إن كوادر الدفاع المدني

تتعامل مع حريق مصنع للدهانات في منطقة الهاشمية بالزرقاء. رئيس الوزراء اللبناني يقول إن حجم الدمار أكبر بكثير من القدرة الحالية للدولة. مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعاً اليوم بشأن الوضع في مضيق باب المندب وفق وكالة رويترز. الأمم المتحدة تطلب السماح بدخول محققين دوليين إلى غزة إثر اكتشاف عشرات الجثامين تحت أنقاض منازل. البنتاغون يقر بوجود نقص في الذخيرة بسبب الحرب في إيران.

0: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
1: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
0: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح. يا سيدي مبروك.
1: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
0: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
1: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
0: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
1: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز. كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم.
1: زمان كان الكهف والمغارة دار
2: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها

0: صفر
1: ستة
2: خمسة
0: تمنمية
2: سبعمية.
3: جو بترول مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
4: جو بترول هي 06-5-800-700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
5: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات. 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين
1: من شمال الأردن لجنوبها. أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها لكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعده.

بلا أنت بلا عص لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: الواحدة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تعلن توقيف موظف سابق بأمانة عمان اختلس نحو 149 ألف دينار. مؤسسة الضمان الاجتماعي تعلن إضافة خدمة الاحتساب الافتراضي للراتب المبكر والوجوبي الأسبوع المقبل على تطبيق المؤسسة. الدفاع المدني السعودي يصدر إنذارات من خطر

انهيار محتمل في مكة والطائف وجدة. الأمم المتحدة تطلب السماح بدخول محققين دوليين إلى غزة إثر اكتشاف عشرات الجثاميين تحت أنقاض منازل. رئيس الوزراء اللبناني يقول إن حجم الدمار أكبر بكثير من القدرة الحالية للدولة. هيئة بحرية بريطانية تؤكد تعرض سفينة لإصابة بمقذوف في مضيق هرمز أمس دون أضرار. مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعاً اليوم بشأن الوضع في مضيق باب المندب وفق وكالة رويترز.

0: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي بيؤمن بأنك مشروع ناجح. بدك تختار صح؟ اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05-382-11-00.
1: قالت شو؟ قلت مش وقته، مش عم بتقل يا أمورة بس مش وقته.

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
2: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بيهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
3: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

0: كل ذكرى، صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر. مع الدكتور محمد العبادي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك عليه صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. حياكم الله أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ويترك أثر، وهذه النافذة المخصصة للاقتصاد الإسلامي، نافذة دين ودينار. سيدنا حكيم ابن حزام رضي الله عنه، هذا صحابي جليل كان تاجر في المدينة المنورة، ويوم من الأيام إجى على النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا رسول الله، أحيانا بيجيني زباين، أنا هذول ما بيروحوا غير عندي وبيطلبوا مني بضاعة، فأنا باخذ ثمنها وببيعها، بس بقول لهم التسليم بعد أكم من يوم. ليش؟ لأنه أصلا البضاعة مش عندي، أنا بروح بشتريها وبرجع بعطيهم إياها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: لا تبع ما ليس عندك، ما تبيع إشي مش عندك. أحيانا النبي بيحكي جملة بسيطة، لا زالت البنوك والمؤسسات والمصارف وكل من يتعامل بالاقتصاد يستفيد منها حتى اليوم، وهذا من إعجاز النبي صلى الله عليه وسلم التشريعي، من إعجاز تشريعات النبي عليه الصلاة والسلام اللي وضعها. ولذلك اليوم بدنا نناقش بعض القضايا المهمة، وكيف إنه أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام مش مختصة في زمان الصحابة والسوق اللي كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لا، من الإعجاز إنها صالحة لكل زمان ومكان، وتعالج القضايا والمستجدات اللي بتطرأ على الاقتصاد العالمي. فبتلاقي الاقتصاد العالمي بعد ما اجتهد وفكر وخطط وأنتج بيرجع بيقول لك لا، لما يراجع حساباته، ولا النبي عليه الصلاة والسلام قد حل هذه القضية من أكثر من 1400 سنة. معنا دائما بنافذة دين ودينار الدكتور أيمن سعودي، حياك الله دكتور.
2: حياك الله دكتور.
1: الله يحفظك وبارك فيك. دائما أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا بنقرأها، خاصة في موضوع السوق، الواحد يمكن بيفهمهاش فهم مباشر، أو بيحكي لك هذا شو علاقته مثلا باقتصادنا اليوم. يعني زي لما النبي عليه الصلاة والسلام يحكي: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا ربح أو ولا بيع ما ليس عندك. هذا الحديث الشريف اليوم كيف ممكن نفهمه، وكيف ممكن نسقطه على أرض الواقع، وخاصة في المؤسسات المالية؟
2: نعم، السلام عليكم دكتور، حياك الله. فعلا هذا حديث عظيم، وهو أصل من أصول البيوع، ومثل ما حضرتك تفضلت ليس فقط عند المسلمين، هذا لازم يكون بالعالم كله، لأنه يضمن العدالة وعدم أكل أموال الناس بالباطل وتخفيف النزاع بين الناس. لا يحل سلف وبيع، دين مع بيع ما بصير. طبعا أيضا هلا رح نحكي في تفصيلها، لأنه موضوع مش دائما على إطلاقه، لأنه في مجموع آيات وأحاديث وأفعال الصحابة. ولا شرطان في بيع، ولا تبع ما ليس عندك، ولا ربح ما لم يضمن. يعني شوف أنت بثمن، يعني أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، يعني 10 كلمات ضبط السوق،
1: وضع الدستور النبي صلى الله عليه وسلم.
2: هذا كل واحد بيعرف شو إله وشو عليه في أي مرحلة من مراحل البيع، لأنه بتعرف البيع موضوع معقد، والرسول صلى الله عليه وسلم كان تاجر قبل ما يكون نبي، فهو بيعرف قديش الأمور، يعني حتى من علم الدنيوي، وهو يعني علم الدنيوي وعلم الديني تام وكامل، وأيضا من خبرته في السوق في الشام وفي اليمن وفي مكة وفي غيره، مع بالإضافة طبعا للوحي، وضع هذه الضوابط التي يرى أنها اليوم بتخلي الناس يأكلوا حق بعض، واحد ما يأخذ مخاطرة ويأخذ هو كل الربح، واحد بالمقابل يحملك كل المسؤولية وهو يطلع من المولد بروحه، واحد إذا زبطت بربح وإذا ما زبطت ما إله دخل. يعني هاي كلها، هاي الضوابط الأربعة رح نشوف كيف بتخلي الكل
1: مستفيد بوخد، والكل ماخذ حقه، والكل
2: بالضبط مستفيد يعني أو متضرر.
1: في هذا الحديث وضح آية: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل.
2: بالضبط بالضبط، يعني هذول الشروط الأربعة. خلينا نبلش بشرط شرط.
1: نعم.
2: طيب، لا يحل سلف وبيع. هلأ الصيغة الكلاسيكية لسلف وبيع إنه أنا بدينك على شرط تشتري مني.
1: السلف اللي هو القرض، يعني
2: القرض يعني اللي هو الدفع آجل. فأنا مثلا بدينك على سبيل المثال 200 دينار على شرط أنه تشتري مني مثلا هذا التليفون ب 200 دينار. طبعا هو بيكون تكلفته 150، بس انت راح تشتري مني، انا ما راح تشتري من جاري، وما راح تروح تشوف حرية السوق. مش اليوم بيحكوا عن حرية السوق؟ صحيح. والغرب بتغنى بحرية السوق وحرية الحرية الاقتصادية. سلف وبيع تلغي الحرية الاقتصادية، وبتدخل في قاعدة عامة اللي هي كل قرض جر نفعا فهو ربا. فأنا لم أقرضك إلا حتى أنت تشتري مني
1: عشان أحصل منفعة.
2: نعم، أنا أقرضتك عشان أحصل منفعة. طب بتقول لي معناته أنا هلا والدكتور محمد ممنوع إذا أنا متدين منه أروح أشتري منه من الدكان؟ لا، هون إشي ثاني. ليه؟ فصل العقود. إحنا راح نحكي هلا بعض الكلمات يعيدها أكثر مرة. فصل العقود يخرجها من الشبهة. ليه؟ لأنه أنا مو مجبر أشتري منك.
1: فصل العقود يعني أقرضني لحال.
2: أقرضني
1: أنا بقراري وحريتي اخترت إني أشتري منك.
2: نعم، هلا إذا أنا اخترت أشتري من عنده والله لأنه هو زلمة محترم واللي أنا اللي أكرمني بكرمه، فأنا بالنسبة إلي هذا خياركم أحسنكم قضاء. دائما إذا القرار نابع من عندي مش غلط يكون مع اللي أحسن لي، مش غلط يكون مع قريبي، مع ابن عمي، والأقربون أولى بالمعروف. لكني مش مجبر، بفصل العقدين عن بعض ماشي. أما أنت تيجي تقولي بدينك على شرط تشتري مني، ونكتبها في نفس الورقة. هي إيش الفكرة؟ إنه تكتبها في نفس المجلس أو في نفس الورقة إنه هدول الشغلتين مرتبطات. برضو عشان إحنا يعني تفهم علي، يقولك أنا متدين من هذا الدكان بطل أشتري منه، بصير يبطل يدين مش عشان يقولك بطل يشتري مني الناس. لا، ما إلها دخل. طالما أنت اليوم دينتني وبكرة دينتني، وأنا باجي عندك بحر اختياري مش مرتبط بالدين. إذا أنا والله لإني أنا أخلاقي منيحة بفضل إني أفيد اللي بفيد، وبفضل إني أوقف مع الوقف معي، ما في أي مانع، وبالعكس هذه من أخلاق الإسلام. ولكن في البيع إني أربط السلف مع البيع غير جائز. طبعا هاي منشوفها كثير دكتور، بما أنه بدنا نحكي عن إشي معاصر ومن بلاوي بين قوسين العصر الحديث، وخصوصا يعني ينهش اليوم في الشباب الأردني التداول مثلا. في بيقول لك مثلا رافع مالية إسلامية. ليش؟ والله لأني ما باخذ منك رسوم تبييت، أو ما باخذ منك فائدة على الرافعة المالية. بس الرافعة المالية ببساطة إنه أنت تيجي بقول لك حط لي مثلا أنا 500 دولار وتداول ب10,000. كيف؟ إني بقرضك ال10,000. طبعا قصة إني بقرضك ال10,000 وال10,000 حقيقية هذا موضوع آخر، ولكن لأغراض الافتراض نفترض إنه فعلا أقرضك 10,000. طيب هو ما أخذ عليهم فوائد هذول اللي أقرضك إياهم، حلو كتير. بس وين عندي مشكلة هون؟ لا يحل سلف وبيع، إنه هو لم يقرضك إياهم إلا حتى تتداول من خلال
1: من
2: منصته. وهو بروكر بين قوسين وسيط، بأخذ على كل عملية بيع وشراء مبالغ بجوز زهيدة، هي بسيطة. هو زي المنشار البروكر، بأخذ على النازل وعلى الطالع قرش من هون قرشين من هون، بتلاقيه هو بيجمع
1: مع تراكم العملية.
2: وإذا بالحلال الله يبارك له، رغم إنه في كثير محظورات التداول يعني أنا بنعمل عنه حلقة يعني بيكون تفصيلي أكثر، ولكن أنا بس بدي أحكي عن موضوع الليفرج اللي هي الرافعة المالية. لما يجي يعطيك هاي الرافعة المالية ويشترط عندك إنه تتداول عنده، بطلت إسلامية. لا تقول لي ما بأخذ ربا، يعني إحنا بنحصر أمرات الإسلام إنه مش ربا أو مش فوائد. لا، مش بس هيك، أنت بتيجي بتسأله سؤال. شوف هذا سؤال الاختبار، وهو آثار العقد. قلنا لك راح نعيد قصة. نعم. آثار العقد. نعم. أكثر من مرة،
1: هذه مهمة جدا.
2: هل أنا يا شركة إكس بتعطيني 10,000 بقدر أروح أتداول عند شركة واي؟ أنا بجوز أختارك، بس بصير أختار غيرك؟ يقول لك لا، ولا ليش ما أعطيك المصاري؟ يقول
1: خلاص معناته لا يحل سلف وبيع،
2: خلاص دخل في. فهذه مثال واقعي، ويعني أعطينا مثال بالدكان عند الرجل البسيط العامي لما بده يشتري، أعطينا مثال المتداولين، وأعطينا ليش هذا الضابط مهم، لأنه هو قرض جر نفعا فهو بالأخير حيلة مباشرة للربا. لأنه أنا لما أجي أبيعك هذا ب50 دينار وأنا عارف أنك حتضطر تشتري لأني أنا مدينك، خلاص يعني يعني واضحة.
1: صحيح.
2: وضيف عليها أنه ركب عليها أنه تقسيط، خلاص انتهت الأمور.
1: يعني الأول لا يحل سلف وبيع. نعم. معناته أني أنا أقرض شخص مبلغ من المال، وهذا القرض أنا ألزم أنه يتعامل معي فيه.
2: تلخيص خرافي.
1: نعم. وهذا شو أثاره دكتور؟
2: هذا هو حيلة مباشرة للوصول للربا. أثره ربوي، أثره أنه بصير اللي معه فلوس وبقرض الناس قادر يمشي بضاعته حتى لو أنها أسوأ كواليتي وأعلى سعر، فخلص يعني هو صار ربا ربا يعني
1: احتكر كعمل. المقرض لعنده، بس
2: احتكر الناس لعنده. فاللي اليوم معه على سبيل المثال مليار ومدين هون وهون وهون وملزم الكل يشتري منه، أكل السوق. لكن أكل السوق إيش؟ بالقرض، القروض التي جرت نفعا له، عرفت. نعم. فهون يعني مشكلة واضحة بالسوق. ليش مشكلة؟ يعني المشكلة واضحة انه يعني انت قابل المتداول مثلا اليوم اللي باخذ ليفرج بعد سنتين بعد ما يعني يكتشف شوف اسأله انت لحالك اعرف شو اللي بيكون صار معه. ملزم يشتري هون. طبعا في مشاكل اخرى للرافعه على الغرر والجهاله, بس احنا ما بدنا نحكي عنها, احنا بدنا نلتزم اليوم في
1: يعني احنا بس من خلال نافذه
2: من نافذه الحديث سلف وبيع ما بصير. ليه؟ لانها حيله واضحه مباشره للوصول للربا. ممتاز. نعم. ولا
1: طيب الان سيدي اذا بنروح على الدستور الثاني نحكي احنا من دساتير. نعم. هذا الحديث. ولا يربح ما لا يضمن.
2: يربح ما لا يضمن, هو في شرطان في بيع بس اوكي يربح ما لا.
1: طيب بتحب نبدا ماشي
2: شرطاني. لا خلينا يربح ما لا يضمن. شرطان في بيع اطول واحدة حتى في اختلاف. طيب. الفقهاء فيها يعني, فانا منيح انك نطيت عنها يعني لان هي معقده شوي. ربح ما لم يضمن, هاي لها قاعده فقهيه ماخوذه من حديث شريف, الخراج بالضمان, يعني الربح باللي ضامن السلعه, وبسموها الفقهاء الغنم. ايوه الغنم بالغرم. انا ما بغنم الا اذا انا كنت ماخذ مخاطره. طبعا في ناس بيقول لك التجاره ربح وخساره, لا تخلي الكلمات العاميه هاي بديل للاحاديث وحتى القواعد الفقهيه اللي صاغها الفقهاء, لانه القاعده الفقهيه تفهم بطريقه يعني بصير يقول لك إيه هاي المعامله غير جائزه لانه تجاره ربح وخساره. لا قل لي الخراج بالضمان. ليه؟ لانه ممكن تلاقيها تنطبق على الخراج بالضمان بس ما تنطبقش على ربح وخساره, لانه الاسلام ما بيقول لك لازم لما تربح يكون احتمال خسارتك كبير. لازم, لا ما تقول لي بدك تربح انت ويكون خساره احتمال انك تخسر قليل. بالعكس, بالاخير في قاعده عامه اسمها لو ريسك لو ريتيرن, هاي ريسك هاي ريتيرن, باخذ مخاطره كبيره باخذ ربح كبير, باخذ مخاطره قليله باخذ يعني انا مثلا اليوم بدي اربح منك مثلا 3%, طبيعي اني اصيغ العقد بطريقه انه مش تكون مخاطرتي قليله. صحيح. ولا بالاخير بدي اخذ مخاطره كبيره وانا كل الربح 3%.
1: مش منطق.
2: بالمقابل اذا واحد عنده راس مال مدور بيربح منه 30-40% ممكن يصير يروح على الصين ويجيب بواخر ويجيب ويحمل وكذا ومخاطره, وممكن تغرق, وممكن عند مثلا بالجمارك يطلع جمركها مثلا هو مش حاسبه دقيق والى اخره, بس بالمقابل بده يربح منك اكثر.
1: هل هذا بتوازى مع مثلا اليوم الناس بتشتكي بتقول لك انا بدي اشتري شقه هي حق 50,000 مثلا بتطلع علي ب 100,000
2: بالبنك الإسلامي مثلا.
1: مثلا
2: بالبنوك الإسلامية.
1: بالبنوك الإسلامية أو المصارف أو المؤسسات الإسلامية بشكل عام.
2: نعم خلينا نطبق.
1: هل هاي لأنه مخاطرتها عالية لأنه 20 سنة مثلا و 25 سنة بيكون ربح عالي, ولا في أمور ثانية اختلاف؟
2: هو فعليا بالعكس بيعمل البنك, هو بيرضى بربح قليل مقابل مخاطره قليله. بس الربح السنوي ما احنا بنحسبه, انت لما تحسب هو مثلا اخذ 20% زياده او 30% زياده او دبل سعر الشقه على 30 سنه فهو فعليا مخاطره كبيره. المخاطره اللي ماخذها عفوا قليله. ليه؟ لانه هو بس مخاطره قليله والربح قليل لانه بيربح 4% سنوي. بس بالمقابل انا مش مغامر.
1: وهذا المبلغ بيكون التراكمي يعني بس موازي لاختلاف سعر الصرف بعد 30 سنة.
2: هل هاي مخاطرة هو بفوت فيها؟ صحيح. بس ما هو بحلها بموضوع العمل المستمر. بس انت تخيل انه انا عندي سلعة بدبل سعرها بعد 30 سنة او بعد 20 سنة, ما حدا ما في تاجر برضى هيك يعني. ما في تاجر برضى هيك يعني. عدم المؤاخذة, التجار عادي اللي عندهم رأس مال مدور هو بيطمح دائما يدبل رأس ماله كل سنة او سنتين. هذا الطبيعي. انت روح على اي تاجر بيقول لك هاي السنة ما ربحنا, او مثلا هلا الاسكانات او العقارات بيقول لك ما بتربح غير 10-15%. لذلك مثلا انه لا تحكوا لنا اسعار السوق غاليه. المشكله في مثلا سعر الاراضي. لا. ليش؟ ما انا ما بربح غير 10-15, فهو مستقل ال 10-15. بالمقابل المصارف تربح 3-4-5, فلا هي هم داخلين بالمخاطره القليله مع الربح القليل. لا. بس احنا لما نزيد عدد السنين بنفكرها كثير. بس خلينا ناخذ اكثر بموضوع ربح ما لم يضمن.
1: لا.
2: هي قاعدتها الخراج بالضمان. إيش يعني؟ أنا ضمنت السلعة دخلت في ملكي بعدين رجعت بعتها. هون الربح اللي بعمله مهم. أعطيك تطبيقات أخرى, إحنا ما لازم بس دائما نروح للمصارف. في ناس ما بتعامل مع المصارف. مثلا في إشي اسمه دروب شيبينج, ما بعرف إذا بتعرفه.
1: دروب شيبينج
2: اللي أنا باجي بشتري من صفحة مثلا على الإنترنت, وهاي الصفحة بتعرض بضاعة مو عندها, موجودة على أمازون أو عند مصانع صينية وإلى آخره. بيجي ببيعني إياها وبحط عليها مربح وبعدين بيجيبها. هل هذا طبعا اذا تم بهذه الطريقه غير جائز. طبعا احنا دائما بنحكي هون ومن خلال النوافذ الاخرى, هل في تكييف فقهي؟ نعم, احنا كمسلمين لازم نطلع على الامور الماليه بطريقه, هل في تاجر؟ نعم. هل في مصنع؟ نعم. هل انت بحاجه؟ نعم. هل انا الي فائده كوسيط؟ نعم. اذا كلنا يستحق الربح, لكن ايش بالحق من خلال التكييف الفقهي المناسب. انا دروب شيبينج ما بصير ابيع والسلعه مش عندي. هي واضح الحديث هذا يعني, ما في لا تبع ما ليس عندك, والخراج بالضمان, ولا يحل ربح ما لم يضمن. طب شو اسوي؟ لا توقع معه بيع. وقع معه وعد بالبيع. بس تيجي السلع عندك ترجع تبعت له لسه بدك السلع، إذا قال لك آه هون بتتم البيع.
1: طب شو الفرق؟ ما هي أختها يا دكتور.
2: آثار العقد، لما أنا أبيع ولسه السلعة بضمان المصنع، إذا صار في أي شيء على السلعة مين بتحملها؟
1: المصنع.
2: معناته الضمان على مين؟
1: على بدها تطلع من عنده السلعة.
2: معناته أنت ليش بتربح؟ عرفت؟ هي آثار العقد. شوف الإسلام يضمن حق الجميع في كل مرحلة من مراحل.
1: يعني انت
2: ما ضمنت شيء ولا عليك شيء ولا عليك اي نوع من انواع المخاطره، ولا
1: عليك تربح
2: اساس انت حطيت الربح. لكن اذا انا عملت وعد بالبيع وبعدين وصلت السلعه وبعدين انا بعتها، هون شو صار عندي؟ بعد ما وصلت صار عندي ممكن ابيعها ممكن ما ابيعها، فاخذت نوع من انواع الاسهم وصارت بعدين ما
1: ابيعها. نعم. طيب دكتور نطلع فاصل ونرجع بعد إذنك نتكلم عن باقي شروط الحديث. نطلع فاصل نرجع.
0: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: أكثر من 26 عاما من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
4: أنا آية ياغي الأولى على المملكة بالحقل الصحي وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9، فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
0: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
5: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
6: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
5: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
6: ها.
5: يا سيدي مبروك.
6: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
5: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
6: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
5: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
6: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
0: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
7: اللي بيفكر الوظيفة تجي لحالها يكمل نوم، بس أنت لازم تبرمج عقلك وتخلي مستقبلك صناعته بإيدك. كلية الزرقاء التقنية المتوسطة مش بس تعليم نظري، احنا بنجهزك تطلع تشتغل وتكسب من أول يوم. مشاريع حقيقية، أجهزة حديثة، تدريب عملي، ودكاترة بيعرفوا شو بده السوق. التعليم التقني مش موضة، لا تضيع وقتك، سجل اليوم. للتواصل 05-382-1100.
8: المستقبل ما بيستنى حدا. لينكند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينكند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينكند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينكند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينكند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينكند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينكند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينكند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
9: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أمل جينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه، وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أملشن الاختيار واضح. أملشنات ناشونال.
10: على مدار 33 عاما كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا. في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065 60 49.

0: اسمع ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
1: حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى بعد الفاصل، ونعتذر عن خلل صار قبل ما نطلع فاصل بدقيقة أو دقيقتين. كنا بنحكي عن قاعدة وضعها النبي عليه الصلاة والسلام، الخراج بالضمان، وأنه الإنسان ممنوع يربح شيء ما بيضمنه. وبنرجع بنحكي للدكتور، يعني نرجع لنفس النقطة هاي، إذا النبي قال لا يربح ما لا يضمن، وجينا حكينا الخراج بالضمان، معقول كل جماعة الدروب شوبينج أو شيبينج كلهم يعني مالهم غير حلال؟
2: سؤال حلو. هلا إذا تمت بطريقة إنه هو باع وأتم البيع وهو لم يملك السلعة فبالتالي لم يضمنها، نعم هذا غير جائز، لأنه كل عقود المشتقات وبنحكي عنها تمشي على هذا الإشي، أنا ما بضمن ولا إلي دخل. كيف بعرف؟ حكينا كلمة الآثار. أثر الملكية هو الضمان، من آثار الملكية هو الضمان. طب أنا إذا لا سمح الله صار في مشكلة بالسلعة، في وصولها، تأخر وصولها، مشكلة في المواصفة، في مين بتحمل؟ مين اللي بتحمل أمام المشتري النهائي؟ المصنع هو فعليا. إن أنا ما ضمنت، أنا ما ضمنت إيش، أنا ولا إلي دخل. طب على إيش باخد ربح؟ بتقول لي يعني هذا كله حرام مثل ما حضرتك صغتها؟ بقول لك لا، إحنا كعقلية إسلامية مالية، طالما في مشتري وفي بائع وفي مصنع وفي وسيط وفي كذا، الكل يستحق ربح بالحق دون أكل أموالكم بينكم بالباطل. كيف بالحق؟ أنت بتربح لما تضمن، أنت بتربح أو من خلال أنك تكون مثلا وسيط أو سمسار أو وكيل وإلى آخره. طيب كيف إن يعني إحنا بدنا نحرم الدروب شيبينج؟ وطبعا في كثير بيوت بتسترزق منه وفاتحة منه، في كثير ناس بيشتغل وزوجته مثلا فاتحة صفحة على الفيسبوك أو الإنستغرام، أو هو نفسه صار شغله الأساسي، وفي منهم أنا بعرف يعني شخص حتى قريب إنه صار فاتح ويب سايت وهيك، يعني شغلته ماشية، شكله يعني بيبيع شغلات يعني نيش أو معين، يعني مش موجودة بكثرة. وسألني صراحة بالموضوع، قال لي طب أنا ببيع وهي لسه مش عندي. قلت له لا، في أكثر من طريقة إنك تربح. الأولى إنك تكون واضح إنه أنت بتوصلك من المصنع دايركتلي، وأنا ما عندي مخازن، وأنا وكيل للمصنع، باخد مربحي من المصنع، أنت بتدفع لي 100 دينار، والمصنع فاهم إنه أنت بتدفع لي 100 دينار، وأنا بعطي المصنع قديش هو بيستاهل، 80 70 60. وهي كمان كثير بتلزم وين؟ بالاشتراكات للدروب شيبينج أحيانا دكتور، ما بيكون إنه سلع حقيقية، أنت بتقول له اشترك لي دولينجو أو اشترك لي بعض الاشتراكات اللي أونلاين اللي بدها شروط معينة أو شركات صحيح. معينة أو وكلاء معينة. في ناس ما بيبيعوا دايرك يعني مباشرة
1: تأخذ من وسيط،
2: تأخذ من وسيط، فهذا وسيط شغله بسموه بالفقهية جعالة، اللي هو زي السمسرة. السمسرة بس شرطها الوحيد انه يكون هو عارف اللي بيعطيك، اللي بيعطيك النهائي اللي هو المصنع، اما اللي بيشتري منك لازم يعرف انك بتاخذ، يعني انت مش يعني ما تكون اوهمته انك انت عاملها لله والوطن وانت في الحقيقة بتربح، ما في داعي يعرف قديش. هلا المصنع في داعي يعرف قديش، عرفت؟ او اذا هو خلص معطيك وكالة عامة انت اربح اللي بدك اياه، المهم انا تعطيني 80 دولار تاعي تعوني انت بيعها قد ما بدك. فهي اول طريقة، وهي مفيد كتير متى؟ لما أنا ما يكون عندي أصلاً مخازن، فأنا مباشرة من المصنع بوصلها على بيتك. كيف بربح؟ بربح عن طريق إن عقد الجعالة. في طبعاً طريقة ثانية اللي هو عقد السلم، اللي هو مباح عكساً للقياس بسبب وجود النص. السلم ببساطة إنه أنا أبيع موصوف بالذمة مقدور التسليم خلال فترة زمنية لكنه اليوم مش موجود، معروفة بالزراعة كثير إنه لسه الثمر قبل أن ينضج أو حتى قبل أن يخرج من الأرض، بسموه بيع المعدوم. طب كيف أنا أبيع إشي مش موجود اليوم؟ يعني إشي مش موجود، هذا إذا كان العادة معروفة إنه ممكن يكون موجود، زي الزراعة يعني هي راح تطلع، احنا عارفين انها راح تطلع، بجوز يختلف الكيل، بجوز يختلف كذا، بس احنا عارفين انه راح يكون في سلعة، وفي خلينا نحكي البوادر اللي خلت السلعة، او مثلا صناعة، انا بدي اشتري جهاز معين، انا بعرف انه هذا المصنع بالصين بيقدر يصنعه، بس ايش شرط السلم؟ انه اخذ كامل الثمن مقدم. فانت اذا بتاخذ كامل الثمن مقدم بتسميه بيع السلم. اذا انت بتاخذ كامل الثمن مؤجل او نصفه مؤجل نصفه هذا ممكن تكون وكيل للمصنع، ممكن تكون وكيل للمشتري، تيجي تقول له اسمع هي موجودة على أمازون ب80، بس أنت ما عندك ميل بوكس هذا، فأنا بشتريها وببيعك إياها ب100. هو بيعرف، هذا اسمه أنت وكيل للمشتري، عقد جعالي للمشتري، فأنت بتقدر تكيفها بأكثر من طريقة. بيجي السؤال اللي بيطرح حاله، أنا راح أطرحه قبل ما تطرح، طيب يعني ليش أغلب حالي وأكيف؟ يعني ليش أكيف فقهيا طالما بالأخير هيها طلعت جائزة؟ بقول لك لا، لما أنت تمشي بالتكييف الفقهي حسب خطواته، كل فرد موجود في هذه السلسلة بيعرف شو واجباته وشو إله وشو عليه خلال كل مرحلة من المراحل. لما طلب، هل هو وعد بالبيع ولا بيع سلم ولا جعالة اللي هي سمسرة أو وكالة، فهو عرف لما طلب، فبيعرف إذا صار أي اختلاف قديش برجع له من فلوسه، هل برجعوا له كلهم، هل برجعوا له نصهم، شو حقوقه شو واجباته.
1: يعني وقت الخلاف بتكون الأمور محلولة
2: واضحة، لأنه كل واحد عارف هو شو موجود. أما إذا أنا رحت شريت وبعت وقبضت وبعدين السلعة ما وصلت، بصير أنا هو بده يرجع لي وأنا أرجع للمصنع وأقول له لا بس مهم لما وردوا الحق عليهم. هاي اللي بتضيع، هذه لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. بينما لما أنا عارف في تكييف فقهي، أنا عارف لمين أرجع، أنا فلوسي عند فلان، المصنع انحرق، المصنع طلع مش ملتزم، أنا ما إلي دخل، أو عارف إنه حقي عند المصنع، أو عارف إنه حقي عند كذا، أو يعني فأنا بعرف الشخص اللي أرجع له. حتى قضاء، حتى للقضاء بتصير الأمور أريح، حتى بين الناس لما تيجي تحكي له بتقول له أنت أنا شو إلي دخل في المصنع، أنا إلي دخل بيني وبينك،
1: أنا تعاملت معك
2: مثلا. هلا هون بصير يحاول يقنعه، بيقول لك لا ما أنا صرت دافع للمصنع. إذا ما إحنا بدنا نعرف لما صرت دافع، هل هو هذا إله آثار ولا انت كان خطا منك انك دفعت له ولا ما له اثر؟ كيف بنعرف هذا الحكي؟ من خلال التكييف الفقهي. ما هي طالما الامور ماشيه ما حدا بزعل، بس لما الامور تبلش
1: صح، لما يصير في مشاكل
2: بصير يقول لك مين الحق على مين، لمين ارجع، مين
1: يصير الكل زيت على
2: الثاني. وانا صارت يعني معي وقدامي انه راسل المصنع، اذا انا اصير اراسل المصنع، هو انا ليش جاي يعني ليش طلبت من خلالك؟ طب كيف هاي منحل؟ هلا ما نعمل تكييف فقهي. والتكييفات الفقهيه للدروب شيبينج موجوده بكثره، زي ما حكينا العقليه، في بائع في مشتري في وسيط له فائده، لانه انا ليش اجيت عند الوسيط؟ ليه ما شريتها مباشره من امازون او ليه ما شريتها مباشره من هذا؟ لانه له فائده. لكن متى بربح؟ متى بيستحق الربح؟ متى ضمن؟ متى ما ضمن؟ متى اخذ؟ مين هل بحق لي اعرف قديش ربح ولا ما بحق لي اعرف قديش ربح؟ وكل هاي الامور بتدور حول التكييفات الفقهيه. برضو دروب شيبينج ممكن نعمل عنه
1: حتى نعم والله هذا
2: لحاله مهم، لانه مهم بصراحة. بس انا ما بدي احكي يعني الناس تطلع والله لا تبع ما لا تضمن، والله مثلا دروب شيبينج ما بصير او مثلا بيع المرابحه خلص ما بصير.
1: ما في ناس بحكي لك كل شيء حرمته كل شيء،
2: لا هو ما انت ما حرمت، انت بس عملت تكييف فقهي، ربحه ما لم يضمن هو ضابط، اذا لازم اضمن. متى بضمن؟
1: لما أكون بتحمل الخسارة،
2: أو ما أسمي ربح، أسمي أجور جعالة أو إجارة، إني يا أنا موظف يا أنا أجور جعالة اللي هو سمسرة. هاي أجور يا ربح. هلا إذا ربح لا بدي أضمن. يعني هي أنا يعني شوف الأمور بجوز الناس بتشوفها معقدة، بس لأنها يعني شوي شوي خلال هاي النافذة عم ندخل بهاي المفاهيم، لكن هي يعني أسهل من اللي إحنا متعودين عليه. يعني هي بالعكس أضمن وأسهل، وعند الخلاف بتأخذ حقك، أو على الأقل
1: كل واحد بيكون عارف شو إله وشو عليه.
2: لو ما بتعرف يعني لو ما رضي يعطيك حقك، على الأقل تعرف عمين تتحسبن يعني. طيب
1: طيب إحنا رحنا على ما
2: ولا تبع ما ليس عندك.
1: طيب ولا تبع ما ليس عندك،
2: نعم. هلا تبع ما ليس عندك شبيهة بربح ما لم يضمن، لكن في البيع نفسه، انت اذا السلعه مش موجوده عندك او الخدمه مش موجوده عندك ما تبيعها. هي طبعا متداخله مع ربح ما لم يضمن، لانه من اثار الملكيه الضمان.
1: نعم.
2: ومن اثار الملكيه ان تكون عندك ومقدوره التسليم. طبعا عندك كلمه عندك لها يعني اكثر من شو اسمه. هل عندك مثلا عندي بالمستودع؟ فانت مثلا بتروح على مثلا واحد ببيع قطع شيء معين، هو عنده بس بالمستودع. لا، عندك الفقهاء يعني وسعوها، بيقول لك مقدوره التسليم في الوضع الطبيعي، يعني حتى لو انه بعيد مثلا، حتى لو انه في انت عندك مخازن مثلا في مصر مثلا او في كذا، انت قادر على تسليمه. فهي لا تبع. هلا ليه ما لا تبع ما ليس عندك؟ على الحديث اللي انت ذكرته للصحابي حكيم بن حزام، انه انا ما عندي الشغله، بيجي التاجر بطلبها مني، بيجي الزبون بطلبها مني، بروح بشتريها وبكون اصلا بعته. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لا تبع ما ليس عندك. طب شو اسوي؟ اشتريها بعدين بيعها، اشتريها انت اول بعدين بيعها. يعني الأمور سهلة، لما شريتها أنت ضمنتها وأصبحت عندك وبعدين بعتها.
1: هاي من الإشكاليات اللي بتصير على بعض البنوك مرات. واحد نعم. بيشتري سيارة
2: نعم.
1: مرابحة مثلا، بيقول لك البنك أجرى العقد وباعني السيارة بعد ما اشتراها من شركة السيارات وهي مش عنده.
2: صحيح، هذه شبهة معروفة، بس إحنا زي ما حكينا بالدروب شيبينج كيف كيفت، هذه كيف كيفت. طبعا قبل ما نبلش بدنا نحكي إنه إحنا ما إلنا علاقة اللي بيصير على أرض الواقع في البنوك، ولكن عندهم هيئات شرعية أفضل منا وعندهم خطوات الأصل إنها تكون سليمة. إحنا بنحكي كيف فهمنا للموضوع وكيف لازم يتم. هلا من خلال لا تبع ما ليس عندك، إذا البنك لا يجوز له أن يتم عملية البيع قبل ما يملك هو السيارة. قولا واحدا ما ممنوع يلف ويدور حواليها. طيب البنك هلا المفروض شو يسوي إذا كان إسلامي؟ يروح يشتري السيارة يسجلها باسمه حتى لو مش تسجيل رسمي، لأنه تسجيل رسمي أمرات له أنه لازم يدفع رسوم زيادة.
1: في ناس بيحكي لك الملكية لم يعني ما طلعت رخصة،
2: ما في داعي،
1: باسم البنك
2: ما في داعي. هلا أنا طبعا بحث المشرعين أنهم يحلوا هاي المشكلة بحيث أنه يعملوا هاي الرخصة عملوها بالعقار، أنه لما تشتري تأجير تمويلي ما بتدفع الرسوم مرتين، فليه ما يعملوها بالسيارات؟ يعني بصراحة المشرع لازم يطمئن بال الناس انه يا عمي لما مصرف معروف انه هو مصرف وممول وبيشتغل
1: خلاص، ومعاملاته يعني ما فيش فيها لعب يعني.
2: بالضبط، انه اعطيه مثلا بسعر قليل او تفضيلي، او حتى بصراحة ما يدفع رسوم مرتين. فهم ليه بيعملوا هاي الحركة؟ بس عشان ما يدفع رسوم مرتين. نعم. لكن من اركان العقد هو الشهود الاصل، يعني مش انه سجلت او لم تسجل. فانا طالما في شهود يشهدوا انه هاي السياره صارت في ملك البنك وقعدت 5 دقائق 10 دقائق ساعه ساعتين يوم، زمان كانوا يتركوها يوم كامل انه عشان يعني كذا، وخلال هاي الفتره انحرقت انسرقت انعطبت شو ما صار فيها،
1: البنك بيضمن،
2: البنك هو لازم يضمنها، هيك الاصل. وانا معك في موضوع يعني هي شبهه ولكنها شبهه قانونيه تشريعيه، انه ليش ما تتسجل رسميا باسم البنك ويطلع له رخصه؟ وبقول لك ليش هالخطوه الزياده، بصراحه انا بشوفها مطمئنه اكثر لكثير من الناس، انه بقول لك هاي البنك فعليا شراها وضمنها وبعدين رجع بانيها. فهاي صراحة نقطة مهمة
1: دكتور. هاي النقطة في حال سيارة المستعملة، ترى السيارة الزيرو لما تيجي مثلا مستوردة من وكيل، البنك بيشتريها بس ما بيشوفها ولا بيعرف وين هي ولا شو أخبارها، وبيرجع ببيعها للمشتري اللي هو أخذ قرض من البنك، وبس توصل الشركة بتسلمها للمشتري النهائي.
2: نعم، هلا هاي برضو جائزة طالما شراها البنك. شوف انت شراها هلا دائما، وزي ما حكيت الدكتور انه الناس بتسال هذا السؤال، طب البنك ما شافها، البنك ما طلع معي انا اللي رحت نقيت السياره، طب ما هو البنك بيقدر يوكلك. عقد الوكاله في برضو شغله حكينا راح نعيدها كثير، الفصل بين العقود. انا بوكلك تشتري سياره، اذا لقيتها وعجبتك انا بشتري لك اياها وببيعك اياها. انت شوف انسى انه بنك،
1: هذا
2: انسى
1: عقد
2: انه بنك.
1: وكاله لحاله، هذا عقد
2: انا بيعني. انسى انه بنك. في كثير ناس مثلا ما بتفهم بالتجاره مثلا مع اوروبا او مع الصين او غيره، وفي ناس بتعامل مع مكاتب، بس هذا اللي بتعامل اللي بيفهم بالتجاره ما عنده تمويل مثلا، ما عنده يعني ما عنده مال، فراح على صديق له عنده مال، اجى قال له بدي منك 50,000 قرض حسن، قال له يعني عدم المؤاخذة انا مش لاقيهم بالشارع
1: صحيح بدي
2: اربح، فانا بدي استفيد معك. هذاك اجى حسبها براسه، طبعا هاي يعني كيس حقيقي مش حقيقي، يتكرر أيضا كثيرا، وإحنا عشان نلاقي له حل للناس يعني إحنا ما نضل نروح على البنوك، خلينا نلاقي هذا الحل. إجا حسبها براسه وقال لك التاجر أنا بتجيني هاي البضاعة مثلا 50 ببيعها ب60، فأنا ما عندي مشكلة مثلا أربحه 3-4,000 للممول. فبيجي بيقول له تمام اشتري لي البضاعة، هذا كان عنده مشكلة شو أشتري لك البضاعة، شو فاهمني بالبضاعة، بوكلك أنت يا دكتور محمد تنزل على الصين وتشتري البضاعة وتكلفك اللي تكلفه، بتقول لي كلفت 50
1: بدفع كامل،
2: فأنا بدفع 50، أنا بدفع 50,000، البضاعة صارت لمين؟ للممول.
1: للممول
2: اللي هو صار تاجر اسمه،
1: اللي هو بيعرف شو هي البضاعة يعني شو، بنحكي مش خبير فيها يعني.
2: صحيح، ولكنه إيش؟ ولكنه وكلك أنت. السيدة خديجة رضي الله عنها وكلت الرسول صلى الله عليه وسلم اشتري وبيع اللي بدك إياه، لأنه هو صار. فأنت إن خير من استأجرت القوي الأمين. في هاي الحالة أنت من استأجرته بوكالة يجب أن يكون قويا أمينا، وترى ممكن يأخذ أجر على الوكالة، يعني ممكن مثلا كل سفرته على الصين تكون على حسابك، ممكن حتى تعطيه أجر مقطوع، بس هو إذا إله استفادة ثانية بيقول لك مسامحك بالأجر بس سفرني على حسابك. نعم. وبنحسبه مثلا من ثمن الصفقة أو شو ما كان الاتفاق بينهم، لكن الوكالة يمكن أن تكون بأجر أيضا غير أجر الربح اللي بعدين بنحكي عنه. إجا شراها ب50، قال له يا بشتريها منه بالصين نفسها، وهذا طبعا بيريح التاجر، بيقول له اسمع أنا هلا بشتريها منك ب60 مثلا، أنت شريتها ب50، أنا عفوا هلا بشتريها منك ب54 هلا اليوم، وإحنا مش أنت وكلتني، هيها صارت باسمك لمدة ساعتين زمن، رجع بعدين رجع عند الوكيل الصيني اللي هو اللي موجود هناك، قال له أنا اليوم بدي أحولها لاسمي أنا مش اسم التاجر الأول، هو شراها ب50 وأنا شريتها منه ب54، هلا لما توصل الأردن أنا راح أبيعها ب60 أو 65 أو حسب ما ربنا يرزقني. هلا شو الفكرة؟ شو الفكرة؟ إنه هذا أبو 50 صارت 54 برضى بربح قليل، ليه؟ بس لأنه مضمون أو شبه مضمون، يعني فيش إشي مضمون لأنه شر البضاعة ممكن تغرق،
1: ممكن يصير
2: بس يعني ضمنها فترة بسيطة، فهو برضى بربح بسيط، بينما اللي شراها ب 54 ممكن ما يرضى بأقل من 70 أو 80 يبيعها، ليه؟ بدها تيجي من الصين وبدها تنشحن وبدها تدخل وبدها كذا. بتقولي ما هو في تأمين على البواخر وكذا وغيره، بقول لك ممتاز، برضو نفس الإشي، أبو 50 بقول له اسمع بس توصل على الأردن أنا هناك بشتريها منك، وأنا هاي الحالة بفضلها، يعني أول ما توصل على الأردن وتتجمرك قديش كلفك يا فلان مثلا، كلفت بالضبط مع سفرتك مع كل شيء 48، بيجي هذا يقول انا بدي اشتريها منك ب 54. الممول الاول راح يقول له اوكي ما انا اصلا لو تركت لي اياها ما راح ابيعها، بجوز اضطر ابيعها ب 40، انا ما بفهم بهاي الشغله وانا موكلك
1: شغلتي
2: وانا 4000 عملتهم بشهر شهرين حسب مثلا مده الهاي وانا مبسوط. ابو ال 50000 شغل فلوسه وربح 4000 وهذاك دخل بضاعه على السوق وباعها، الحركه الانتاجيه حقيقيه، الخراج بالضمان، بيعوا ما ملكت، ما في سلف وبيع، ما يعني عرفت خير
1: صحيح.
2: طلع من كل هاي الأمور. طب هل تم عملية حقيقية؟ نعم. طب يا أخي بتشبه العمليات المحرمة، بس شوف عند كل خطوة إحنا عارفين أنت شو إلك وأنت شو عليك، هذا أهم إشي. الشرع إجا ليحمينا صح. مش الشرع إجا ليصعب علينا. عند التاجر الصيني معروف مين المسؤول، بعد ما الانتقال الأول للملكية معروف المسؤول، في البحر معروف مين المسؤول عنها، لما وصلت هون معروف المسؤول عنها، لما انباعت، لما دخلت السوق معروف مين المسؤول عنها. مين استفاد؟ مش إحنا اللي استفدنا؟ يعني التقيد بالأحكام الشرعية ترى مفيدك. هل ضيعنا الفرصة التجارية؟ لا
1: لا،
2: اصلا 9 أعشار الرزق في التجاره. طيب فمستحيل الرسول
1: دكتور خلينا نطلع فاصل ونرجع، بدي الخص موضوع لانه يعني مش كل اردن بتاجره بيشتروا من الصين،
2: بس حلوه الفكره.
1: حلو، بدنا نرجع مره ثانيه نحكي عنها على موضوع السياره عشان نروح للشرط الاخير اللي هو او الدستور الاخير الدستور. ولا شرطان في بيع.
2: نعم.
1: نطلع فاصل نرجع.
0: ويترك اثر، ويترك اثر مع الدكتور محمد العبادي.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
5: المستقبل ما بيستنى حدا، لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
6: بلا عص لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
2: أمنية فايبر، لكل إشي مهم ببيتك. للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.

0: حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى. دكتور، كنا قبل الفاصل بنحكي بقضية مهمة جدا، اللي هي قضية يعني شراء السيارات من البنوك الإسلامية. كثير من الناس مش مرتاحة وبتروح للبنك الربوي وبتقول لك يا عمي ما هذا أخو هذا، وأصلا البنك ترى لا بيتملك السلعة ولا بيشوفها ولا بيعرف وين هي. يعني بدي اشتري سيارة مثلا، البنك ما بيشوفها ولا بيحطها في ضمانته، ولا يعني الموظف اللي بوقع عقد تبع السيارة يمكن ما شاف السيارة أصلا. فكيف عند البنك الإسلامي احنا بنحكي انه هاي حلال، وعند غيره من البنوك بنحكي انه هذا حرام مع انه نفس الصورة؟
1: صحيح، هلا هي متقاربة جدا جدا. شوف عشان اريحك، البنك الربوي والبنك الإسلامي لما يكون في سلعة بالنص مثل شقة او سيارة او شو مكان، الاثر الاقتصادي مش الشرعي، خلينا نكون واضحين، الاثر الاقتصادي متشابه. ليه؟ لانه السلعة موجودة، السيارة موجودة. هلا البنك الإسلامي كل اللي بيعمله بيعمل خطوتين ثلاثة مختلفات عن الربوي حتى ما تصير نقد بنقد. لكن حتى البنك الربوي اليوم برهن السيارة باسمه، وآثار القرض اللي صار هو فعليا مش قرض، هو صفة زي أكنه تمويل لكنه كتب بطريقة قرض. أنا بقول شو الداعي؟ الإسلامي عمل نفس الحل بالضبط، لكنه شرى السلعة ورجع باعك إياها. بس إحنا عشان ما يعني مشكلة الربوي صفت هون فقط في تفصيلة العقد، إنه كتبه بطريقة ربوية فقط، ولا أثره الاقتصادي اقتصاديا أنا كإنسان لما أجي أطلع عليه بصراحة أثره زيه زي الإسلامي. بس وين المشكلة دكتور؟ المشكلة إنه القرض الربوي هو في حقيقته نقد بنقد، التمويل الإسلامي في حقيقته سلعة. نقد في سلعة. طب بتقولي ما هي النقد في نقد، هناك صار أثرها سلعة. بقول لك في هاي الحالة بصير في تشابه اقتصاديا بس بتضل محرمة. بهذيك الحالة نفس الأثر الاقتصادي، ولكنه راعى إنه يكتبه بطريقة إنها تكون جائزة. أنا بدي أعطيك مثال.
0: نعم، أنا ممكن أحكي لك دكتور يعني شو الفرق بين بنك تقليدي بيعطيني مثلا 100,000 دينار وبيرجع يأخذهم مني 130، وبين بنك إسلامي بيشتري لي مثلا عقار 100,000 وبيبيعه إلي ب 130.
1: وجود السلعة في الوسط كضرورة، هذا الفرق الأساسي. أنا في عندي، أنت عندك مشكلة 2008، بتعرف شو اللي هي لما انهار السوق العقاري، شو صار؟ هو بيع الدين، هو أول إشي شرى العقار بقرض ربوي، ما ربطه يعني شوف، هو ما ربط إنه هذا بيع. هو قال لك أوكي في عقار عندي مرهون، بس أنا أعطيتك نقد بنقد، راح النقد بنقد عمل عليه ربا ثاني إنه صار يبيعه، يعني بيع الدين هذا اسمه. طبعا بيع الدين له حديث لحاله، ممنوع يعني، هذا إشي مصيبة أصلا. هذا اللي عمله روثشيلد، أنا مسميهم الشياطين الأربعة، بال1800 صار يقول لك خلينا نبيع الدين، فصار في إشي اسمه سوق للدين. فالدين صار له سعر كمان. أنا بشتري منك الدين هذا بأغلى أو أقل من قيمته الحقيقية بناء على سعر الفائدة اللي أنت أخذت فيها. لف طويلة عملوا لنا عشان يبيع الدين. شو اللي بصير دكتور؟ إنه الدين عم بنباع وعم بنتقل من مؤسسة لمؤسسة وفرد لفرد، وبالحقيقة بأمريكا البيت بفلوريدا قاعد تمسيح ببركة السباحة، ما حدا راضي يسكنه. فالبيت في على حقيقته بطل ولا إله داخل ولا راح، من بعد أول خطوة خلص طار. ونباع الدين وصل أحيانا إلى 10 مرات. ليه؟ لأنه مسموح. بينما هلا في المصرف الإسلامي هذا الحكي مستحيل يصير. أنا كنت بحكي مع دكتورة أسترالية، فكنت بدي أقرعها بالمالية الإسلامية، قاطعتني قالت لي أنت شو بتحكي، خلص ما هو مثبت. بقول لها ليش؟ بتقولي ما احنا شفنا بأزمة 2008. قالت لي لما صار مشكلة بيّن إنه هذا صار فيه تضخم مش مربوط اللي قاعد بصير في البنوك مع اللي قاعد بصير على أرض الواقع. بينما في المالية الإسلامية بغض النظر بنوك أو غيره، أنت تربط أي حركة بتعملها في البنك بده يكون إلها انعكاس في أرض الواقع. أي حركة بتعملها في البنك إلها انعكاس في أرض الواقع، أي حركة بتعملها في البنك انعكاس في أرض الواقع. هلا عند شراء السيارة بيني وبين البنك مباشرة، حتى لو بنك ربوي، هي حركة إلها انعكاس في أرض الواقع. بس وين المشكلة؟ إن أنا مسموح أعملها بدون انعكاس في أرض الواقع. يعني أنا بدي أعطيك حقيقة إنه الأردن عليها فوق 50 مليار دينار اليوم دين. وينهم؟ وينهم على أرض الواقع؟ وين الأصول؟ وين الطرق؟ وين السدود؟ وين مثلا المنشآت الحكومية؟ مش مش مش موجودين
0: بسبب اقتراض من بنك،
1: لأنه البنك الدولي مش بنك إسلامي. لو البنك الدولي بنك إسلامي مستحيل يعطيك أي قرش إلا إذا إله
0: انعكاس
1: على أرض الواقع. البنوك التقليدية بيعطيك بدون ما يكون انعكاس على أرض الواقع.
0: يعني اليوم لو جينا ندور على حجم الدين هذا كله، بلاقيوش على الأرض الواقع.
1: مش موجود ليه؟ لأنه ما كان في من شروطه أنه يكون يعني نقد بنقد، اعتبر النقد سلعة قابلة للتداول وتستحق الربح. هاي طبعا شغلة طويلة برضو بدها حلقة لحال، لكن الخلاصة أنه أنت لما تشتري سيارة من ربوي إسلامي بتشعر أنه نفس الإشي. أنا بقول لك اقتصاديا، أنا بقول لك هين أيمن هم نفس الإشي، في بعض الفروقات البسيطة، غرامات التأخير ومش غرامات التأخير، لكن كأثر اقتصادي دكتور هم نفس الإشي. وأزيدك من الشعر بيت، هو أثر اقتصادي كمان ممكن يكون سلبي حتى لو كان البنك إسلامي. وحكينا مثال تحت الهواء، أنا ممكن شو عندك حلال، الأكل حلال، السكر حلال، الدهن حلال، بس أنت قضيها أكل وسكر وتوكل 6000 كالوري باليوم حلال، شو بصير فيك؟
0: بصير مشاكل،
1: بصير عندك مشاكل. فلا يعني التغول في الحلال أنه أنت اللي قاعد بتعمله صح من ناحية اقتصادية، ولكنه على الأقل أنت ضمن دائرة الحلال. وأنت راح تشعر إذا أنت العلاقة بينك وبين البنك إن كان ربوي أو تقليدي علاقة خطية، أنا بدي هاي الشغلة بس عشان السيارة أو بس عشان الشقة، بصراحة بصراحة كأثر اقتصادي لن تلاحظ فرق جوهري. الفرق الجوهري وين بصير؟ لما الناس تعمم، يصير يقول لك دين، طب ببيع الدين، طب باخذ على الدين. السندات الحكومية امبارح الأمريكية رفعوا السندات الحكومية فائدتها على العشر سنين ل5%، طبعا هذا رقم خرافي والله، يعني الدولار يعني واضح انه بلش يدخل في مأزق، يعني ما رح يحلوا إلا حرب ثانية كبيرة أو ما بعرف يلطشوا نفط كولومبيا جنب فنزويلا. على كل أحوال هلا 5%، أنت عارف شو يعني أعطى سندات على 5%؟ تخيل تحسن وضع أمريكا بعد 4-5 سنين، برجع السندات على 3%. بتعرف أنه $100 اللي شريتها 5% بتقدر تبيعها $120؟ ليه؟ لأنه فائدتها أعلى. شغلة طويلة هي ليش الطريقة، بس شوف كيف الفلوس صارت تجيب فلوس. طب السندات شو عملت على أرض الواقع؟ ولا إشي
0: ولا إشي
1: ولا إشي ولا إشي، بس هي قاعد السندات هي كورقة قاعد بيزيد قيمتها وبنزل قيمتها، ويتم تداولها كبيع للدين داخل المصارف التقليدية بدون أي نظر أو انعكاس إنه شو قاعد بصير على أرض الواقع من حقائق. بس لما أنت تنضبط بالضوابط الشرعية بدون دفاع عن بنوك إسلامية وغير إسلامية، لأن أنا بقول لك إلهم آثار سلبية خصوصا في تمويل الأشياء الاستهلاكية اللي ما إلها داعي، اللي بمول لك سفرة واللي بمول لك طشة واللي بمول لك صراحة، هذا يعني كله أنا لا أنصح به إسلامي ولا غير إسلامي من مبدأ إدارة مالية. ولكن على الأقل لو كانت المصارف الدولية كلها مصارف إسلامية، ما رح تلاقي أي حركة مالية قاعدة بتصير في البنك إلا إلها ميرور انعكاس على أرض الواقع. بينما في المصارف اللي لا تتقيد بأحكام الشريعة الإسلامية، بيقدر الاقتصاد الرمزي اللي هو الاقتصاد المالي قاعد بطير وبشهل، والسندات بتنباع وأسعارها بتغلى، والناس على الأرض مش لاقي توكل، والسلعة انباعت زمان وراحت واندثرت وما ربطش انت، بصاروا اللي قاعدين بالبنوك ولابسين بدلات هم الاغنياء الوحيدين في العالم، واللي قاعد بيشتغل وبحرث وبزرع وبقلع وبهذا هو الفقير. ومع الوقت تنتصر البطالة على العمل، وينتصر تشغيل المال على تشغيل النفس. الفكرة انه المال يشغلك، يعني انا الفكرة اني احط مالي زي ما حكينا مثال التاجر اللي بده يجيب بالصين عشان اشغله واشغل السوق وادخل جمارك اكثر للبلد وادخل ضريبة اكثر للبلد، بدي افتح 4-5 محلات اجي ابيع فيهم البضاعة اللي شريتها، فبدي اعين لهم ناس واستأجر عقارات، واقول لك حتى الصيني ابو اللي بسوق الباخرة لقى شغل، وتبع الكونتينر لقى

0: هو لا فقيه ولا مشرع ولا بيعرف أحكام شرعية ولا بيعرف المعايير الشرعية اللي منها العقد بيكون صحيح ولا لا. فلما يدخل أي شخص بده يروح على بنك إسلامي يشتري، شو الأسئلة اللي لازم يسألها أو يستفسر عنها عشان يطمئن إنه هاي المعاملة اللي أنا بدي أعملها حلال ولا لا؟
1: نعم دكتور، هون هاي ببساطة بتطلع على هذا الحديث من أهم الأشياء، إنه يجي يقول مين ملك السلعة، شو الخطوات اللي تمت، يعني متى كان يملكها التاجر الأصلي، متى ملكها البنك، متى ملكتها أنا، حتى وإن كان الفترات قصيرة أو الوقت قصير.
0: لأنه في إشكالية بقول لك البنك تملك السلعة خمس دقائق
1: ما هي ما هو
0: وربح مني 5000.
1: ما هو يا دكتور الأصل في المعاملات الإباحة، أنا بدي أحرم إشي بدي أجيب دليل إنه محرم. وين بقدر أجيب دليل إنه محرم إني ما أبيع بضاعة تملكتها لمدة 5 دقائق؟
0: ما في،
1: صعب. ما هو الأصل في المعاملات إنها مباحة، ولا إذا أنت ترى على فكرة هذا الأصل مش المعاملات الإباحة، معناته كل إشي لازم نجيب له دليل، معناته المعاملات بين الناس تتوقف، نص عقود الزواج تطلع باطلة، لأنه في كل إشي بده يكون في دليل، من الدنيا بتتغير. الأصل في العبادات التوقف أو المنع، ليه؟ لأنه العبادة لها أساس ديني، أما المعاملة هي أساسها دنيوي، فهي الأصل إنها مباحة إلا إذا في دليل. لا تأكل خنزير، لا تشرب خمر، خلص واضح هاي معاملة. فكذلك هون أنا بالنسبة إلي، وين ومش بالنسبة إلي حتى بالنسبة لمجامع فقهية، يعني أنا بالأخير مش فقيه، يعني مين اللي ملك في كل مرحلة من مراحل البيع، مين اللي ضمن في كل مرحلة من مراحل البيع، هل في فصل بين العقود بين عقد الوكالة وعقد الشراء، هل مثلا في الإيجار المنتهي بالتمليك وقعك على إيجارة وعلى تمليك في نفس العقد، أم أنه بعد ما تنتهي إيجارتك لمدة معينة وتطبق الشرط وتلتزم بالشرط هو بيعطيك السلعة كهبة أو بقيمة آخر دفعة وإلى آخره، ولا عملهم بنفس العقد، ولا عمله فقط كشرط إذا بتحقق أنا بعطيك هذيك الهدية.
0: نعم
1: تمام، بوعد مني، ما هو هاي وعود. وهون طبعا في قصة بدنا نعمل حلقة على حال اسمه الوعد الملزم في الإيجار المنتهي بالتمليك، الوعد الملزم على المصرف، أنت مش ملتزم تقدر تقول له ما بدي الهبة.
0: نعم.
1: بس هو على، لأنه إذا صار من طرفين الوعد الملزم من طرفين بحكم البيع، فالمالكية قالوا الوعد الملزم من طرف واحد ليس في حكم البيع، فالملك البنك ملتزم في الإيجار المنتهي بالتمليك إنك إذا طبقت الشرط يعطيك إياها على شكل هبة أو يبيعك إياها بثمن رمزي، وإنت ملتزم في عقد المرابحة إنه إذا البنك شرى لك السلعة أنت
0: ترجع تشتريها،
1: تشتري منه. هل العقد الملزم ما عليه question mark كبيرة؟ ما في وقت نحكي بس عليه عليه، هلا المجامع الفقهية أقرته تبعا لقول المالكية.
0: نعم قول المالكية،
1: ولكن
0: قول
1: عليه
0: الزفر.
1: خلينا نعم لا قول أبو يوسف أو الشيباني،
0: قول زفر من المالكية مش هيك؟
1: لا أظن زفر كان بعرض من رجعها.
0: طيب
1: مراجعة.
0: من رجعها سيدي. طيب إحنا هيك دكتور أصلا يعني انتهى الوقت، وحواري بيأشر لي إنه خلاص صار يلطم حواري.
1: بس ما هو أنا طيب. حاسس كثير لازم ينحكى لسه حتى.
0: طيب إحنا هاي دكتور يعني
1: مدخل
0: نحكيها، مدخل للحديث الشريف هذا، وفي أشياء كثير بدها مراجعة، وفي كمان شرطان في بيع لسه ما تناولناها.
1: نعم.
0: لعله إن شاء الله بتناولها في الأسبوع القادم. جزاك الله خير وبارك الله فيك، وإن شاء الله لقدام راح نصير نستقبل أسئلة من المعاملات اللي بتصير مع الناس، يعني سواء في البنوك أو سواء في أي معاملة بتخص البيع والشراء والقروض والحديث النبوي الشريف. على أمل لقاء بكم إن شاء الله في يوم الغد، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: لكل فكرة صوت، خطوة أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر،
3: ويترك أثر
2: مع الدكتور محمد العبادي، الثانية عصرا بتوقيت عين اف ام، برعاية
4: إلك عجاج.
5: لا
4: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن

0: يدين استهداف ميليشيا الحوثي المدنيين والأعيان المدنية في مدن خميس مشيط وأبها والطائف في السعودية. الأردن يؤكد وقوفه المطلق مع السعودية في كل ما تتخذه لحماية أمنها واستقرارها. هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تعلن توقيف موظف سابق في أمانة عمان اختلس نحو 149 ألف دينار. مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعاً اليوم بشأن الوضع في مضيق باب المندب. قطر تؤكد أن إغلاق مضيق باب المندب سيكون كارثياً. مسقط تعلن سحب ناقلة نفط إلى ميناء عماني بعد اندلاع حريق في غرفة المحركات إثر هجوم قبالة السلطنة. هيئة بحرية بريطانية تؤكد تعرض سفينة لإصابة بمقذوف في مضيق هرمز أمس دون أضرار.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
3: 0 6 5 8 700.
4: جو بترول مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
5: جو بترول هي 0 6 5 8 700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول طاقة تنبض بالحياة.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز. كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بيهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
2: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
2: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.

0: www.thearabnights.com.
1: الثالثة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج؟
3: لا.
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي المدنيين والأعيان المدنية في مدن خميس مشيط وأبها والطائف في السعودية. الأردن يؤكد وقوفه المطلق مع السعودية في كل ما تتخذه لحماية أمنها واستقرارها. هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تعلن توقيف موظف سابق في أمانة عمان اختلس نحو 149 ألف دينار. مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعاً اليوم بشأن الوضع في مضيق باب المندب. قطر تؤكد أن إغلاق مضيق باب المندب سيكون كارثياً. مسقط تعلن سحب ناقلة نفط إلى ميناء عماني بعد اندلاع حريق في غرفة المحركات إثر هجوم قبالة السلطنة. هيئة بحرية بريطانية تؤكد تعرض سفينة لإصابة بمقذوف في مضيق هرمز أمس دون أضرار.

0: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.
1: 0 6 5 8 700.
2: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
3: جو بترول هي 0 6 5

0: 800-700. الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
1: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
2: حميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
3: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
3: ها.
2: يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100%. حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
5: يا شباب، كل واحد على سيارته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
0: زمان كان الكهف والمغارة دار
2: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.

0: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع والكل عينه على الرياضة. عين الرياضة مع ليث السعود كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
1: حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا أينما كنتم، أهلا بكم في برنامجكم الرياضي عين الرياضة على أثير وعلى إذاعة عين على أثير وتردد 98.3. واليوم إن شاء الله حلقة جديدة، ومثل ما عودناكم كل يوم ثلاثاء من الساعة 3 حتى الساعة 4 عصرا نتحدث عن شؤون كرة القدم الأردنية والرياضة الأردنية، وحلقة استثنائية مميزة بكل تأكيد مع ضيف عزيز على قلوبنا كأردنيين وكمشجعين رياضيين، نجم من نجوم الكرة الأردنية، قدم الكثير لأنديتنا وقدم الكثير لمنتخبنا الوطني ومنتخباتنا الوطنية، وتميز في الظهور الأخير له مع المنتخب الوطني. طبعا بنقول إن شاء الله يعود أقوى ويعود إن شاء الله بالسلامة. حديثنا اليوم وحوارنا راح يكون بإذن الله حوار شيق مع نجم من نجوم الكرة الأردنية، وبكل تأكيد راح نتحدث عن المشاركة الآسيوية لأنديتنا الأردنية، مشاركة الفيصلي والحسين في دوري أبطال آسيا وممثلين الوطن اللي على الموعد إن شاء الله راح يكونوا يوم الغد في مواجهة تجمع الفيصلي في عاصمة قطر الدوحة، مواجهة قوية أمام الريان القطري والحسين هنا في عمان، وهذه دعوة للجماهير الأردنية لمؤازرة نادي الحسين في مواجهة نادي إست بنغال الهندي. خلونا نرحب بضيفنا أول شيء كابتننا العزيز والغالي كابتن عصام سميري. يسعد مساك كابتن عصام.
2: يسعد مساك أخوي ليث، سعيد جدا بتواجدي معك، إن شاء الله يكون ضيف خفيف لطيف إن شاء الله.
1: سعيدين بوجودك معنا كابتن، وأنت من النجوم المميزين غني عن التعريف، ممكن يعني ما بتحتاج لمقدمة عشان نقدمك لمستمعينا ومشاهدينا. تميزت، قدمت الكثير، روحك الجميلة والقتالية اللي موجودة عند اللاعب الأردني اليوم تتجسد أيضا في شخصية عصام سميري.
2: يعني أول شيء بشكرك على الكلام الطيب صراحة، مرة ثانية سعيد جدا بتواجدي معك. يعني الحمد لله، يعني ثقة الشارع الرياضي، محبة الشارع الرياضي في عصام سميري، فما هو إلا مسؤولية كبيرة علي. يعني إن شاء الله بإذن الله أني قادر أرجع بقوة، إن شاء الله أسعدهم وأفرحهم بإذن الله
1: إن شاء الله. طبعا كابتن عصام سميري غني عن التعريف، قدم الكثير مع منتخبنا الوطني تحديدا في بطولة كأس العرب. عصام سميري اللي أبدع وأمتع، وممكن إحنا اليوم كجمهور أردني مستحيل ننسى تفاصيل هاي المشاركة في بطولة كأس العرب، ونتذكر كل تفاصيلها. كابتن عصام، أول إشي بدي أطمن، ما بعد كأس العرب انتظرنا عصام ونشاهد عصام بالروح والعزيمة اللي عنده في مونديال كأس العالم، تعرضت لإصابة وهاي الإصابة أبعدتك عن الملاعب. اليوم نطمن في البداية عصام سميري، آخر أخبار العلاج، متى راجع إن شاء الله نشوفك؟
2: يعني إن شاء الله قريب جدا إن شاء الله. مضى 4 شهور على إصابتي، بتعرف أنا أصبت قبل كأس العالم تقريبا ب20 يوم لشهر. مضى 4 شهور إن شاء الله، يعني ضايل أقل منهم إن شاء الله بكون راجع للملاعب إن شاء الله، وإن شاء الله يعني فترة وبتعدي بإذن الله.
1: هي الإصابة كابتن عصام قطع في الوتر العرقوب.
2: بالضبط، قطع في الوتر أخيلس.
1: نعم. وبحاجة هاي إلى تقريبا من 6 إلى 8 أشهر،
2: يعني من 6 إلى 8 أشهر، من 6 إلى 10 أشهر حسب استجابة اللاعب، حسب استجابة الجسم، يعني حسب تحسن المريض بصير عليها التطورات. يعني في لاعبين رجعوا ب6، في لاعبين رجعوا ب7، في لاعبين رجعوا ب10، في لاعبين رجعوا بسنة، يعني هي بتفرق من لاعب للاعب حسب طبيعة جسمك. يعني
1: وبتتعالج عصام هون؟
2: بتعالج مع المنتخب. نعم صحيح،
1: مع المنتخب. مع المنتخب تتواصل معهم يعني باستمرار أول بأول؟
2: أنا موجود مع المنتخب، بتعالج من وقت إصابتي. يعني انصبت كان يوم خميس، يوم السبت عملت عمليتي في مستشفى العبدلي، وعلى طول الجهاز الطبي بالمنتخب من وقتها لليوم وأنا معهم يعني، ولحد ما أرجع للملعب إن شاء الله.
1: إصابتك كانت في تدريب وشبه تدريبات فردية، يعني الحظ اليوم قدر الله ما شاء فعل، يعني مش بتدريب بتحكي كان في تنافسية عالية، لا كانت بتدريب كنت تدرب ممكن بشكل فردي. صحيح
2: بالضبط، يعني هي أول شيء قضاء وقدر، الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. صارت هي بتمرين الفردية، كنت أتمرن أنا وزملائي في المنتخب قبل ما يعني يجوا اللاعبين اللي كانوا محترفين في الدوريات الخارجية، بحكم أنه دورينا خلص إحنا أول دوري لأن إحنا مشاركين في كأس العالم، فصارت الإصابة خلال التمرين يعني، والحمد لله يعني إن شاء الله معوضة بإذن الله.
1: كنت رايح أنت مجهز حالك يعني ضامن وجودك بالتشكيل بالقائمة كخيارات فنية لجمال السلام؟ أذكر يعني جمال السلام صرح لي في أحد الحلقات على الهواء مباشرة وأعلن عن إصابته.
2: يعني أكيد، يعني شوف الكابتن جمال سلامي يعني كان حاط ثقة كبيرة فيه صراحة، والشارع الرياضي كله كان حاط ثقة كبيرة فيه، ويعني أنا كنت حاب إني أنا أكون عند هاي الثقة، لكن أوقات في شغلات بتصير يعني هي خارج إرادتنا، وصارت الإصابة هاي، لكن الحمد لله مرة ثانية أقول لك الحمد لله. يعني
1: تواصل معك الجهاز الفني الجديد ولا حتى الآن ما في تواصل؟
2: لا في تواصل، لا في تواصل، تواصلوا معي بشوفهم صراحة أوقات يعني بالمركز تدريب النشامة بنلتقي، فبيسألني عن حالتي الصحية يعني كيف أمورك، وين وصلت بالعلاج، متى الرجعة، متى يعني
1: جميل ورائع أنك تشعر أنت اليوم أنك اليوم الحسابات يعني يعطيك حافز انه تعود باسرع وقت.
2: يعني بالضبط صراحه انا من منبرك بشكر الاتحاد الاردني برئاسه سمو الامير علي والاخوان الاعضاء في الاتحاد، ست سمر نصار، فليح دعجه، مروان جمعه، الناس الموجودين بالاتحاد اللي الصراحه ما قصروا معي من وقت اصابتي الى اليوم، يعني تكفلوا في علاجي، سفروني على امريكا صراحه انه نحضر كاس العالم كنوع من انواع التخفيف على موضوع يعني ان انا انصبت مع المنتخب، مش مقصرين معي صراحة. ويعني دعم سمو ولي العهد، دعم جلالة الملك، إنه يعني هذا دائما بيكون يعني حافز أكبر إن نحن نرجع. ويعني الوقفة هاي صراحة يعني مش إشي غريب عليهم إنهم واقفين معانا، إن شاء الله يعني ربنا يقدرنا ونرجع من الإصابة ونعوض الشعب الأردني كامل ونعوضهم الوقفة اللي موقفينها معانا إن شاء الله.
1: إن شاء الله راح أعود لك كابتن وحديث مطول إن شاء الله مع الكابتن عصام السميري، لكن من الحديث عن النشامة والمنتخب الوطني ومسيرة النجم عصام السميري نجم المنتخب الوطني، نذهب ونتحدث عن المشاركة الآسيوية لأنديتنا الفيصلي والحسين، وصوت جميل، صوت محبوب علينا أيضا كأردنيين وكرياضيين، راح يكون معنا عبر الهاتف من العاصمة القطرية الدوحة، مع أستاذنا الأستاذ الكبير والقدير الأستاذ عثمان القريني. يسعد مساك أستاذ عثمان.
3: يسعد مساك ليث، وألف ألف مبروك المهنة الجديدة التي تستاهلها، وألف سلامة للاعبنا الدولي عصام السميري، وإن شاء الله برجع إن شاء الله أقوى وأفضل من السابق بمشيئة الله.
1: إن شاء الله سعيدين بوجودك، والله يبارك فيك أستاذنا الحبيب والكبير الأستاذ عثمان القريني القارئ دائما بأدق التفاصيل للأمور الفنية لأنديتنا. يوم الغد أستاذ عثمان مواجهة قوية يستهل الفيصلي والحسين المشوار الآسيوي، الفيصلي بلقاء أمام الريان القطري والحسين أمام إست بنغال الهندي، كيف تقرأ وتتابع التحضيرات وكيف تقرأ هذه المواجهات؟
3: بطبيعة الحال إذا بدأنا مع فريق الفيصلي الأردني، في البداية أولا التمني والتوفيق والنجاح لأنديتنا الفيصلي والحسين في المهمة الآسيوية، وإن شاء الله يكونوا يا رب موفقين وناجحين. وأنت تعلم ليس أن البداية تكون صعبة لكلا الطرفين، سواء الفريق الضيف أو الفريق المستضيف بالنسبة لأي بطولة على مستوى البطولات المختلفة. فريق الريان القطري أنت تعلم والجمهور بيعرف أنه هو صاحب شعبية كبيرة في دولة قطر الشقيقة والعزيزة والغالية، ويحظى بحضور جماهيري كبير، وهو في هذا الموسم في أحسن حالاته. يعني حتى الآن هو لعب في الدوري 4 مباريات، فاز 3 مباريات، تعادل في المباراة، هو الذي يحتل المركز الثاني في الترتيب العام بفارق نقطتين عن فريق الصد، عن فريق السد متصدر الدوري في دولة قطر. وطبعا التعادل الوحيد كان مع فريق الدحيل بهدف لهدف. وبالنسبة لقراءته الفنية في ال4 مباريات سجل 7 أهداف دخل مرمى هدفين، وملعبه الملعب الشهير الملعب المونديالي أحمد بن علي، طبعا الشعة الجماهيرية الكبيرة، وأنت تعلم لدينا في قطر جالية أردنية كبيرة، لدينا رابط مشجعي فريق النادي الفيصلي، لدينا رابطة مشجعي فريق نادي الوحدات، رابطة مشجعي نادي الحسين، ووجود جمهور آخر من نادي الرمثة، وجماهير أردنية كثيرة، كلهم إن شاء الله راح يكونوا خلف فريق النادي الفيصلي. لا يستعلم بالنسبة لفريق الريان، بالنسبة للاعبين محترفين، هو مسجل 11 لاعبا أجنبيا محترفا، وهذا القانون يجوز على مستوى دوري أبطال آسيا النخبة وعلى مستوى دوري أبطال آسيا نمبر 2، ويحق له التواجد على أرضية الملعب بالعدد الأكبر من اللاعبين حتى لو كانوا 11 لاعب من اللاعبين الأجانب، ولديه سمعة طيبة لأنه بالفترة الأخيرة عامل نتائج طيبة، وعنده بالنسبة لل 11 لاعب محترف أجنبي مجموعة من اللاعبين البرازيليين البرتغاليين، وكذلك لديه اللاعبين الإسبانيين، ولديه مدرب إسباني هو في فينتي مورينو القادم من نادي الريان، واللي وقع عقد حتى 2028 ودرب أساسونا مايوركا الميريا إسبانيول. وكان له تجربة ناجحة مع فريق الشباب السعودي. أعتقد أن المباراة الأولى لأي منهما هي مباراة صعبة على كلا الطرفين، وبالتالي في ظل الإمكانيات التي يتمتع بها فريق نادي الريان القطري، أعتقد طريقة اللعب بالنسبة لفريق النادي الفيصلي تكون طريقة حذرة، طريقة متزنة، طريقة يعرف من خلالها كيف يحقق النتيجة المطلوبة. وأنت تعرف ليت بالتاريخ الطويل أن فريق النادي الفيصلي دوما مشاركاته الخارجية مشرفة، ودوما حضوره موجود وبيحقق النتائج المميزة، ودوما الفيصلي تعودنا عليه في كل مشاركاته الخارجية أنه بيكون في أحسن صورة وفي أحسن حال وفي أعلى مستوى بقدمه فريق النادي الفيصلي. وإن شاء الله يا رب بطريقة لعبه بإتزانه بحضره بترتيب أموره بترتيب أوراقه يكون عند حسن الظن ويحقق ما يتمناه الجمهور الكبير الجمهور الأردني، لأنه كل الأردن خلف فريق النادي الفيصلي وكل الأردن خلف فريق نادي الحسين. مباراة ليست سهلة، ليس فقط على فريق النادي الفيصلي ليه، وإنما أيضا على فريق الريان، لأنه البداية بتكون في دوري أبطال آسيا نمبر 2 بداية حذرة من كلا الطرفين. إن شاء الله يا رب يكون الأمور تمام ويحقق ما هو مطلوب كفريق النادي الفيصلي في مباراة يحتاج إلى تركيز كبير وإلى توازن وإلى كثافة عددية في منطقة خط الوسط. وأعتقد مدربه الكابتن طارق مصطفى يعرف ماذا يريد وكيف يريد ومتى يهاجم ومتى يدافع، وإن شاء الله يكون مباغت ومفاجئ، لأنه من الضروري أن يسجل فريق النادي الفيصلي حتى يعود بالنتيجة اللي بتمناها الجميع إن شاء الله، وهي النتيجة الإيجابية في مجموعة وإن كانت صعبة على الورق، لكن الفيصلي ما عنده صعب، هكذا تعودنا على الفيصلي باستمرار ليس.
1: ما نتمنى على الجانب الآخر الحسين وبقيادة فنية جديدة أستاذ عثمان بعد رحيل أحمد هايل بقيادة بشار بن ياسين بشكل مؤقت.
3: نعم، بالنسبة لفريق نادي الحسين أنا سأتحدث عن الفريق الهندي. أولا لا نريد أن نستهتر بفريق السنغال الهندي، صاحب أكبر شعبية في الهند ولديه ملعب يا ليل هو ثاني أكبر ملعب في العالم، تتسع مدرجاته لحوالي 120 ألف متفرج، وهو من الأندية الأقدم في الهند على مستوى كرة القدم، تأسس في عام 1920. الفريق حاليا الذي لقبه هو فريق لواء الأحمر والذهبي أو حامل الشعلة، هو فريق يمثل مدينة كولكتا الهندية، قاعدة جماهيرية كبيرة بالنسبة له، وإله طبيعة الحال اللي في الدوري حاليا في مرحلة الذهاب، لأنه الدوري الهندي على مستوى الدوري الممتاز الهندي هو متصدر الدوري الآن، لعب 13 مباراة و14 نادي بيلعبوا في الدوري الهندي ليف.
1: نعم كابتن عثمان.
3: وبالنسبة له لديه نعم سامعك لديه 8 لاعبين محترفين، لديه من إسبانيا من أستراليا من كرواتيا من كوت ديفوار من بولندا، ولديه لاعب فلسطيني هو محمد راشد بيلعب في خط الوسط، بمعنى 8 لاعبين محترفين في صفوف فريق السنغالي الهندي. وهذا يتطلب منا أن لا نستهتر بالاسم وأن لا نستهتر بوضع هذا الفريق اللي له طبعا 26 نقطة من 13 مباراة، هو يعني لم يخسر أي مباراة، تعادل أو خسر مباراة واحدة فقط، يعني فاز بسبعة تعادل في 5 وخسر مباراة واحدة. عنده قوة هجومية ضاربة، سجل 30 هدف ودخل مرمى 11 هدف. مدربه هو مدرب إسباني هو كارلس كودارت اللي كان يلعب كظهير أيسر، لعب بالفريق الثالث في برشلونة ولعب بالفريق الثاني في برشلونة، ودرب منتخب إسبانيا تحت سن 18 سنة، ودرب 3 مواسم أخيرة منتخب الفلبين. يعني لا ضرورة، هذه نقطة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار، على فريق نادي الحسين أن يكون حذرا في هذه المباراة، يتعامل مع نقاط قوة فريق السنغال الهندي بطريقة ذكية، ويكون قادر في التعامل على مستوى منطقة خط الوسط، لأن الكثافة العددية بالنسبة للفريق الهندي تعتمد على وجود أكبر عدد من اللاعبين المحترفين في خط الوسط، ولديه 3 مهاجمين أساسيين في الأمام. من خلال المباريات الأخيرة شاهدت أن هذا الفريق يلعب بأربعة ثلاث ثلاث لأنه عنده قوة هجومية ضاربة موجودة من خلال اللاعب المهاجم النيجيري أفيونغ، وعنده أيضا بالنسبة للاعب الأسترالي إيكونوميديس مهاجم، ولديه أيضا الإيفواري إيكي أرنو لوبا مهاجم، ولديه مهاجم آخر بولندي هو لوكاس زيبو رينشكي. وبالتالي يجب الترتيب بحيث أن فريق نادي الحسين إربد يلعب بطريقة ذكية بطريقة متوازنة، يعرف ماذا يريد من هذه المباراة، وإن شاء الله يكون الفوز من نصيب فريق نادي الحسين إربد إذا لعب بالطريقة المتزنة والحذرة والتواجد بأكبر عدد ممكن من اللاعبين في منطقة خط الوسط، وأن يدافع بطريقة فيها الأداء الرجولي وفيها الرقابة الصارمة. وإن شاء الله يا رب حارسنا الذي نثق فيه يزيد أبو ليلى أنه يكون في يومه ويحقق النتيجة المطلوبة مع فريقه.
1: هذا ما نتمناه أستاذ عثمان إن شاء الله.
3: لا نستهتر. نعم
1: إن شاء الله بكل تأكيد، يعني هذا ما نتمناه، وإن شاء الله معلوميات بالتوفيق للفيصلي وللحسين. بدي أشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا عبر الهاتف على إذاعة عين، وهذه المعلومات القيمة وهذا الرأي دائما وأبدا اللي لابد من أن يؤخذ دائما وأبدا بعين الاعتبار فنيا، وتقديم المعلومة بكل تأكيد من صاحب الخبرة الكبيرة الأستاذ عثمان القريني من العاصمة القطرية الدوحة. شكرا لوجودك معنا في برنامج عين الرياضة.
0: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع والكل عينه على الرياضة. عين الرياضة مع ليث السعود كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
4: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
5: المستقبل ما بيستنى حدا، لينك اند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك اند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
7: اللي بيفكر الوظيفة تجي لحالها يكمل نوم، بس أنت لازم تبرمج عقلك وتخلي مستقبلك صناعته بإيدك. كلية الزرقاء التقنية المتوسطة مش بس تعليم نظري، احنا بنجهزك تطلع تشتغل وتكسب من أول يوم. مشاريع حقيقية، أجهزة حديثة، تدريب عملي، ودكاترة بيعرفوا شو بده السوق. التعليم التقني مش موضة، لا تضيع وقتك، سجل اليوم.
8: للتواصل 05 382 11 0.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة قسطامي وصاحب.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح او غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الآن، يخضع لشروط واحكام البنك.
2: من اول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماماً للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.

0: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك. والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاماً.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائماً فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفين عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
3: أكثر من 26 عاما من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي، حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
4: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
3: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة، تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
5: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
6: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل، تحكيم وتشجيع، والكل عينه على الرياضة. عين الرياضة مع ليث السعود كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
7: من جديد أهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، ومستمرين في هذه الحلقة مع ضيفنا العزيز الكابتن عصام سميري. كابتن عصام، تأخرنا عليك، كنا مع الأستاذ عثمان القريني والحديث عن المشاركة الآسيوية لأنديتنا الفيصلي والحسين، وكنا نتحدث عن عصام سميري والمنتخب وتفاصيل الإصابة، وذهبت إلى كأس العالم وتتحدث على الاتحاد اللي قام فيه اتحاد الكرة. وبدي أسألك يعني كابتن، ممكن من زمان ما ظهرت في مقابلة، أستغل وجودك، كيف شاهدت وتابعت مشاركة منتخبنا في كأس العالم، ما بين مؤيدين للمشاركة وفخورين بالمشاركة، وأيضا في طرح آخر ورأي آخر بأنه كان بإمكاننا أفضل من هيك بكثير، وكان في انتقادات كثيرة. أنت اليوم كنت موجود لكن متابع، يعني جزء كلاعب وجزء كمشجع، خصوصا أنك كنت بعيد عن الملاعب.
8: يعني أكيد، يعني هي بالبداية مشاركة تاريخية لنا، وهي كانت أول مشاركة لنا للمنتخب. كانت فرصة تاريخية أنه إحنا نعبر عن إمكانياتنا، نظهر بأحسن صورة. أكيد يعني كان بالإمكان أفضل مما كان، يعني وانت شفت ممكن في كم لاعب من لاعبة المنتخب بعد ما خلص كأس العالم بيقولوا انه احنا يعني مش راضيين، او احنا كان بإمكاننا نقدم اكثر من هيك. بس تعرف ممكن رهبة كأس العالم كونها اول مشاركة، يعني فهاي ممكن كان لها ابعاد بموضوع مشاركتنا في كأس العالم. يعني انا عن نفسي كنت حابب اكون موجود، لكن الحمد لله ربنا ما كتب، وكانت هي مشاركة تاريخية. بس انا بقول لك يعني انه كان بالإمكان افضل مما كان، وبشوف انه بظل الظروف اللي كانت صايره معانا من الاصابات، من الظروف اللي كانت موجوده معانا قبل كاس العالم، تعرف يمكن 7-8 اصابات لاعبين اساسيين بالمنتخب او لاعبين مميزين بالمنتخب، يعني كان ممكن المدرب شوي يعني ما قدرش انه خلينا نحكي يوجد البدائل، او كان عنده عجز باللاعبين، تعرف ما فيش وقت. لكن أنا بشوف أنهم يعني سووا اللي عليهم، دعمناهم وراح نظل ندعمهم، وإن شاء الله يعني الكأس العالم الجاي واللي بعده واللي بعده إن شاء الله يعني هاي راح تكون دائما بإذن الله. أنا متأكد إنه الأردن راح يشارك في كأس العالم كل كأس العالم إن شاء الله.
7: كابتن، إذا بتروح على أي لاعب كرة قدم تسأله شو أصعب إشي، بيقول لك أصعب إشي ممكن أني أنظلم، وأصعب إشي أيضا الإصابة.
8: صح.
7: فما بالك تجي الإصابة بتوقيت إنه أنت رايح وراسم طموح وآمال وأحلام وتشارك كأس العالم.
8: يعني أكيد، يعني أنا ممكن حكيتها من قبل، هي كابوس كل اللاعبين. يعني أي لاعب بالدنيا تسأله شو الكابوس عندك في كرة القدم بيقول لك إنه أنا أنصاب، لانه يعني هو بالنهايه بلاء، والبلاء انك انت تبتلى بشيء انت بتحبه، وانت عارف احنا اول مره بنشارك كاس عالم، فكان الاشي صعب، يعني توقيته صعب، يعني فهم انه ممكن يعني لو كان قبل شوي فممكن انا اقدر اتقبل الموضوع، انا تقبلته الحمد لله، بس كان القصد انه انك كاس عالم تعرف فرصه تظهر للعالم كله، تفرجي الناس كلها انه انت شو امكانيات اللاعب الاردني، شو الانتاج تبعنا. لكن الحمد لله يعني ان شاء الله معوضه باذن الله.
7: نفسيا كابتن، يعني كيف تتعامل مع انت اليوم بدك تتعالج ومش راح تلعب ومش راح تشارك بكاس العالم، وانت رسمت ممكن مسار لك في البطوله؟ يعني الموضوع ممكن احنا ما بنتصور قديش هذا الموضوع هو صعب. احنا بنشوف اللاعب داخل المستطيل الاخضر، يا بنمدحه يا بننتقده بناء على اداؤه، بنحزن وقت الاصابه لكن ما بندخل بالتفاصيل كثير.
8: يعني شوف، هي صعبه صراحه، يعني كان قلت لك توقيتها صعب، وهي كاصابه صعبه يعني مدتها طويله وبتحتاج وقت، بتحتاج عزيمه صراحه، لانه الاصابات هي ذهنيه اكثر ما هي كمان بدنيه. لازم انت اليوم شوي المنتاليتي او العقليه عندك تكون عاليه، من ناحيه النوم، من ناحيه التغذيه، من ناحيه انه انت يضل عندك جوع وشغف انك انت ترجع تلعب كره قدم احسن من اول. فيعني الامانه فيها صعوبه بالجانب هذا، انه انت يعني الناس شافوك بمكانه، شافوك بنجوميه معينه، فانت بدك تضطر انك ترجع لهذا المكان واعلى، مش راح الناس يقبلوا يشوفوك بشيء اقل من المستوى اللي هم شافوك فيه. فيعني بقول لك، هي نفسيا يعني ممكن اول شهر شهرين لما كنت على العكازات وكنت لسه ما بمشي، فكانت هي قمة الصعوبة صراحة. يعني يمكن بتذكر قعدت 45 يوم تنمت، يمكن 45 يوم، لأنه
7: من الألم ولا
8: من الألم ومن لأنه أنا رجلي مجبرة، فمش عارف أنام. يعني كنت أنام بإشي بسموه الإيركاست اللي هي الجبيرة المتحركة، فممكن 45 يوم تنمت. يعني أنا بتذكر أنه أول يوم نمت فيه من بعد الإصابة كان في أمريكا، يعني مش اني ما كنت ما نمتش 45 يوم، اول يوم بنام فيه نوم مريح يعني بالضبط.
7: نعم.
8: لكن يعني هي بتصير ذكريات. انا عن نفسي كعصام اخذتها هي كجزء من الرحله، يعني انه انت اليوم قدر الله ما شاء فعل، يعني لا زعلنا راح يقدم ولا راح ياخر. فبالعكس، من اول ما صارت الاصابه اخذت الموضوع من ناحيه انه انا بدي استمتع بالرحله، وهو جزء من الرحله اصلا، انه اللاعب معرض انه ينصاب،
7: تحدي.
8: فالصعوبه انك انت هسه ترجع احسن من اول، فهذا هو الهدف تبعي. انا
7: كابتن، وبصير ترى انت كلاعب اليوم ممكن همك ترفع معنويات اللي حواليك، اهلك، اخوانك، بكونوا انت ممكن تشوفهم زعلانين اكثر. صح. منك، فبتصفي بدك انت تظهر بمظهر القوي حتى ترفع من معنوياتهم.
8: يعني اكيد انت شوف، لما انت تيجي تحسبها مثلا من انه انا كنت اسبوعين رايح العب كاس عالم، لا انا مثلا في السرير، فكان الموضوع صعب، يعني مفارقه عجيبه بالموضوع. لكن حكيت لك، هو يعني دائما اليقين بالله والثقه بالله، فهي يعني الشيء اللي بيهون على الانسان المصاب يعني، ويعني ان لله وان اليه راجعون. يعني الواحد كل ما يملك فهو لله عز وجل. يعني ان شاء الله زي ما حكيت لك فتره قصيره ان شاء الله بنرجع، ويعني ما بتعرف رب العالمين شو منع عنا شر. يعني اكيد
7: تحدي ضمن رحله للاعب كره قدم، وان شاء الله انك في طريقك لانك تتجاوزها وتعود من جديد الى الملاعب. كابتن، انت اليوم ممكن مختلف عن بعض لاعبين المنتخب. ليش؟ اليوم نطلع بنلعب كاس العرب، بتلعب باجواء عالميه، بتروح بتلعب تصفيات كاس عالم، كلها أجواء عالمية، أغلب اللاعبين محترفين في الخارج، أنت بتعود للكرة المحلية وللدوري المحلي، لا نقلل من دورينا، لكن بتشعر في فروقات كبيرة ممكن تأثر عليك. يعني أنت اليوم تلعب في بأجواء عالمية، نهائي كأس العرب، نصف النهائي، أضواء، إعلام، ملاعب، جمهور، كل التفاصيل هاي اللي شفناها، بترجع بعدين الأمور بتكون أصعب بكل تأكيد.
8: يعني بصراحة أكيد، يعني إحنا دائما ما كان عندنا اللي هو الجانب البنية التحتية، نفس ما الكل بيعرف إنه إحنا الجوانب التحتية بشكل عام، مش بس حتى على الملاعب، حتى على المرافق، ما عندنا البنية التحتية. يعني وهذا الكلام صرحوا فيه كثير مدربين وكثير لاعبين، يعني حتى اللاعبين المحترفين اللي بيجوا عنه هنا ما بيرتاحوا من ناحية البنية التحتية. مش كل أنديتنا عندها ملاعب خاصة فيها، واللي عنده ملعب مش ملعب طبيعي، يعني مش ملعب إنك أنت تمارس فيه.
7: صحيح.
8: على أعلى المستويات للأمانة. وهذا كان ممكن يكون جزء، يعني أنت ممكن إحنا لما طلعنا على كأس العالم كان ممكن عندنا 15 لاعب محلي أو أقل شوي أو أكثر شوي، فال 15 لاعب هم بتمرنوا على ملاعب صناعية، فراحوا يلعبوا بأحسن ملاعب في كأس العالم. ففي فروقات طبيعية. يعني أنت اليوم، يعني بقول لك مثلا من تجربة شخصية، أنا مثلا يعني لما لعبنا كأس العرب مثلا كانت الملاعب على مستوى عالي. انت شفت كيف الابداع منتخبنا كان
7: صحيح
8: للامانه. فانت لما تيجي هون احنا ما عندنا يعني حتى ملاعبنا يعني الطبيعيه كمان مش بال يعني مش بالقوه الملاعب اللي موجوده برا.
7: لا بترجع هون انت في نادي محلي ويمكن بدك تقعد تستنى لقبل التدريب بيوم في الليل على جروب الواتساب يبعثوا لكم وين التدريب اذا حجزوا ملعب ولا ما حجزوا.
8: للامانه يعني الانديه صراحه اللي ما عندها ملاعب بتعاني من الـ من الـ ومره بتتمرن الساعه 9 بالليل مره بتتمرن الساعه 1 حسب وين بيلاقوا حجز يعني.
7: نعم يعني كابتن ان شاء الله احنا واحنا بنتحدث معك انه شهرين ثلاث بتكون جاهز
8: ان شاء الله.
7: ان شاء الله في حال تم استدعائك بتكون جاهز ان شاء الله للمشاركه الاسيويه
8: كاس اسيا. ان شاء الله انا دائما جاهز انا في خدمه المنتخب وخدمه الوطن يعني. واكيد نفس ما الكل بيعرف انا اليوم انصبت عشان البلد وعشان المنتخب, فاكيد يعني انا جاهز ان شاء الله اني انا اكون موجود في حال اني استطعت ان انا اكون وحالتي الصحيه كانت يعني لائقه ان شاء الله. فانا باذن الله يعني اول واحد من جنود الوطن ان شاء الله.
7: طبعا كابتن عصام انت الان بدون نادي.
8: نعم صحيح.
7: خصوصا نزلت انه انت مع السلطه يعني تفاجات بانه انت خارج حساباتهم وبدون نادي, وهذا الشيء ممكن اثر عليك في عمليه تاهيلك وعودتك للملاعب؟
8: يعني صراحه لا, بحكم انه انا راح اوقع ان شاء الله يعني باذن الله يعني الخطة المرسومة أن أنا راح أوقع قبل 1/10 اللي هو الاستثناء اللي كان بيكون من الاتحاد للاعب اللي بدون نادي. فممكن أكون إن شاء الله موقع منهم لواحد عشرة بما يعني أسبوعين كمان ممكن أكون موقع في حال رجعت قبل كأساس أن أنا أكون قادر ألعب مع نادي. بتعرف أنه يعني في احتمالية إن شاء الله أن نرجع قبل كأس آسيا يعني إن شاء الله, وهذا هو التارجت تبعي والتحدي تبعي أن نرجع قبل كأس آسيا إن شاء الله بما يعني بما يتناسب مع قدرات الصحية. أكيد مش راح أستعجل, بتعرف أنا جاي من إصابة طويلة, فلازم اليوم أن أنا أكون يعني لائق أن أنا لائق صحيا أن أنا أقدر أقدم وأقدر أقدم مستوى اللي كنت أنا أقدمه. فإن شاء الله بإذن الله يعني مع وكيلي في عندنا عدة عروض موجودة يعني محلية وقاعدين إن شاء الله بنشوف الإشي الأنسب. بتعرف أنت اليوم عشان أنا لاعب مصاب وممكن الأندية ممكن تخاف من موضوع الإصابة, زائد في أندية ممكن تآمن بقدرات عصام بس بدها عصام لمدة سنوات أطول. فإحنا عنا شوية الإشي هذا, زائد أن أنا بدي أرجع من الإصابة أرجع ألعب يعني. فدائما بحس أنه اللاعب لما يكون مصاب بحاجة لعب أكثر صحيح. ما هو بحاجة أنه يروح على مكان ما يلعب فيه
7: صحيح.
8: فإن شاء الله بإذن الله أنه يكون جاهزين.
7: وإنت إصابتك كابتن عصام يعني مثل إصابة الكابتن إحسان حداد. نعم. وشوف إحسان الآن ما شاء الله يعني من اللاعبين المستوى ثابت مع الفيصلي ويقدم مستوى يعني ومردود جيد يعني ما شاء الله. وهو أيضا العمر كمان يعني
8: صح.
7: اليوم لاعب كرة القدم شوفي عنده عزيمة وإصرار أموره بتمشي وبلاقي النتيجة
8: يعني. أكيد أنا إصابتي مشابهة لإصابة زميلي وأخوي حسان حداد, والحمد لله ما شاء الله زي ما الكل شايف حسان يعني حتى أنا دائما بتواصل معه الخاص بقول له إن شاء الله يعني إنه أنا برجع يعني برجع زي رجعتك إن شاء الله, وهو بيقول إن شاء الله بترجع أحسن من رجعتي. فيعني إن شاء الله يعني قلت لك فترة وقريبة إن شاء الله بإذن الله بنرجع بأحسن صورة إن شاء الله.
7: إن شاء الله كابتن اليوم حتى نسأل تختلف, هي صعبة الإصابة لكن تختلف عن قطع الرباط الصليبي, أيهما أصعب ما بعد العلاج؟ لأن كعلاج بكل تأكيد يمكن إصابتك ممكن صعبة وممكن أصعب من الرباط الصليبي, لكن ما بعد لأنك تتشافى من العلاج وتعود للملاعب.
8: يعني حكيت لك هي حسب التأهيل, حسب وين تتأهل يعني برضو كمان شغلات بتفرق, وحسب نفسيا وحسب جسديا كيف بتكون استجابة جسمك. مثلا إذا بنطلع على الرباط الصليبي في لاعبين بيرجعوا بست شهور مثلا, عندنا كثير لاعبين يعني ما شاء الله مثلا نور الرواب رجع بست شهور لعب مباراة مع المنتخب كأس العالم مثال يعني. في لاعبين ممكن تكون استجابة جسمهم منيحة فبرجعوا بأسرع وقت, وفي لاعبين استجابة جسمهم ما بتكون منيحة فبيطولوا. فهو دائما الرباط الصليبي بيكون أصعب لأنه يعني هي الإصابة الشائكة كثير في عالم كرة القدم اللي هي بتنصاب, عكس الإصابة اللي أنا مصابها اللي بتكون نسبة قليلة بتنصاب فيها صراحة. لكن هو الرباط الصليبي دائما يعني بتكون يعني خلينا نحكي نسبة عالية جدا اللي نصابوا فيها على مستوى العالم. فصراحة طبيا يعني ما بعرف أنه اللي بعد الرجع من الإصابة بيكون أفضل
7: صراحة. أفضل كابتن عصام الحديث مستمر معك, ونرجع للماضي وللحاضر بعد الفاصل. حديث مستمر مع كابتننا ونجمنا عصام إسماعيل.
9: الجماهير على الموعد والملعب للكل, تحليل تحكيم وتشجيع والكل عينه على الرياضة. عين الرياضة مع ليث السعود كل ثلاثاء الساعة 3 العصر

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة قسطامي وصاحب.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: من الزرقاء إلى أبردين، أول برنامج دكتوراه مشترك في العلوم الصيدلانية بين جامعة الزرقاء وجامعة أبردين، سنتان في الأردن ومثلها في بريطانيا، ضمن بيئة علمية وبحثية متطورة في العلوم الصيدلانية. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 0538211 أو زيارة موقعنا الإلكتروني.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
4: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
5: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
6: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على الرياضة. عين الرياضة مع ليث السعود كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
7: أهلا من جديد مستمعينا الكرام عبر إذاعة عين على تردد 98.3، ومستمرين معكم ومع ضيف الحلقة الكابتن عصام سميري. كابتن عصام، ما بين وبين يعني لما نتحدث عن الماضي قبل 3-4 سنوات وعصام سميري، قديش بتشوف أنه المشاركة مع المنتخب الوطني ممكن تحدث فارق للاعب؟ هل شعرت بتغيير كبير ما بين عصام سميري أيام التحديات الصعبة والبدايات الصعبة والآن؟ يعني رغم أنه الآن ما زالت التحديات في كرة القدم لا تنتهي، خصوصا الإصابات، فكيف بتشوف هذا المشوار وهاي الرحلة والفروقات؟ بتشوف الفروقات كانت كبيرة؟
8: يعني أكيد، يعني صراحة أنا قبل، أنا شاركت مع المنتخب الأول قبل تقريبا سنة، من قبل ما كنت بشارك مع المنتخب الأول صراحة أكيد يعني فرقت حياتي من جميع النواحي، من ناحية محبة الناس، معرفة الناس، الأندية، العقود، كل إشي صراحة اختلف بحياتي. يعني زي ما بتعرف أكيد تمثيل المنتخب وشرف لأي لاعب، وأنا دائما بقولها إنه هذا يعني تكليف لنا، إنه إحنا دائما اليوم نكون إحنا لاعبين منتخب، فهو اليوم شرف لنا، ويعني أي لاعب بتمنى إنه يكون مع المنتخب الوطني. فأكيد يعني صراحة كان في فرق، بتعرف اليوم أنت لما تكون لاعب دولي تختلف إنك تكون لاعب محلي. فصراحة يعني الأمانة يعني حياتي كثير فرقت صراحة، من ناحية محبة الناس، من ناحية دعم الناس، من ناحية العقود، من ناحية الشهرة، يعني كثير شغلات صراحة فرقت معي.
7: نعم، أجمل لحظاتك كابتن مع المنتخب الوطني؟ بدي أسألك أسئلة سريعة، أجمل اللحظات مع المنتخب الوطني؟
8: يعني بطولة كأس العرب
7: تحديدا،
8: يعني السعودية، مباراة السعودية مباراة المغرب، يعني كانوا هم
7: السعودية مع سالم الدوسري، يعني قطعت عنه المي والكهرباء.
8: يعني صحيحة.
7: وأصعبها؟
8: أصعبها كانت مباراة المغرب، ممكن أصعب. نعم. أصعب مباراة كانت مباراة المغرب،
7: وكنا قريبين للحظة،
8: يعني 3 دقائق 4 دقائق، إن شاء الله نعوضها إن شاء الله.
7: في النهائيات ما إن حظ، خبرة ولا كرة قدم؟
8: يعني ممكن خبرة صراحة، خبرة. ممكن خبرة. أنا يعني بشوف نهائي كأس العرب كان بالإمكان أفضل من مكان، بحكم أنه أنت تقدموا علينا ورجعنا بنتيجه المباراه للدقيقه 87 تقريبا او 88.
7: الخبره بتجيب التركيز يعني عنكم للحظه يعني تفكرون احنا بعد خمس دقائق راح نطلع ونتصور واحنا حاملين
8: لا ممكن تغيب الخبره زي ما حكيت بالتركيز ممكن لانه في شيء اسمه خبط كروي يعني اليوم يعني شوف مثلا المغرب لانهم متعودين على النهائيات متعودين ياخذوا البطولات هاي البطولات الكبيره كيف مشوا المباراه بعد ما تقدموا علينا صاروا مشوا المباراه بخبث صار احنا لا فكان ممكن انه احنا ندير المباراه لكن هو بالنهايه هي مكتسبات وهي خبره وتحديات بنتعلم منها يعني اليوم احنا نهائي اسيا نهائي كاس عرب يعني واكيد عندنا بطوله كاس اسيا بعد 3-4 شهور فبالنهايه بتصير تحديات وتجارب يعني انت اليوم احنا وين كنا وين صرنا يعني اليوم احنا يعني صار الشارع الرياضي شويه ممكن كلمه نهائي ما بحبهاش فاهم بدهم بطوله
7: سقف
8: يعني.
7: طموح نرتفع كثير
8: يعني اكيد واكيد الجيل هذا هو اللي رفع سقف الطموح فان شاء الله يعني دائما نكون عند حسن ظن الجميع
7: مواقع التواصل الاجتماعي اثرت عليكم بشكل ايجابي ولو بشكل سلبي كلاعبين
8: باي فتره
7: مواقع التواصل في فترات المنتخب بشكل عام
8: يعني صراحه لما كنا مميزين كانت بشكل ايجابي لما كنا سلبيين ما كانت بشكل ايجابي
7: بتفضل انك تبتعد عن المواقع وتبتعد يعني كثير كنا نسمع كاس العالم يا اخي ابعدوا هاللعيبه ابعدوا التليفونات عن اللعيبه كيف اللاعب يكون معه تليفونه
8: يعني احنا صراحه مش ما بنستخدم مواقع التواصل الاجتماعي بكثره زي ما الناس مفكر لانه احنا مش فاضيين يعني لما نكون معسكر المنتخب وخلال البطوله المجمعه يمكن الناس ما بتعرف احنا يمكن اهالينا مش فاضيين نحكي معهم يعني اهالينا ما بنقدر نحكي معهم لانه احنا عندنا تمرينين وعندنا محاضرات وعندنا تمرين وعندنا ريكفري وعندنا اكل 3-4 وجبات يعني انت اصلا ما بتكونش فاضي انك يعني تكون بس ممكن اهالينا بيسمعوا ممكن يصير الكلام هذا فيعني ممكن يكون الاشي زي هيك يعني.
7: بس عادي لو اليوم كره القدم تطورت يعني بتشوف نجوم عالميين بعد المباراه بتلاقي نزل صور من المباراه بارك لجمهوره لمتابعينه يعني بتشوف اليوم مع كره القدم الحديثه وهاي العالمية اليوم بتصير للنجوم العالميين أنه عادي اللاعب يكون معه تليفون يعني ممكن كلاعب تتأثر أنه أنا اليوم بال 2026 مش منطقي أشوف مثلا والله جاي مدرب أو مدير إداري يقول لي هات تليفونك ممنوع تمسك تليفونك
8: يعني صراحة بحس أنه يعني صعب أكيد بس بحس أنه وقت الإنجاز لما كنا نحن ننجز ونفوز المباريات وننزل ما كان ممكن حدا يلومك على أنك تمسك تليفونك لكن وقت الإخفاق الكل بيلومك فهمت فبصف الموضوع مش موضوع تليفون بصف الموضوع موضوع إخفاق لأنه إحنا لما كان معنا التليفونات برضه كنا ننجز كنا بكأس آسيا وصلنا نهائي وبنهاية كأس وصلنا نهائي كأس العرب تأهلنا كأول منتخب عربي لكأس العالم بالأوقات هاي لما كنا نحن نمسك التليفونات وننزل ونقيم ونحطه حقنا كلاعب نهائي أنا لاعب كرة قدم يعني أنا لاعب إنسان مرئي فالناس كلها بتشوفني بالإعلام وبالتلفزيون فهذا حقي يعني أنا عدم مؤاخذة مش بشتغلش إشي خلف الكواليس إنه أنا أقدر إن أنا مثلا ما أمسك التليفون فهذا هو جزء من حياتنا يعني وأكيد عنا أهلينا وعنا فيعني أنا بشوف إنه هو الإخفاق والإنجاز هو اللي بيحكم بالكلام هذا إحنا ممكن لو لعبنا كأس عالم وسوينا مثلا زي ما سوينا في البطولات اللي قبل ممكن ما حدا راح يلومك إنك ليش ما مسكت تليفونك فالمسألة مش مسألة تليفون هي مسألة إنجاز يعني
7: نعم كابتن ما بعد كأس العالم بتشوف كرتنا المحلية الأفضل ولا ما زلنا مكان القفل
8: يعني بصراحة أنا شايف في تحسن يعني شايف صراحة في تحسن خصوصا الموسم هذا مع جيد رئيس نادي الفيصلي رئيس نادي الوحدات مع نادي الحسين فشفت انه صار في منافسه ثلاثيه الفار صراحه اتوقع ان الفار كمان راح يسوي عداله شوي يعني بالدوري بتعرف قبل كان يصير مشاكل كبيره على التحكيم فانا شايف انه في تحسن لكن شوي موضوع البنيه التحتيه صراحه يعني لسه بحاجه كثير شغل على البنيه التحتيه اللي هي بالنسبه لي هي الاهم يعني خصوصا على الفئات اللاعب انه يوصل عمره 23 سنه و 24 سنه لسه مش شايف ملعب طبيعي وهو تكوين اللاعب من سن 16 سنه 20 يعني فهو لازم يتمارس على الملاعب هاي فان شاء الله يعني باذن الله يعني بتمنى انا شايف انه في تطور عندنا وخصوصا انه انت بتعرف عملوا لنا مركز متكامل في المنتخب مشكورين
7: مركز اعداد النشام
8: بالضبط مشكورين الاخوان في الاتحاد عملوا لنا مركز كامل متكامل يعني يتشابه صراحة مع الموجودين في الدول اللي برا لكن احنا بنتمنى هذا الاشي كمان من الاندية انه اليوم اللاعب لانه اغلب وقته بيكون مع الاندية صراحة
7: وجود رجال الاعمال بيأثر عليكم كلاعبين بشكل ايجابي يعني انت لما تسمع انه في رجل اعمال اجى على النادي الفلاني اللي انت بتلعب معاه محلي بيرفع الحالة المعنوية عندك يعني ما لك علاقة انت في النهاية ادارة يزبط امورهم
8: يعني اكيد بيرفع الحالة المعنوية بحكم انه انت اليوم بتضمن حقوقك او انه انت بتسوي بس انا شايف انه هذا الاشي يعني اشي بالدول الثانية اللي حوالينا فهذا اشي يعني شيء قديم يعني لانه انا بالنسبه لي هاي حقوق يعني رواتبك ما رواتبك هاي الشغلات اليوم انت اشياء مستحقه
7: أبجديات
8: كره قدم صراحه يعني بس مشكورين على دعمهم نتمنى صراحه كل الانديه يكون فيها دعم يكون فيها رجال اعمال انت اليوم تثري الدوري وبتعطي قيمه للعيبتك زائد انه انت اليوم ممكن اللعيبه تصير تفضل عدم الاحتراف انها تبقى بالاردن على انه انت اليوم بتلتزم معها بعقودها، بتوفر لها الملاعب الصح يعني الصح اللي بيقدروا يتمرنوا عليها. فانا بشوف انه يعني وجود رجال الاعمال فهو مكسب للكره القدم الاردنيه. يعني
7: كابتن استغل وجودك كلاعب، وهي امور نتناقش فيها دائما، فانا بوجه هاي الاسئله للاعب كره قدم. بنسمع مرات ان اللعيبه بحبوا وبكرهوا مع المدرب والمدير الفني، ممكن تكون موجوده هاي انه انا والله حبيت المدرب هذا بدي اعطي ضعف اللي بقدمه، بدي ابذل مجهود اعلى عشان هذا المدرب تكون اموره بالسيف سايد وان دائما انا اقدم اكثر شيء اوكي للنادي. وفي بنسمع امرات انه والله ذا اللعيبه ما حبوا المدرب بيروحوه بيخسر الفريق، ولا مش موجود هذا الكلام؟
8: يعني بصراحه ما اتوقعش انه موجود. لا يعني ما اتوقعش، انت بتعرف اليوم احنا يعني الفشل يعم الكل بصراحه، انا ما بنسبوش لانسان. والانجاز اليوم الناس بتطلع على الانجاز انه مين اللي سجل، مين اللي عمل، لكن اليوم الفشل فهو حاله عامه. يعني انا ما بتوقع انه مش موجود عندنا الكلام هذا. ممكن يجي مدرب مثلا اللاعبين ما يرتاحوا معه، بس ما بيكونوا قادرين انهم يحكوا انه احنا ما بدنا المدرب هذا. فانا بشوف انه في لاعبين برضو كمان ممكن يقاتلوا علشان مدربين. يعني في مدربين ممكن يجي يعطيك فرصتك، تكون انت لك 3-4 سنين ما بتلعب، فيجي مدرب يامن فيك، يامن بحلمك، يعطيك فرصتك، فمضطر انك تقاتل علشانه، لان انت لولا الانسان هذا ما قدمت ولا ظهرت.
7: تتعامل مع المدرب كشخص بغض النظر عن جنسيته، يعني انك تفضل محلي على اجنبي او اجنبي على محلي؟
8: لا بالنهايه اكيد كشخص، يعني اكيد انت اليوم هو مدرب وانا لاعب، المهم هو يقدم لي الاضافه، يكون في احترام متبادل بيننا، فانا بتعامل معه كشخص. يعني
7: نعم. بتشوف منتخبنا الوطني في كأس آسيا كابتن، غبنا شوي عن أجواء المنتخب بعد كأس العالم، بتشوف أنه هيك الأمور بدأت تختلف مع تغيير جهاز الفني حتى الكادر الإداري، الأمور بلش في تغيير، هذا التغيير ممكن للحظة تشعر بأنه الأمور بتعرفش لوين رايحة، فكيف بتشوف منتخبنا في كأس آسيا القادم؟ المنتخبات قاعدة تتطور، صعبة الأمور مش بالسهولة اللي ممكن نتخيلها، بأنه إحنا إذا ما وصلنا نهائي إذا إحنا يعني هون هذا يعتبر إخفاق كبير وفشل، بده شغل كثير، الكل قاعد بيشتغل، واليوم الكل بيواجه الأردن مش مثل الأردن قبل 5-6 سنوات، بيواجهك أنت بطل وأنا بدي أتفوق على هذا.
8: يعني أكيد، شوف يعني صراحة إحنا الفترة الأخيرة آخر 4 سنوات يعني المنتخب الأردني صار له باع كبير في الكرة الآسيوية. اليوم كل المنتخبات بتخشى مواجهتنا صراحة، وزي ما انت حكيت اليوم زي ما انت بتشتغل غيرك بيشتغل، زي ما انت بتقدم غيرك بيقدم. يعني انت بتعرف دائما النشامة او المنتخب بالذات صراحة بوقت البطولات المجمعة بيظهر بصورة ثانية. يعني بتذكر وقت كأس آسيا الأول اللي هو كان في قطر، يعني خضنا 6-7 مباريات ممكن ما فوزناش ولا مباراة، رحنا على كأس آسيا وصلنا النهائي. كذلك الأمر كأس العرب، صار في كم انتكاسة قبل البطولة، وممكن أنا بتوقع أنه محلاش كان مرشحنا للبطولة ولا حدا كان ممكن مآمن فينا، لكن إحنا رحنا ظهرنا بصورة ثانية. فوقت البطولات المجمعة دائما منتخبنا بظهر بصورة طيبة. يعني إن شاء الله بإذن الله بنظهر بمظهر طيب، وإن شاء الله يعني إذا قادرين نجيب البطولة فبنجيب لهم إياها إن شاء الله.
7: إن شاء الله. وماذا تقول أخيرا كابتن عصام للفيصلي والحسيني يوم الغد أمام مشاركة آسيوية خارجية؟
8: يعني أكيد أندية الفيصل والحسين أندية كبيرة صراحة، بيستحقوا أنهم يكونوا في دوري أبطال آسيا. إن شاء الله نتمنى لهم التوفيق ويظهروا مظهر كويس، يعني يصدقوا أنفسهم ويأمنوا في أنفسهم، وليش لا يعني قادرين يفوزوا. للأمانة الفريقين بيملكوا لاعبين منتخب، سواء الفيصل أو الحسين فعندهم لاعبين منتخب، فقادرين أنهم زي ما هم عندهم محترفين على مستوى، برضو إحنا عندنا محترفين على مستوى وعندنا لاعبين على مستوى، فإن شاء الله يعني بنتمنى لهم التوفيق، وإن شاء الله يعني بكرة بنفرح لهم الاثنين إن شاء الله.
7: إن شاء الله. أخيرا عصام سميري، لوين رايح؟ وين راسم الهدف والطموح؟ استضفتك قبل 3-4 سنوات، حكيت لي أنا راح عندي حلم شغال عليه ألعب في أوروبا، ما زلت
8: يعني عندك؟ يعني لسه موجود والله الحلم صراحة. هذا الحلم كمان مربوط برجعتي من الإصابة إن شاء الله. بتعرف يعني إحنا بناخذ ستيب باي ستيب، الإصابة شوية سوت عندي انتكاسة بالموضوع هذا، لكن للأمانة أنا قبل ما أنصاب يعني كنت لو لعبت كأس العالم كنت ممكن أروح ألعب في أوروبا، لكن قدر الله ما شاء فعل. يعني أكيد الحلم مازال كبير والطموح لسه مازال موجود، ويعني زي ما حكينا قبل 3 سنين إنه يعني راح أكون في أحسن مكان ووقتها ممكن ما حدا يصدق فينا. يعني بقولك إن شاء الله إنه راح أرجع من الإصابة يعني بصورة أفضل بإذن الله، وبإذن الله أكون أنا لسه راضي عن نفسي. يعني للآن أنا مش راضي عن نفسي، يعني
7: مع كل ما قدمته للمنتخب
8: يعني لسه ما قدمت شيء صراحة، يعني عندي الكثير كثير من اللي أنا قدمته صراحة. يعني إن شاء الله بإذن الله أرجع من الإصابة على خير بإذن الله، وتعرف لسه ما زال العمر قدامي، عمر 26 سنة، فقدامي مستقبل كبير، فإن شاء الله بإذن الله قادر أني أرجع. يعني وهي فترة صغيرة ولسه

0: بتواجدك معي في هذه الحلقة. ضيف عزيز ونجم نعتز ونفتخر فيه، كل شكر لوجودك.
1: الله يسعدك يا رب، تشرفت فيك.
0: ومن نهاية هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، برنامجكم عين الرياضة، تحية مني أنا ليث السعود، وإلى اللقاء.
2: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على الرياضة. عين الرياضة مع ليث السعود، كل ثلاثاء الساعة 3 العصر. عين وتسمع الرابعة عصرا بتوقيت عين اف ام، برعاية
3: إلك عجاج.
4: لا
3: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي المدنيين والأعيان المدنية في مدن خميس مشيط وأبها والطائف في السعودية. الأردن يؤكد أن استهداف ميليشيا الحوثي للمدن السعودية انتهاك سافر لسيادتها وتهديد لأمنها. الأمن العام يعلن توقيف شخصين على خلفية مشاجرة وطعن في إربد. قطر تؤكد أن إغلاق مضيق باب المندب سيكون كارثياً. وزير الخارجية التركي يقول إنه يجب السماح بحرية المرور عبر مضيق هرمز. الأمم المتحدة تقول إن أكثر من 100,000 يمني نزحوا بسبب القتال.

0: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
1: زمان كان الكهف والمغارة دار،
2: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها. كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

حبايبنا مستمعينا الأعزاء، تحياتنا لكم، أسعد الله مساءكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. بدأنا معاكم مشوارنا اليوم عبر إذاعة عين اف ام ببرنامج روحت، ويعني هذا البرنامج اللي دائما أنا بستناكم فيه، بستنى أسمع أصواتكم مشاركاتكم، بستناكم عشان نحكي بكثير شغلات متعودين نحكي فيها دائما عبر هوا إذاعة عين. تحياتنا أيضا لكل مشاهدينا الأعزاء اللي عم بتابعونا عبر شاشاتهم أو عبر شاشات تليفوناتهم عن طريق الموبايل أبليكيشن وعن طريق الآي بي ديفايسز اللي هي أجهزة الآي بي ريسيفرز. تحياتنا لكم جميعا، أهلا وسهلا فيكم، حلقة جديدة، مشوار جديد، وأجواء جديدة، وطاقة رهيبة أكيد معانا عبر إذاعة عين اف ام.

أكيد برعاية مجموعة شركات بسطامي وصاحب التجارية اللي هم وكلاء بي واي دي. وزي ما بتعرفوا أنه برنامجنا برعاية بي واي دي، وأيضا تحياتنا لبسطامي وصاحب وكيلهم ووكيل أيضا سيارات إنفينيتي ونيسان في المملكة الأردنية الهاشمية.

شكرنا من الإخراج الإذاعي مخرجنا الفخم مخرج برنامجنا ضياء الربابعة الله يعطيك ألف عافية أحمد الحواري من الإخراج التلفزيوني تحياتنا لك ومن كادر برنامجنا إلى جميع من يشاهدنا وجميع من يسمعنا عبر ترددنا 98.3 منقولكم يا هلا ويا ميت مرحبا.

حبايب القلب، يمكن أجواء المملكة شوي حارة أكثر شوي من اللي معتاد عليه. كنا يعني عم نقول قاعدين عن درجات بالثلاثين 31، لكن درجة الحرارة في العاصمة عمان اليوم يمكن وصلت 34 أو 35 درجة مئوية. اليوم كان في افتتاح لملعب لبيتزا القيصر، تحياتنا لهم من الملاعب اللي أعادوا تأهيلها بمنطقة دير علة. هم يعني الله يعطيهم العافية اختاروا التوقيت يكون من الساعة 9 لساعة 10 الصبح عشان نتفادى الحر اللي موجود ب يعني المنطقة دير علة. وبتعرفوا انتم المنطقة قد ايه يعني شوب، انت بتحكي عن غور. فلما وصلت انا على المكان تبع الملعب كانت درجة حرارة السيارة عندي معلمة تقريبا 37 درجة مئوية 10 الصبح. طلعنا 11 ونص يمكن 12 إلا ربع كانت درجة الحرارة 39 درجة مئوية. فجد الله يكون بعونهم، الله يعطيهم العافية أهلينا وأحبائنا بدير علا، ويعني بهاي الأجواء الحامية يعني ورطوبة عالية، يعني حرفيا يمكن والله العظيم الواحد خلص بس بكيت محارم وهو قاعد عم بمسح بحاله. فيعني نعم في شوب اليوم، إن شاء الله يا رب تكونوا مبوردين وتكون الأمور تمام. وبضل أذكركم أنه لعشاق الشتاء الفخمين يعني قربت، ما ظل في كثير للشتاء ولا يجي الشتاء، يا رب الله يجيب لي في الخير.

تروحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

0: أشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: في بيننا عشر طويلة وسنين وسنين، صرنا جزء من العيلة وعلى الحب مش

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: الآن بلا عص لهشم اللعب.
3: تطبيق يوالت، قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت، قلبنا قلب، لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
4: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
5: على مدار 33 عاما كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية. وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
6: 0 6 5 8 700.
7: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
8: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
5: أكثر من 26 عاما من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
9: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت من قدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
5: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة، تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
10: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابني اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
11: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
12: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن،
13: بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

اهلا وسهلا عن جديد حبايب القلب مستمعينا الاعزاء. خلينا نبلش معاكم برسائلكم الفخمه على رقم الواتساب 07846631.

0: نسمع سامر الصواف شو بعث لنا.
1: ابو الجتاوي
0: هلا والله.
1: الاذاعات الصوت الطربي اللي بيرن على دينينا رن
0: طرب الاصيل
1: حبيب القلب
0: ابو وديع الاذاعات
1: جميع المستمعين مساء الربابة. طبعا من قال ايش قول له عريس خلص يعني حاليا هو في مرحله الصدمه.
0: حلو
1: ليس
0: حلو
1: الجتاوي اقتراحين او سؤال واقتراح بعد
0: قول.
1: اذنك
0: قول
1: هلا الاقتراح ليش هيك ما تسوي لنا كل اسبوع حلقه بمحافظه طلق ونيجي نقعد معك
0: الله
1: بدل ما ابعث لك تسجيل صوتي وكذا خلص مباشره مع المي بتعطيني المايك انا بنزل
0: انت قصدك بنعمل ندوه كل مره ندوه بمحافظه ولا يهمك مو انا تبعت اجمعنا كل مره بمحافظه بقول لك
1: شو اسمه السؤال
0: حلو
1: هلا موضوع الواحد متى ان شاء الله هيك اي عمر
0: نعم
1: بده يلبس الروب يصحى الصبح يبقى هالروب الستان ولا الحرير
0: طيب
1: ويمسك هالجريده ويقعد وفنجان القهوه وخلص يعني امور الحياه عنده منتهيه
0: حلو
1: الدخل موجود الحياه بتستنى متى بتخلص وانتهينا حبيب القلب.
0: هلا شوف خلينا نكون مؤمنين ايمان تام انه ما فيش اشي على رب العالمين يعني صعب ربنا لما يريد ولما يرزق يعني برزق بكرم وبوفرة وبكثرة ويعني بتشوف نعم ربنا عليك الله يديمها علينا الموجودة علينا واللي بنتمنى أنه ربنا ينعم علينا فيها زي نكون كويسين ماديا وتكون أمورنا 100% حط لي هذا على جنب. أنا ما بديش ألبس روب ستان. أنا يعني لو تجيني الآن 500 دينار بتغير لي حياتي. تخيل هيك انت حاليا يا معلم اليوم احنا نص الشهر فالاغلب مأوت الاغلب ما أوت وانا منهم يقول لك الو مرحبا هاي 500 دينار مثلا اوف ما ارتبها يا زلمه قاعد تقول لي انا بدي اعرف افكر كيف بدي امشي حياتي من هون لاخر الشهر يا رب يجي شغل يا رب يجي شغل كل يوم بتقول يا رب يجي شغل البلد واقفة ما في شغل البلد واقفة من أكثر القطاعات تضررا بما يحدث يعني بالعالم والسياسة والحروب والأشياء هاي هو قطاع يعني الإعلام وبالتحديد القطاع التجاري في الإعلام الموضوع هو موضوع التسويق والإعلانات والأشياء هاي يعني مسكرة على الآخر ليه لأنه الشركات بتقول لك أنا في عندي ميزانيات لكن مش حاسس أنه حاليا مزاج الناس مناسب أني أعمل والله حملة إعلانية ولا أنزل بالشوارع ولا كذا عشان هيك بتشوف الزخم خلال هذا الصيف على موضوع الحملات الإعلانية بالشوارع أو إلى آخره مش زي ما تعودنا عليه بكل سنة وبكل صيف في شركات بتكون بتقول لك خلي الميزانية للشتاء خلي الميزانية لما تهدى الأمور ولما تهدى الأمور احنا بنكون معلم يعطيك العافية فتحنا ثمنا للهواء يا رب تفرج سيدي تفرج شوف احنا يعني انا زي ما قلت لك على موضوع روب ستان وسيارات وفيلا وقصر لا لا لا لا انا حاب اعيش بثراء يعني بخير ان شاء الله رب العالمين يكون هذا الخير مستمر ما بديش اجمع ثروة انا وانا دائما بقول انا زلمة ما بدي اصير مليونير ولا ملياردير ولا ان شاء الله الله كريم بس انا يعني طموحي خلص اعيش حياة مش ناوي اكون فيها من اصحاب الاموال لكن اكون فيها مرتاح زي ما اي مواطن طبيعي عادي حاب يكون مبسوط مش ما عليك ديون شقتك ساكن فيها ملك ولادك بتدرسهم بمدارس كويسة بتقدر مثلا بالسنة لو بدك مرة تسافر لك سفرة ما تكسرك أو تداين تقعد تسد بحقها 7-8 أشهر لقدام بس عشان أنت بس بدك تسافر وتغير جو يعني هيك الحياة الطبيعية اللي أنت تكون قادر تكفي نفسك وتكفي عائلتك وتكون يكون في عندك جزء مخصص له الرفاهية موجود يعني قادر إذا بدك تصرف على الرفاهية تصرف ولو مرة بالشهر تخيل يعني المليونير بيقدر كل يوم يطلع يروح ويجي ويعمل والله يبارك له يمكن مصاري بزيده بخلصوش لكن أنا يا عمي بدي هيك يكون مجموع دخلي من الأشياء اللي بشتغلها قادر إني أعيش من خلالها عيشة تكون لطيفة مش طمعان أبدا أكون مليونير الله يسمع منكم إن شاء الله هيك على كمان 10 سنين يمكن الواحد يفكر له مثلا هيك بمشروع مرتب بإشي مرتب يفتح له يا معنى مثلا جربت أفتح مشروع مطعم بس يعني ما زبطش أو الإشي بده جلد فقلت اللي مش كارو يا نارو ارجع أنت يعني أو ارجع ركز باللي أنت بتحبه واللي بتحب تعمله وأنا بحس إنه أنا اللي بعيش منه بحياتي هو الأجر اللي أنا باخده لما بطلع هون على الإذاعة، الأجر اللي أنا باخده لما أشتغل دعاية، الأجر اللي أنا باخده لما أشتغل مثلا إيفنت معين أو مؤتمر معين أو حدث لشركة معينة. فبالنسبة لي بتكون الأمور نوعا ما ماشية، بس جد بحلمش أنا أكون 700,000,000,000 عندي بالبنك، ويا ويلا ومتى راح أركب السيارة 2017,000، متى راح أركب اللامبرجيني والفراري. هلا أنا هذا ما بحكي للناس إنه ما تحلموش، بالعكس احلم، احلم الأحلام ببلاش. احلم وعلي سقف توقعاتك، بس برضو كون منطقي بنفس الوقت.

0: وسام الخطيب دائما بكون فاتح الراديو وفاتح الابليكيشن وبحط لنا دائرة على سيارته. والله العظيم بشوف حاله يعني هو بمرق من تحت من جنب الإذاعة وبطلع عنده الفيديو. فهيو حط لنا دائرة على سيارته معلم شايفه. يعطيك العافية يا حسام حبيب القلب يسعد مساك. اسمع هاي الرسالة كمان.
1: أنا أجيت هلا أنا
0: أبو بشار
1: طمني عنك من شان الله.
0: أنا
1: من
0: تمام
1: شان الله يجي تاب وطمني عنك.
0: حبيبي أنا تمام الحمد لله رب العالمين الله يسعد لي قلبك. سيف الحامد بيقول لي أبو الجتاوي أقسم بالله وصلتني حوالي 20,000 بالغلط وتورطت. شو تورطت رجعها. يعني وصلك 20,000 صرفتهم ولا كيف؟ ولا أنت تورطت جواتك أنك زعلت يعني؟ يلا كويس حسيت شعور أنه يوصلك 20,000 تحس حالك لمدة 5 دقائق أو 10 دقائق أنت صاحبهم.

0: اسمع هاي رسالة.
1: الله يمسيك بالخير.
0: هلا
1: عليك وعلى العريس وعلى الطاقم.
0: هلا ومرحبا
1: على المستمعين.
0: يا اهلا
1: جداوي، يعني مش بس انت، تعال اسال جماعة التطبيقات والكباتن.
0: كل القطاعات، ما هي دائرة يا صديقي. إذا إذا إذا في قطاع اشتغل بشغل باقي القطاعات. يعني اليوم إذا القطاع مثلا التطبيقات وكذا اشتغل وانتعش، بصير في صرف مثلا في موضوع الماركتينج والتسويق على الوسائل الإعلامية مثلا. فإحنا مثلا نستفيد، مثلا إحنا قاعدين بنقول كيف هي بتكون دائرة القصة. إذا انتعشت مثلا قطاع معين، أكيد هذا القطاع المعين بده يزيد من مبيعاته، فراح يتجه للإعلام وللناس المتابعين من قبل الناس عشان يقوي مبيعاته ويعرض الأمور هاي. فبقول لك هاي كلياتها دائرة. إذا أنت اشتغلت بالتطبيقات أو بالتاكسي أو شو ما كنت تكون اشتغلت وانتعش قطاعك، بالتالي أكيد المفروض ينتعشوا العديد من القطاعات معاه. فهذا اللي إحنا بنحكي فيه. أنا ما بحكيش إنه إحنا أكثر الناس ضررا، لكن إذا بدنا نحكي بنسبة مئوية قديه مثلا بشكل عام نازل الشغل. أنا ما بحكي على الإذاعة، بحكي الشغل الإعلانات، شغل الأشياء هاي اللي بنشتغله إحنا يعني على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا. نازل 70% تقريبا هذا الصيف. يعني هذا الصيف بالعادة أنا بعمل الحمد لله رب العالمين مثلا العديد من المؤتمرات وكذا. هذا الصيف والله يا أخوان اشتغلت مرتين بس مؤتمرين، فالرقم عن جد أقل ب 70-80% من أي صيف طبيعي مرق. يعني مرات بمرق فصول صيف وتقول إنه يلا الحمد لله اشتغلنا والأمور تمام، لكن مثلا السنة الماضية كانت أحسن. اليوم أنت بتقول إنه لا، هاي السنة مش سيئة، هاي السنة دمار. يعني لا تقارن لا بالسنة الماضية ولا اللي قبلها ولا اللي قبلها. إذا على تقديم يعني احتفالات أو مؤتمرات أو كذا، حرفيا أنا بهذا الصيف اشتغلت مرتين فقط لا غير. فيعني بدناش نقعد نشتكي، نشتكي راح نقعد نعيط لبعض هسه كلياتنا على الهوى، وكل واحد راح يعني مخنوق من القطاع اللي بيشتغل فيه، وكل حدا تعبان. فيعني راح نلم المتعيس على خايبين الرجا ونقلبها حلقة دراما. فخلينا نغير الموضوع احسن. سالم اللوزي بيقول الجتاوي الغالي الله يسعد مساك أخوي، كأنه اليوم الجو شوب. والله يا أبو اللوزي اليوم أشوب من مبارح، من أشوب أيام الأسبوع صدقا. يعني

0: كابتن زياد أبو عمارة، الله يسعد لنا مساك حبيب القلب، منور دائما يا باشا. نسمع أخونا فادي الشيخ شو بعث لنا.
1: مساء الخير.
0: هلا
1: فادي الشيخ معك، كيف حالك؟
0: هلا ومرحبا،
1: يسعد مساك ويسعد مساء كل حبايبنا.
0: الله يسعدك.
1: أنا سايق تاكسي بمشي على جميع
0: الله يعطيك العافية ويرزقكم جميعا
1: يا حبايب القلب. يا سواقين التكاسي أرجوكم رجاء خاص، لما بتلاقي زميلك ماشي على اليمين أو ماشي على الشمال فيش داعي إنك تهز عليه. أي والله اليوم ثلاث مرات
0: لازم. أنا بعرف أنتوا جماعة التكاسي بتديروا بالكم على بعض، أنا بعرف بتكونوا إذا كان في اثنين تكاسي في الشارع يعطيك العافية، إحنا الوحوش والباقي مش موجودين. والله مرة يعني صارت معي أنا تقريبا يمكن ثلاث مرات وكلهم عدوار، أجي مثلا أنا بدي أمرق ما يمرقني، يجي تاكسي يمرق. 100% هي يا قاعد، أنتوا والله حناين على بعض يا إخوان.
1: سواقين تكاسي مش فاهم شو فيه
0: انتوا يا اخوان.
1: احنا قلت الشغل عملت فينا،
0: قلت الشغل والله شكله قلت الشغل خلتكم تقلبوا على بعض
1: كتاوي.
0: الله يعطيكم العافيه،
1: خير الله يرضى عليك.
0: الله يهدي بالكم سيدي حبيبنا يا فادي، الله يهدي بالكم ويا رب تكون كل اموركم 100% ويرزقكم من واسع بابه وكل الناس بكل القطاعات، اللهم امين. انا وانتم وكل من يسمع وكل من لا يسمع يا رب. الله يسعد مساك ابو الجتاوي ويسعد مسا الجميع. عبد الحميد الجواودي يا هلا ويا مرحبا حبيبي.

0: ابو الجتاوي حبيب القلب الغالي ابن عمي ايضا المبدع والمتالق ضياء الربابة. الله يسعد لي مساكم الجميل ومساء المستمعين. حبيبنا القلب او حبيب القلب اخونا المحامي عصام الربابة، يا هلا ويا مرحبا. دكتور انس عبادي يسعد لي مساك.
1: ارجوك لا تاخرني.
0: سيف الحامد وصلوا حوالي 20,000 بالغلط، يعني هون أخونا سيف وصلوا حوالي 20,000 دينار بالغلط، يعني تقريبا حس حاله لمدة 10 دقائق ربع ساعة هيك عاش هذا الإحساس إنه هدول إله وبالآخر رجعهم. بس أنا عن جد يعني بتوصف لي إحساسك هيك يجيك 20,000 دينار من حيث لا تحتسب، هذا اللي صار معك إنه طب يلا يلا كويس الحمد لله هيك تنبسط من قلبك بتحس حالك ها. بقول لي سمعني صوت الوضع سيء. عبد الله يا عبد الله نسمع شو بعث لنا.
2: ابو الجتاوي يسعد مساك.
0: هلا حبيبي
2: ومساء المشاهدين والمتابعين.
0: يا هلا والله
2: ابو الجتاوي، بحب امسي على كل السيارات الخصوصي.
0: ايوه
2: يسعد مساكم يا رب، وديروا بالكم على حالكم، ديروا بالكم على حالكم يا سواقين الخصوصي. يسعد مساكم يا رب. بس سواقين الخصوصي لحال،
0: بس سواقين الخصوصي فقط لا غير. ايش مالكم يا اخوان على التكاسي وسواقين الخصوص، طلعونا من هالمواضيع. الله يسعد مساكم اللي بجنن. نسمع الوضع.
3: كيف هو؟
4: الوضع سيء،
0: الوضع سيء.
3: كيف وضع ابو هاني مع الريح؟
4: الوضع سيء
3: سيء سيء
4: سيء
0: سيء جدا.

يا الفخم، الله يسعد مساك. انت الفخم، شكرا لك على هذا الكلام. وكف وتحيات الاسعد مساك الى كل الاخوه المستمعين وكادر البرنامج. يا حي الله.

0: دار المراجده.
1: الله يسعد مساك.
0: هلا يا همبكا.
1: الله يسعد مساك ومسا عريسنا المخرج المبدع المتكتك ضياء
0: العريس،
1: مسا الكادر الجميل النشيط اللي معك، ومسا المستمعين الاعزاء. مسا كل انت واحد قاعد يسمع روحت.
0: انت قاعد بتغلط في الكادر، يعني انت فاهم الكادر النشيط اللي كله طاقه. حواري يا اخوان يزم حواري، انا اسمه هو في حواري بعطيك الوجه الناعس، يعني انت ما بتعرف هو عن جد نعسان ولا مش نعسان. تعرف في ناس هيك او وجوههم دائما هيك عامله، مش معطي ولا اي رياكشن، لا هو لا بتعرف لا هو مبسوط ولا بتعرف هو زعلان ولا ولا بتعرف هو تعبان ولا بتعرف هو باقصى حالاته، فقط بتعرف انه اسمه احمد الحواري من اربد فقط لا غير. هاي المعلومه الوحيده اللي ممكن انت تعرفها عنه، غير هيك معلم. ضحك ضحك، ها هيك شفنا، هاي شفنا سنونك يا رجل، ها انت هالفتره مكتئب يا اخوان. احمد الحواري مكتئب مشان الله، شو اللي كائبك يا احمد الحواري؟ قل لي انا بدي اساعدك في علاج الاكتئاب، مالك تعبان يا حواري؟ ايش في الوضع؟ سيء كمان نفس الاشي، الوضع سيء. كمل يا ابو المراجدة،
1: روحت عليها وشعللها ابو الهمبكه،
0: عليها وشعللها. حاضرين هسه بنحط الغاز وبنشعللها على الاخر. الله يسعد لي هالمسا بجنن حبيب القلب، تحياتنا لك. اسمع هاي رساله
2: يعطيك العافيه. تاوي كيف؟
0: هلا حبيبي.
2: والله موضوع 20,000 اذا لقيت في الحساب 20,000 يقول لي والله بالغلط
0: من حيث لا تحتسب.
2: والله تعيشني الحلم وترجع ترينا تقول لي بالغلط؟ لا اسف يا حبيبي، اسف. اروح اشكي علي، هاي رقمي عندك، اشكي علي. يقول لي اول حساب تحوالي 20,000 دينار في الغلط.
0: قد ايه حبستهم هذول؟ ما بدنا نعرف قد ايه حبستهم، مستاهلين ال 20,000؟ يعني اذا حبسوا ما رجعهم.

0: والله يا جماعة في عندي سؤال أنا حاب أسأله. السيدة والشخص اللي شاركها بتصميم مجموعة كبيرة من القطط بضاحية الرشيد شو صار فيها؟ شو صار بقصتها؟ يعني ما سمعنا أنه تم تحويلها للقضاء، ما سمعنا أنه تم تحويلها للجهات الأمنية والمعنية. هل عندنا مثلا بالأردن ما في قانون ممكن يجرم ويعاقب الإنسان اللي بيعتدي على حيوان، واللي بيعتدي على حيوان بهاي الطريقة البشعة وبسمم مجموعة كبيرة؟ هذا إنسان، ومش أنا اللي بحكيه يا جماعة، علم النفس اللي بيحكي هذا الموضوع. وأمامي هون يعني أحد الأطباء النفسيين وضع نظرية يعني اسمها ثالوث ماكدونالد، بتقول انه الشخص اللي يعني بظهر عليه القسوة والإجرام والبشاعة في الإجرام بحق الحيوانات الأليفة ممكن تكون واحدة من ثلاث علامات رئيسية بالطفولة أو الشباب تنذر بظهور مجرمين وقتل متسلسلين في المستقبل. وهاي نظرية بتقدروا تتأكدوا يعني منها عن جد. الإنسان اللي عم بيشوف ناس كثير قاعدين بيعتدوا على الحيوانات بالشارع، أنا بفهم أنه اليوم المجتمع بيعاني من مشكلة عقر الكلاب الضالة. وأنا قرأت اليوم خبر يعني واصل تقريبا الحالات للناس اللي نعدوا من أو اللي نعضوا عفوا من الكلاب يعني تقريبا 9000 شخص. فهذا الإشي ما بنرضى فيه، أكيد بده يكون في حل من غير ما نأذي الناس ومن غير أيضا ما نأذي هذول الحيوانات. هلأ مش وضع يعني أنا مش موضوعي الموضوع هذا، موضوعي الأشخاص هدول والبشر اللي بقتلوا الحيوانات ببشاعة واللي بقلعوا عينه. أنا هذيك المرة يعني أحد الأشخاص لقى كلب يا أخوان في إنسان جارحه يعني وطعنه وقالع له عينه. هذا عن جد لما يصح له يحقد إنسان أو يقتل إنسان بالنسبة له بكون الموضوع بسيط زي ما بقتل حيوان، وهذا علم النفس بيحكي عنه. طب شو الحل؟ متى راح يكون في حل حرفيا لموضوع الاعتداء على الحيوانات الأليفة بالشوارع؟ يلا خلينا مع بعض مستمعينا الأعزاء نطلع على فاصل سريع ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا وبنرجع لكم. يلا
1: على أربع روحات مع جداوي روحات.
2: برنامج روحات برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

0: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي بيؤمن بأنك مشروع ناجح. بدك تختار صح؟ اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05-382-11-02.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت، سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
2: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
3: زمان كان الكهف والمغارة دار،
4: وبيت الشعر دار.
3: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
5: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
3: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الأعزاء، تحياتنا لكم جميعا وين ما كنتوا عم بتتابعونا وين ما كنتوا عم تسمعونا. ما زلنا مستمرين معاكم على الهواء مباشرة عبر إذاعة عين اف ام.

0: الله يسعد مساك يا غالي. أنا مرة صاحبي خلاني أصرف له شك ب80,000. حلو، تركهم أسبوع معي لحد ما رجع من السفر وأرنك كفو، كنت كل يوم أصفن فيهم والشيطان يهوي لي أختفي وأسافر. يعني هذول تنزل فيهم على أي دولة هيك عملتها رخيصة مقارنة بعملتنا معلم، بتعيش كينج فيها. الله وارجع فيديو، شو بدي رجعك يا باش مهندس حبيبنا أخونا وصديق المهندس يوسف عليمي، تحياتنا لك. تخيل في قدامك 80,000 ويقعدوا معك يا معلم أسبوع، قسما بالله بيكون في يمكن، يعني عشان حلفت يمين بديش من دون حلفان يمين، لكن يمكن هيك في مجموعة شياطين بتكون بتوسوس لك عليهم، مش شيطان واحد أبدا. الله يسعد لي مساك باشا. نسمع أخونا عبد الله بن ياسين.
1: الله يعطيك العافية يا أبو الجتاوي
0: حبيبي،
1: يسعد مساك ومساء المستمعين
0: كلهم. يا هلا ويا مرحبا
1: يا صديق العزيز. كنت تحكي عن موضوع التكاسي وعن أزمة السير وإلى آخره.
0: نعم
1: يا زلمة، نفسي أحكي هالمشكلة وحدا يساعدنا على حلها. نفسي يكون في عنا وعي زيادة على هذا الموضوع.
0: قول.
1: إذا بتراقب أو بتتابع أي إشارة ضوئية دائما بتلاقي في مسربين ثلاثة على الإشارة أو صحيح. مسربين في دائما مسرب رابع بيجي هذا هيك من أقصى اليمين بخش على الشمال، فجأة بده يطلع
0: خش عليه،
1: يكون هو جاي آخر واحد وبده يصير أول واحد.
0: صحيح.
1: للأسف بطريق الصبح
0: هذول مواليد البرج اللي ما غيره. تمام.
1: بعد دوام بوقف تقريبا على 4 إشارات لـ5 إشارات
0: كله نفس الشيء،
1: دائما نفس السلوك.
0: صحيح.
1: للأسف هذا السلوك هو اللي راح يخلص، عامل لنا كركبة، عامل لنا أزمة على الإشارات،
0: ما عمره راح يخلص.
1: وبتمنى يعني حدا هيك يتفهمني زي ما بيقولوا.
0: لا بالعكس، بتحكي صح،
1: نخلص من هاي الظاهرة وهاي المشكلة.
0: بتحكي صح بس مستحيل، لأنه هاي بثقافة الناس، مش راح تقدر تغير ثقافة، يعني بديش أحكي مئات الآلاف، عشرات آلاف الناس من اللي بيرتكبوا هاي المخالفات. يعني اليوم يا سيد العزيز أنا طالع من دوار، بتعرف دوار النهضة؟ عفوا، مش دوار النهضة، الدوار الثامن نفسه، الجسر اللي هو جسر الثامن. هسا أنا عشان أجي على الإذاعة بدي أدخل على البيادر، فأنا ما بطلع من فوق الجسر، بنزل من تحت الجسر وباخذ من الإشارة شمال باتجاه منطقة البيادر. تمام. والله العظيم كنت أنا وزوجتي في السيارة، الدنيا فوق الجسر كثير أزمة، ويمكن والله العظيم فوق 14-15 واحد، وعلى نظر شرط السير أنا لو محله يعني لأخالفهم كلهم، كله من أقصى اليمين بفوت على الشمال، بفوت على الشمال، بفوتوا على اللي ماشيين بالمسرب. فشو بصير؟ المسرب اللي بده يروح على الدوار الثامن

دوار زي ما عندك اللي هو شارع مكة باتجاه دوار الكيلو، حطوا حواجز ما نفعش، حطوا أقماع ما نفعش، ظل يحطوا يعني ظل يحطوا قسما بالله ظل يحطوا جسر اسمنتي، هاي هذا البلوكات الاسمنت هاي عشان يعالجوا هاي المشكلة. من أكثر الأماكن اللي بيجي عليها المخالفة هاي اللي بتكون أنت جاي من شارع مكة على يمينك بتكون كل وكالات السيارات وبتوقف في الشارع هذا الصغير وعلى الدوار عبين ما الشرطي يمرقك. كم واحد هسه اللي عم بسمعني قاعد على دوار الكيلو واقف بهاي الازمه بالتحديد اللي عند وكالات السيارات، اسالك بالله كم واحد عندك اخذ شمال وظل ماشي دغري وزق حاله اول واحد على اليمين؟ كم انت وانت بس واقف معلم؟ طب بصير تعدهم فوق 10-15 واحد في الراحه. فانا معك بهذا الاشي بس ما بعرف كيف ممكن ينحل هذا الاشي. بدك تغير ثقافه الناس؟ مستحيل. بس أنا من أكثر الأشياء اللي بتستفزني هذا الإشي، وأنا بالنسبة لي والله العظيم لو بضرب سيارتي بخليه يضربها لأنه بالنهاية الحق عليه، والله ما بمرقه. أنا من الناس اللي ما بمرق هذول الناس أبدا. في ناس يكون عندهم حالات طارئة بكون كابس رباعي بيستأذنك بفوت بقول لك والله أنا مستعجل مشان الله مرقني بفوت، بتصير في حالات استثنائية. أما 4-7-10 سيارات كلهم بيعاكسوا على الشمال بعدين بفوتوا عليك على اليمين، لا ما بمرقك لأنه أنت أخذت حقي في الشارع. أنت هسه أجيت من دقيقة، أنا صلي فوق 6 دقائق و7 دقائق قاعد بستنى بهاي الأزمة، فما بطلع لك تيجي تأخذ دوري أو تيجي تأخذ وتصف قدامه أنت ما صلك دقيقة واقف بالشارع. هذا هو. نرجع مع بعض بعد الفاصل، خليكم معنا.

0: الخامسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا
1: طب تعال أورجيك. كوكوكو.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي المدنيين والأعيان المدنية في مدن خميس مشيط وأبها والطائف في السعودية. الأردن يؤكد أن استهداف ميليشيا الحوثي للمدن السعودية انتهاك سافر لسيادتها وتهديد لأمنها. الأمن العام يعلن توقيف شخصين على خلفية مشاجرة وطعن في إربد. قطر تؤكد أن إغلاق مضيق باب المندب سيكون كارثياً. وزير الخارجية التركي يقول إنه يجب السماح بحرية المرور عبر مضيق هرمز. الأمم المتحدة تقول إن أكثر من 100,000 يمني نزحوا بسبب القتال.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: الآن بلا عصر الهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
5: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
6: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079 23

برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

بتقول صراحة احنا يعني الشباب هيك الكيوت هذول انا بسميهم بالرومانسية غير. يعني هون في امامي مسج واصله لبنت من شاب لا هو بيعرفها ولا بتعرفه ولا هو اصلا يعني بخصها باي شيء ولا هو بيعرف اي شيء عن تاريخ حياتها. يمكن ينزل شيء كاتبه على واحدة من مواقع التواصل الاجتماعي بعت لها شو مصحيكي هاي يعني بين المسج مبعوت انه هم ما في بياناتهم مسجات يعني هذا او هاي مسج ريكوست شو مصحيكي يا يعني فلتت زمانك ايش شو مصحيكي يعني هي اول ما تفوت تشوف صورتك مثلا حتطلع تقول اوف هذا هو لقيته خلاص وتصير تفضفض لك وتخطبها وتحبها بعد ثلاث ايام شو مصحيكي يا زلمه يا ماما تمر بكل شو مصحيكي قال ايه مرحبا ممكن اسالك سؤال بديش تسالي سؤال انا كثير بفوت بشوف مسجات يعني بفرجوني اياها كثير يعني من اخوان يعني من خواتنا عفوا مرحبا ممكن سؤال يعني طب يعني انت مين اعطاك الحق تحكي معي انا مثلا والله عامله بروفايل مسكر وما ببعت لحدا ولا حدا ببعت لي وهذا إشي شخصي لإلي مرحبا ممكن اسالك سؤال ضروري لا مش ممكن تسالها سؤال ضروري لا لا بس هاي شو مصحيكي قويه شو مصحيكي والله تعباني وانت اجيت ومشان الله بدي اشكي لك ومش لاقي حاجه قدامي

محمد عليام بقول لي معقول في ناس هيك بتبعث لسه أسوأ كمان؟ في ناس تبعث يا صديقي، في ناس تبعث أسوأ أسوأ أسوأ أسوأ، يعني كلام جد ما بنحكى على الهواء أبدا، يعني بذلوا حالهم بطريقة مش طبيعية. هيك كل يوم بقعد حاط إجر إجر، بفوت معلم بحط له 20 بروفايل 30 بروفايل بنت، مرحبا كيفك، ممكن أسألك سؤال؟ ممكن أسألك سؤال ضروري؟ ردي لو سمحتي ردي. طب ليه ما بتردي؟ بضل يحكي مع حاله. طب تعبانة؟ سلامتك. طب شو مالك؟ طب ردي علي. والله ما بتخسري يا زلمة. شو والله ما بتخسري؟ ايش والله ما بتخسري؟ يعني انا يعني شو اللي بدي اخسر يا زلمة؟ انت مخسرك مكسب، اصلا مخسرك في الحياة مكسب. ايش فيه؟

اسمع انت، انت بتحترم اللي بفوت هيك دغري على طول. خلص مرحبا، ممكن نتعرف؟ هذا صريح يعني، هذا صريح، صريح اكثر من تبع مرحبا ممكن اسالك سؤال، ليش ما بتردي؟ طب ردي.

0: خادر عبد الله شو بعث لنا؟ وين ابو عبد الله؟
1: حبيبنا حبيبنا الجتاوي الغالي، كيف الحال؟
0: هلا باشا، الله يسعدك.
1: طمنا عنك، والله اننا مشتاقين لك
0: حبيبي.
1: انا الحمد لله رب العالمين، سافرت لي اسبوع زمن هيك، اسبوع
0: الحمد لله على السلامه،
1: راحه نفسيه عن جد. بننصح الجميع انه يسافر ان شاء الله، الله يا رب يكتب السفر للجميع. سفريه حلوه هيك تكون، تغير الاجواء عن جد، هيك الواحد نفسيته بتتحسن. حبيبنا يا جتاوي الغالي، طبعا انا هسه فتحت، هي طلعت من المطار، هي جيتنا، ما بعرف عن شو موضوعك اليوم، ولكن انا متاكد انه موضوع مميز حبيبي يا جتاوي.
0: والله صار في عنا كل يوم
1: بتذكر قبل اسبوع، قبل ما اسافر اثناء يعني ذهابي للمطار، بتذكر انه كان ضياء جايي ليست من مدامته.
0: صحيح،
1: هي بدنا نطمن على الليست الكبيره جابها ولا لا، وبننصح
0: شو نطمن جابها ولا، هذا عريس جديد اكيد جابها، اكيد جابها بسرعه كمان بنفس اليوم جابها. يا زلمة ايش يا ضياء، ضياء جاوب، جبت الاغراض يا ضياء؟ جاوب يا ضياء، لا تستحي. بقول ايه بس اغراض اللي جبتهم. صح، يعني حاش السامعين، حاش السامعين، كبيت زباله يا ضياء. قولي لا، هاي عند الحارس، انا يعني معفي منها. جليت، حلو، ضياء جلى، خلص تمام. انت هيك سيدي اخذت الختم الرسمي، ونقول لك اهلا وسهلا فيك بنادي المتزوجين، ويلكم تو ذا كلب حبيب القلب. جليت، ويلكم تو ذا كلب. انا مره واحده يا معلم كنت بدي اسوي رز، والحكي لجميع المتابعين والسامعين، كنت اسوي الرز يا اخوان، ما بعرف يعني، فتحت على فيديو على اليوتيوب لشخص مصري، اقسم بالله الفيديو عليه 80 فيو، 80 مشاهده، انا رقم 81 لما عملت الرز على طريقته. ما بعرف، خلص شفت اول فيديو طلع معي، اتخيل لحد الان انا ما بعرف اسلق رز، يعني انا ما بعرف شو كيف الرز بنعمل. ففتت، وزوجتي اصلا كانت مسافره مش موجوده، فبدي اعمل رز، يعني مش هاكل رز مع صدور دجاج. قول صدور دجاج مقدور عليهم، بتنزلهم كذا، بتشويهم هيك شوي، امورك تمام، بتحطهم كذا، سهلين يعني، بس رز. وارد لكم عليه، الله يوجه له الخير ويسعد مساء، حرام بدناش ندعي عليه دعوه عاطله يا اخوان. الرز لما شلته بالمعلقه الخشب هاي من الطنجره، بتعرفوا كيف البلاستيك لما يكون سايح كيف بطلع خيوط؟ الرز طلع خيوط، قسما بالله ساح الرز سايح. يا زلمة انا حسلكته، بس انا شو غلطتي اني على اغلب انه ما نقعته كويس يعني لا حطيت مي وغسلته. طيب بقول لك عملت الطريقة 100%، والله العظيم طلع كأنك طابخ بلاستيك. فمرتي قالت لي هذا عهد بيني وبينك، ما تقرب على المطبخ، لو بدك تشرب كاسة مي اطلبها انا بجيب لك اياها. ضياء، في عندنا هون سؤال مهم جدا، لازم نعمل معك مقابلة مع عريس جديد. جليت بمي سخنة ولا باردة؟ مي فاترة. حلو، منحييك، أمورك تمام. حبيبنا حمزة مهنا، الله يسعد لي هالمثل بجنن حبيبي.

0: هون ضياء نصيحة لواحد من أنواع سائل الجلي بس ما بنقدر نحكي نوعه على الهواء، بقول لك ما بيعمل حساسية وإيديك بصيروا حرير. أيوة. بقول لي بقول لك أخوك معه محورين على القشاطة. يعني خذ النصيحة من مجرب أبو المغربي، شغال موظف وسايق محورين على قشاطة. الله يقويك يا أخوي، الله يقويك.
1: أنت على الدنيا مقويني يا عشاق صوتك شقد ما تقدر حولي.
0: نصيحة لضياء، جيب جلاية تصحون وريح راسك. أنتوا فكرتوا ضياء كل يوم بجلي؟ لا، الزلمة قال جليت مرة جلا جلا مرة جلا مرة، زلمة قام وكانت كاسة قهوة فهمت، وعلى الصبح ما تكبروش الموضوع، ما تكبروش الموضوع، ما جلا بالمفهوم الرسمي. المفهوم الرسمي يا ضياء اللي لسه لا ما جربته، لما مثلا يعني من غير شر يكون في مثلا ظرف، دائما الظروف تكون كويس ان شاء الله، تكون لحالك في البيت، يكون في جلي متراكم، فانت بتحب مرات هيك كرجل. صح صح صح، بقول لي ابو الجتاوي انا اصلا متعود على الجلي لانه اهله كانوا عايشين برا البلد وهو عايش عزابي هون لحاله. انت جلاية. انت يا معلم بدنا ننزلك على سمارت باي. خلاص خلاص، احنا هيك معلم، انت ما فنان، احنا ما نقطة بحرك. اللي عاشوا عزبية بيعرفوا يجلوا يغسلوا يمسحوا يطبخوا، شو كمان تعرف تعب كل شيء، كل شيء له علاقة بالبيت طبعا، لانك عشت عزابي. اللي عاش عزابي نيار وتعلم. يعني انا عشت عزابي فترة لكن مش طويلة جدا، يعني ما كانت طويلة جدا، بس لا ما كنت لا أجلي ولا أطبخ ولا أمكلح، لو إني عايش لحالي 20 سنة ما بوصلوش المطبخ.

0: يعني هون اخونا علي العنزي تحياتنا لك حبيب القلب الله يسعد مساك. بقول يعني من يوم نحكي عن الاحلام وعن الاشياء هاي وكون يعني نسولف قاعدين بقول لي انا كل يوم كنت امشي نص ساعه من بيتي لخط الباص السريع عشان ما معي حق تاكسي للدوام وكنت استغفر خلال المشي والحمد لله الان ربي رزقني بشغل 3 أضعاف راتبي. نصيحه لكم الزموا الاستغفار. انا معك 100% اكيد نستغفر الله دائما ويعني زي ما بيقولوها الاستغفار على نية الفرج. يا رب الله يفرجها علينا جميعا. وان بقولنا أخونا علي بقولي أنا كنت عزابي 5 سنين بالعقبة تعلمت كل إشي وأخذت 30% خصم على المهر. عافية عليك. هاي كل الشباب عايشين عزبية. أبو الجتاوي قعد 7 سنين مع أخوي ما دخلنا مطبخ.
1: مفروض إني صرت ما أحبك.
0: والله إنه صوتك أحسن من صوت الجتاوي كله. سمعنا سمعنا, سمعنا.

بالله على سيرة الجلي بدنا اليوم نعترف، انت كم مرة جليت في البيت وشو كان السبب، وهل جليت بطريقة صحيحة ولا عكيت الدنيا؟ كم مرة جليت او كم مرة طبخت؟ هلا لا في شباب يعني، ومش من مبدأ استنقاص، اللي بيوم من الايام بيوقف ببيته بيكون في ظرف عند زوجته او في اشي معين او بدون اي ظرف او بدون اي اشي معين، يقوم يعني يساعد باشي، يساعد في البيت، يحط له شغلة، يجري له صحن، يعمل له اشي على الاقل، الاشي اللي اكل فيه نطفه يحطه، ما فيها ولا اشي. بالعكس هاي شغلات لا تنقص الرجولة. يعني في مرات ناس لما يهينوهم بدهم يهينوهم لا سمح الله، ما انت مرتك مخليتك تجلي 24 ساعة، فهمت علي؟ بيعتبروها يعني إهانة انه هو بيشتغل على المجلة في الدار، انه الزلم اللي بتشتغل على المجلة. في ناس بنتقصوا من هذا الاشي، لكن احنا بشكل عام بالحياة ما في زلمة اكيد ما عمره ساعد زوجته باشي بالمطبخ بقصة بكذا. وانا برأيي هذا الاشي ما بنتقص من رجولتك. بتحس انه رجولتك بتنتقص اذا بتضطر تعمل هيك اشي؟ جاوبونا بصراحة، خلينا نسمع منكم بالله. يلا طيب نطلع على فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا، خليكم معنا يلا.

0: تروحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
3: 0 6 5 8 700.
4: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
0: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
5: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه، وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.
6: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر، ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
7: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق، تطبيق سهل سريع آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاما.
8: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابني اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نسقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد، وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءاً من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

مقطع من برنامجنا رجعنا لكم، ما زلنا مستمرين معاكم عبر شاشة إذاعة عين اف ام وعبر إذاعة عين اف ام على ترددنا 98.3 من عمان والشمال، وتحياتنا لكل اللي عم بسمعونا أيضا على يعني أو بتابعونا وبيشوفونا على الموبايل أبليكيشن أو بسمعونا على الأبليكيشن، وبرضو كمان بيشاهدونا على شاشات تلفزيوناتهم على الآي بي ديفايسز أو أجهزة الرسيفر الآي بي اللي بتعمل بتقنية الآي بي، وتحياتنا لكم جميعا، الله يسعد مساكم.

0: كم بمشوارنا لليوم 07-8-4-6-3-1.
1: الله يسعد لي مساك أخوي جتاوي.
0: هلا حبيب قلبي.
1: يسعد مسا جميع المستمعين.
0: حبيبنا يا عزام.
1: للشباب اللي بتعمل في الكادر معك الله يقويكم جميعا. والله بالنسبة لموضوع الطبخ أخوي جتاوي.
0: أيوة.
1: يوم الجمعة ما حدا بيعمل الفطور إلا أنا والحج.
0: إيه الله على نفس رجال بالأكل.
1: حمص فلافل وسنكات وشاورما وقليات ومناي شغلات.
0: حلو.
1: وابوي طول عمره ايش عنده مناشير حجر فكان هو يشتغل هاي الشغلات هو
0: طبعا.
1: كان يطبخ يعني للعمال
0: للعمال وللشباب
1: اوف والله من اجمل فطور ممكن انك تاكله في حياتك
0: يا زلمه مستحيل تذوق اصلا قلايه بندوره اسكى من قلايه البندوره اللي بيعملوها العمال اقسم بالله العظيم اذا بكون بمكان بكون الشباب عاملين قلايه بندوره عني فورا بنزل معاهم او بكون بصلح سيارتي في البيادر بالقويس واذا بجيبوا قلايه ومقلايه ومفركه والقصص هاي يا الله ما اسكاها يا زلمه مش طبيعي خصوصا القلايه
1: وخصوصا اذا بنكون رايقين كثير انا وابوي يعني بتاكل سفره إشي رهيب صراحة ومع تجمع العيلة
0: حلو.
1: يعني بخليك تكثر أصناف قد ما فيك تكثر بتكثر
0: صح وكله بروح
1: صحيت الساعة 8-9 رحت جبت أكم غرال بلشنا نوبوي في المطبخ
0: الله يعطيك العافية
1: من 11 منفطر نطلع صلاتنا وبنروح
0: الله يعطيكم العافية وصحة وهنا طبعا هاي الاشياء من اجمل الاشياء اصلا على الصعيد العاطفي كمان والنفسي تجمع الاهل وقعده الاهل على مائده الفطور كثير ناس يعني محرومين منها كثير ناس بطلوها هاي العاده للاسف انه العائله كلها تتجمع على الفطور يوم الجمعه الصبح مع انه يوم الجمعه يعني ما اجمل ما يميزه هو الفطور وبعدين تطلع تصلي او مثلا تكونوا مش مفطرين خلص تطلع تصلي وبتكونوا موصين غدا من برا مثلا فيعني من اجمل الاشياء ها هاي بطبخ يوم الجمعه يعني هو والحج او بيعمل فطور هو والحج سؤالك كان لليوم عن جد انت كرجل عمرك ساعات بالبيت جليت طبخت شو دورك بهاي الاشياء بالبيت وليش في ناس بنتقصوا من يعني رجولة الرجل او الذكر اذا والله ساعد زوجته بالبيت او عمل اشي كويس في البيت ممكن يصير مصدر للسخرية والتنمر شو خلتك تجلي شو اعطتك اذن شو قبل ما تجلي ولا بعد ما تجلي صح بيكون الحكي مزح بس مرات بيكون مزح ثقيل دم بحسه ولا كيف يلا

0: أخونا محمد عليان بيقول لي أنا لساتني عند أهلي يعني عزابي صراحة بطبخ وبجلي وبكنس وبشطف لأنه إحنا ما عندنا أخوات فيعني بيساعدوا في البيت. والله الله يعطيكم العافية والله يعطيك العافية أنت. وفي شباب والله ما بيسألوا بهاي القصص حتى لو ما في غير الوالدة في البيت هي اللي بتكون مسؤولة, بيكون كل شيء ملقى على عاتق الوالدة. بالعادة لما يكون في خوات بتساعدوا مع والدتهم بتنظيف الدار بالأشياء هاي, أنا معك 100%. لكن يعني إذا في شاب عم بسأل شباب بسألوا بهذا الموضوع ببيت أهلهم الله إنك كفو. الله يخلي لك أحبابك حبيب القلب وهذا كله أجر. تحياتنا لك. نسمع هاي الرسالة.
1: والله يا أبو الجتاوي إني
0: خلاص
1: رايق أجلي
0: حلو
1: بطبخ
0: حلو
1: وما عندي مشكلة إذا إنه كان جايب بالي إشي حلو أعمل.
0: الله يعطيك العافية
1: الحمد لله يعني بعرف شغلة بسيطة.
0: نعم.
1: بس ترى يعني ما مش هي اللي حكت لي, استنى هي تحكي لي.
0: اكيد لا
1: مسوي لحالي يا ابو جتا.
0: لا هي هي الشيء هو يعني ما بعرف ليه في ناس ببعض الاحيان, انت معك حق انك اكدت على هاي النقطه, في ناس ببعض الاحيان بفكروا انه يعني بتيجي هي بتجيب جوزها بتقولها يلا بتقول له يلا حبيبي اجلي يلا دورك في الجلي اليوم ولا هلا. ممكن يكون في هيك ناس, ممكن ممكن يكون في هيك ناس, بس احنا بنحكي بالوضع الطبيعي العادي انه انت بارادتك برغبتك يعني عادي. والله انا مرات بلاقي هالجلي هيك مكوم وكذا, بكون في عندنا جلايه بس خلاص بقوم كلهم 4-5 صحون هيك بتجيهم بتسلى يعني بلبس مريول عشان خليهم يضحكوا في الدار, بلبس المريول وهيك وبلش اجلي واغني يعني بنضحك, بتروح الامور بضحك ومزح وبدون اي اهانه لرجولتك ولا والله وزلمه يوقف ورا المجله والقصص هاي كلها. فانا بحييك الاشي والواحد بارادته هيك بمزاجه, لانه هلا بالنهايه لازم يكون الانسان او الرجل يساعد مرته بعض الاحيان بالبيت لما يكون في ضغط كبير كذا, بشيل له شغله بيعمل له شغله بيساعدها بالتنظيف بشغله ببعض الاحيان, لانه بتعرفه هو مش لانه يعني والله هي خدامه وهي لازم تشتغل هذا الشغل لا, لكن بطبيعه الحياه الرجل هو اللي يقضي اغلب وقته برا الدار وبالشغل وبكون في عنده ساعات من ضغط العمل والشغل وكذا, فبرجع الدار عشان يرتاح مش عشان يقوم بالواجبات المنزليه. والواجبات المنزليه معروفه بانه هي ملقاه على عاتق السيده, لانه بطبيعه الـ يعني عندنا المجتمع جزء كبير من السيدات عايشين ببيوتهم بقضوا وقت خلال النهار داخل بيوتهم, لا في سيدات بيشتغلوا ولكن الله يعطيهم العافية أكيد بس يروحوا بيضبضبوا بيضبطوا الأمور أو بس يصحوا الصبح يروحوا على دواماتهم بيضبطوا بيوتهم وماسكين بيوتهم على الرغم من أنهم موظفات مثلا وبساعدوا أزواجهم بتساعدوا بمشروع هذا البيت وبأنه يعني يمشي هذا المركب وتكون الأمور 100%. فأنا بحترمك والله يا معن, بقوم بعمل حلو كمان الله يعطيك العافية. أبو الجتاوي أنا لازم تسألني تيسير بقولي كم مرة مرتي جلت. الله يعطيك العافية ويجعله ميزان حسناتك يا رب. تحياتنا لك. نسمع خالد العبدالله.
2: والله الجتاوي أنت جيت على الوجه. اسمع صلاة النبي.
0: اللهم صلاة سيدنا محمد.
2: 3-in-1
0: حلو 3-in-1
2: جلي بفهم
0: حلو
2: غسيل بفهم
0: حلو كفو
2: شطف محورين
0: أيوة
2: يعني أموري كثير جيدة
0: حلو
2: بس والله ما أخذت خصم 30% بس نسائي بجماعة ما مؤدبين محترمين أرفع لهم التحية الطبعة من هنا
0: ما أخذت خصم على المهل
2: ما شاء الله عليهم والله يهنيني ويهنيني
0: اللهم آمين خلي لك إياهم
2: أكثر إشي جريت أثناء فترات الحمل كانوا يتعبوا والله
0: مثلاً مثلاً
2: ما عندي مشكلة في أي المواحيد
0: صح. أنا ما بتذكر برضو أثناء فترات حمل زوجتي كثير عملت مهام في البيت وما كان في عندي ولا أي مشكلة صح, مش فاهم شو بعمل صح, ممكن أخبص صح, ممكن ما أعمل كويس زي ما هم بيعملوه, لكن بتشوفها إشي كبير يعني أنه أنت وقفت ببيتك وساعدتها ووقفت معاها. فهو نعم يعني يا أخونا بحكي أن أنا مثلاً أثناء الحمل دائماً ممكن أني أساعد بشغلات كثير بالدار. الله يسعدك ويخلي لك يعني زوجتك ونسائبك ويهنيكم يا رب اللهم آمين. نسمع هاي الرسالة.
3: أبو الجتاوي يسعد مساك.
0: هلا حبيبي.
3: أنا الفترة هاي شغل البيت كله علي.
0: أها.
3: يعني الحمد لله رب العالمين بعد 3 سنين زواج.
0: حلو.
3: ربنا أكرمنا في حمل.
0: صحيح.
3: الفترة الأولى كيف.
0: طبعاً أول 3-4 أشهر.
3: ممنوع تشيل ممنوع تحط ممنوع دحساي. فشايل البيت والله ابو الجتاوي كله.
0: والله انك رجل
3: الغدا ما عليها المدى.
0: والله انك رجل. والله اني بنبسط انه بسمع شباب يعني هاي الرجوله. انا والله برايي انه من وجهه نظري هاي الرجوله. بقول لي انت بتعرف انا حامل البيت حاليا كله على ظهري لانه اول فتره بالحمل الحركه لا سمح الله صار في وقعه صار في إشي شلت إشي ثقيل ممنوع المراه تشيل إشي ثقيل عبين ما يثبت امور الحمل ويطمنوا على الحمل وتكون الامور تمام. الله يكرمكم يا صديقي يعني ما بعرف جيتكم بالنوته او يعني ولد. الله يكرمكم باللي نفسكم فيه وإن شاء الله يجعله أو يجعلها من الصالحين. تحياتنا لك حبيب القلب.

0: هنا قصي زلوم نسمع شو بعت لنا.
1: مساء الخير.
0: هلا حبيبي. هلا والله. الله يسعدك.
1: هذا معلم أول ما تجوزت يعني أيوة. يقول أول يوم تاني يوم تالت يوم والله جبالي إيش أعمل فنجانين قهوة.
0: حلو.
1: والله معلم روحت قلت للمرة قلت لها.
0: لا هسه بعمل قهوة.
1: لا بس أنا قهوتي زاكية.
0: أها.
1: بدي أعمل فنجانين قهوة.
0: حلو.
1: والله يا معلم يا ريتني ما عملت. طبعا الغاز صار لونه بني. طبعا صارت تصيح المرأة قالت لك هذا يعني المطبخ إذا بشوفك
0: ابعد
1: فيه مش...
0: يعني أنا نفس الإشي والله نفس الإشي
1: ممنوع عليك العتبة تبعيت المطبخ وسلامتك سيدي
0: يا زلمة. أنا شوفني لما أكون مثلا هيك هافة على بالي يا سيدي العزيز أضرب لي مثلا هيك بيط أقلي لي بيطين مثلا شوف شو بسوي يا باي شو بسوي يا زلم الزيت كله مطرطش على الفرن وعلى المجلى وعلى المشع يا حبيبي يا حبيبي

0: جتاوي على سيرة الجلي. أنا لما يعني اتقدمت لزوجتي كنت كاتب بالسي في تبعي حاصل على شهادة 9001 آيزو بالجلي. آيزو 9001 بالجلي، ما شاء الله ما شاء الله.
1: هقول لك كلمة واحدة أبرك من كلام
0: نسمع هاي رسالة.
2: ليش أبو الجتاوي؟
0: هلا سيدي، أنا بجنن.
2: شو موضوعك اليوم هيك بدخل بشغلات عاطلة هيك معنا؟
0: ليه عاطلة يا زلمة؟
2: بالعكس. شو بتحكي لي كم مرة جليت؟ أنا ما بجلي، أنا بوضع البنات بس يا سيدي. الله يرضى عليك يا أهلي. شو بتفكرني زي الشباب؟
0: أنا بس برضع الأولاد صغار. بس حبيبي يا سمير تحياتنا لك، نسمع برضو كمان هاي الرسالة.
3: جتاوي يسعد مساكم.
0: هلا حبيبي معك. يا هلا والله
3: جتاوي. انت بتسال عن الجلي
0: عمر حطاب. ايوه،
3: هاي نكته بقول لك في الزمانات. في واحد بقول له صاحبه، بقول له خلي لك جدي يعوي. قال له شلون؟ قال له جدو كم مره مسكت ايد جدتي؟ قال له الجلي نفس الشيء. الجلي
0: كم مره جليت؟
3: شكرا لك على طاقم البرنامج.
0: اهلا حبيب القلب، الله يسعد قلبك. طيب يا جماعة، قبل ما نرجع لموضوعنا موضوع الجلي، خلينا هيك اليوم أنا صراحة بدي أوجه تحية كثير كبيرة لحبايبنا وشركائنا يعني بالإذاعة بيتزا القيصر، الله يعطيكم ألف عافية. كان يعني قبل فترة أختنا سارة يعني المستشارة التسويق ببيتزا القيصر حكت لنا عن الملعب اللي تم افتتاحه بمدينة الرمثة وتم إعادة تأهيله ضمن المواصفات العالمية، وكان ملعب للأسف موجود بالرمثة بحاجة لإعادة تأهيل، بحاجة ل يعني أنه يتضبط لأنه الأطفال عم بيلعبوا فيه وأصلا مش صالح لأنه الأطفال يلعبوا فيه. فما شاء الله عليهم إخواننا يعني بيتزا القيصر، ضبطوا الملعب وأعادوا تهيئته من أول وجديد، وكانت الأمور 100%، وشفنا الفيديوهات تبعت الملعب، إشي جدا رائع. اليوم يعني افتتحوا ملعب جديد بمنطقة جديدة أيضا اللي هي منطقة دير علا. احنا اليوم بنشوف قاعدين انه عم بيستهدفوا هاي المناطق اللي ممكن يكون فيها مواهب وبحاجة لدعم وبحاجة انه يكون في عندهم ملاعب مهيئة، وأيضا تم إعادة تهيئة ملعب بمنطقة دير علا من قبل بيتزا القيصر، واليوم كنا موجودين صراحة. ملعب جدا رائع ومبادرة جدا رائعة، والحلو انه هم عندهم شعار اللي هو نبني اللاعب نبني الملعب، نبني اللاعب ونبني الحلم. اليوم بقول لك احنا عم نبني الملاعب، عملنا الملاعب، حاليا احنا بدنا نشتغل على اللاعب وبدنا نبني اللاعب. فاعتبارا من شهر ايلول اللي احنا موجودين فيه لغايه شهر كانون الاول حيكون في يعني دورات تدريبيه للاطفال تبعون المنطقه من قبل مدربين متخصصين بكره القدم عشان يدربوهم كره قدم. راح يلعبوا برضو كمان فريق الرمثه مع فريق دير علا، بعرفش انهم راح يلعبوا او ممكن انهم لعبوا مع بعض، وراح يختاروا من فريق المنطقتين 15 طفل عشان يضلوا برضو كمان يدربوهم ويشتغلوا عليهم أكثر، لا يعني يطلعوا منهم مواهب. ممكن هاي المواهب بيوم من الأيام من هاي المبادرة اللي عملها بيتزا القيصر بأنه نشوفه بالمنتخب ونشوفه بنادي من هالنوادي المحلية أو العربية أو العالمية. فهم مصرين أنه يدعموا الأطفال والشباب الموجودين بمناطق بتنقصها الخدمات ومناطق بتنقصها هاي الشغلات، بأنهم يعيدوا تهيئة هاي الملاعب وبرضو كمان يحاولوا يكتشفوا مواهب من نفس هاي المناطق اللي عملوا فيها. ولسه المبادرة شغالة، بعدين بنروح على نبني الحلم، وإن شاء الله راح نشوف أحلام هدول الأطفال لكمان سنين طويلة لما يكبروا في العمر، نشوفهم لعيبة وبلشوا عن جد من المبادرة اللي عملوها بيتزا القيصر تحت شعار راح نلعبها للآخر، يعني معاكم من الملعب واللاعب والحلم إن شاء الله وكله بإذن الله. عن جد شكرا بيتزا القيصر، شكرا على حفاوة الاستقبال اللي استقبلتونا إياها اليوم، وفي ريل راح ينعمل وراح أكون حاكي عنه عن هاي المبادرة بشكل شوي مفصل أكثر. شكرا لبيتزا القيصر وألف مبروك اليوم لأهالي منطقة دير علا بافتتاح الملعب الجديد تبعهم اللي تم إعادة تهيئته من قبل بيتزا القيصر. يلا خلينا نطلع لفاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا حبايب القلب.
4: روحات روحات را را روحات على راديو عين را. تداوي روحات. برنامج روحات برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
5: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: أكثر من 26 عاماً من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي، والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
2: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي، بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
1: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة، تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
3: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
4: قالت شو؟ قلت مش وقته، مش عم بتقل يا أمورة، بس مش وقته، أنا مش قد الحب،

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت، سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهرياً. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.

اسمع برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.

0: مساءكم عن جديد، اهلا وسهلا فيكم حبايب القلب باخر تقريبا 10 دقائق من برنامجنا. كنا بنسال الشباب بتجلي في البيت ولا ما بتجلي، وقد ايه بتساعد بالاعمال المنزليه عن جد، وبتحسوا او ليه في ناس بتحسسك انه هذا الاشي يعني انتقاص من من من الرجوله نوعا ما. يلا خلينا نشوف، في عنا مسج بدون اسم نسمع.
1: بكل صراحة بفوت على البيت لقيت البيت نظيف ومرتب، في شغلات بدها نظافة أنا بنظف.
0: حلو.
1: فوتت لقيته ما عفشك، بتعفشك وبنام
0: 100% زيي. أخوي أسامة الله يسعد مساك، أخونا معتز خالد بيقول لي معك شف العيلة زائد ما تعلمت النظافة والجلي والترتيب إلا من ستي الله يرحمها. أنت عسنقت 10 يا معلم، عشت عندها 12 سنة لحد آخر يوم عزوبية الله يرحمها. والله يا صديقي الله يرحمها يا رب ويجعل مثواها الجنة، وأنا شايف أنه أنت حاطت صورتها أو صورتك صورتها مع بعض على الواتساب كصورة يمكن وقت عرسك هاي، فيا سيدي الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة وإن شاء الله تلتقي فيها بالجنة يا رب. فبقول لي يعني الله يرحمها ويعفو عنها، يعني صراحة أنا بحييك إذا أنت تعليم الحجة فأنت يا معلم ما في إشي أبدا يعني مخربط عندك، عندك النظافة إذا يم تشبعها تمام. 12 سنة يعيش مع الجد العزيزة مستحيل معلم، شف زائد اهتمام بالترتيب والنظافة غير هيك ما بزبط معلم. الله يسعدك يا رب ويخليك ويخلي لك أحبابك ويرحم جدتك يا رب حبيبنا. يا هلا والله.

0: هاي الرسالة.
1: تساوي
0: على حبيبي
1: اللي ما جرب الجلي
0: أيوة.
1: الساعة 6 الصبح قبل يطلع على الدوام هذا عمره ما جلى ولا عمره جرب الحياة الزوجية والله نعمة بس صراحة الله هو حظ غصبت عنه وقال بيساعد المرأة يعني ما يكون ولد مريض
0: يا زلمة يعني والله العظيمة يعني لا يعني ما فيش فيها شيء إذا بتساعد في الدار يا زلمة
1: يعني مجبور إنك تساعدها يعني
0: طبعا
1: يعني. هذا واجب
0: لها. والله لما جد بصير واجب بتصير والله قلة ذوق إذا بتشوف ابنك تعبان ولا هي تعبانة ولا والله قلة ذوق إذا بتضلك واقف تتفرج مش هيك يعني
1: واجب واجب لا ينقص شيء
0: والله صح
1: الاحترام
0: ولا من الرجولة
1: لسيداتنا
0: صحيح طبعا
1: وبناتنا وخواتنا
0: أمهاتنا
1: الله يعطيهم
0: كلهم بعد. سيدات سيدات هم أمهاتنا خواتنا زوجاتنا كلهم لهم فضل علينا كبير قد ايه فضل أمك عليك وقد ايه بس كبرت في العمر صار عندك ولد تمنيت لو أنك أنت يعني عشت طول حياتك تخدم عند أقدام والدتك يعني حرفيا بهذا المعنى الله يخلينا إياهم ويرحم من فقدنا منهم وإن شاء الله كل أمور دائما بتكون تمام نسمع أخونا أبو الخرابشة شو بعث لنا وين الرسالة هيا
2: أبو الجتاوي الحبيب يعطيك العافية
0: هلا حبيبي
2: مش ممكن يكون في هيك مليان وهذولا يعني مش عارف شو بتهيئ لهم بيجي لي غصبت عنه وبشطب غصبت عنه
0: وزوي كل شيء غصبت عنه يعني
2: وهو مش ماين حقوقه هو يعني. اللي إله إنه يطلع يروح يجي يسافر يسوي اللي بده إياه مش ماخذهن بقدرش يسألها سؤال يقولها بدي أطلع مع أصحابي وبالنهاية ما أكرمهن إلا كريم وما صح. أهانهن إلا لئيم
0: صح.
2: لازم الواحد يدلل مرته ويحقق لها كل رغباتها
0: طبعاً.
2: ويساعدها في البيت لما تكون بحاجة
0: شكراً.
2: المساعد
0: شكراً
2: وسلامتك
0: شكراً
2: هذول التبعين مثل بقول لك أرنب سعيد ولا أسد تعيس سلام
0: حكيك والله يا أبو الخرابشة ذهب أخونا المحترم رعد أنا معك 100% باللي أنت بتحكي اليوم يا زلمة أقول لك حتى دوامك لو شو كنت بتحبه لو أنت رحت عليه غصبا عنك وما كان بدك تعمله بتكون بتحاسس فيه إشي غلط ما في شيء بنعمل في الغصب يعني في منهم نعم أنا متأكد في منهم بجلي وفي ناس عم بتبنوا موضوع الشراكة في الحياة لكن بنسبة 100% يعني بمعنى بقسموا كل إشي مصروف الدار يتم تقسيمه المهام داخل البيت يتم تقسيمها الله يهنيهم في ناس ممكن تكون مرتاحة بهاي الطريقة ومرتاحة بهاي العيشة مهام البيت حتى بما فيها مهام التنظيف تبعت البيت يشارك فيها الشخصين على مبدأ التشاركية والمشاركة لكن أنا أقول لكم شغلة بصراحة مش انتقاصا من الطرف الثاني كل حدا عايش أنا كمهمة يعني بتوصلش الواحد فيه يتدخل بطريقة معيشة الناس كل حدا حر طالما أنت مرتاح مش مرتاح أنت حر أنا ما إلي دخل فيك أبدا لكن اليوم أنا باجي بحكي عن حالي لا أنا ببعض الأحيان في شغلات بكون شرقي فيها بس لكن مش شرقي بمعنى إني شرقي جاهل ولا شرقي كذا بالعكس مش شرقي لا ولكن أنا بحب تقسيم الأدوار أنا إنسان كأسامة جيتاوي شخصيا يا أخي بحس حالي رجل في بيتي ويمكن أغلب الرجال لما أكون أنا يعني اللي بصرف واللي بنظم الأمور واللي بكرم واللي بعطي واللي بتعب وبعطي وبكون من جدا من جوا سعيد يعني هذا الإشي بيعمل لي شغلتين بحسسني في الرجول أنه أنت رب المنزل عشان هيك أنت قديك كرجل بتكون أنت يعني فخور بحالك جوات حالك أن أنت فعلا في ناس عايشين بسببك أكيد بسبب رب العالمين بالبداية لكن ربنا باعثهم لإلك عشان تستمر هاي الحياة ويستمر هذا البيت ويأكلوا ويشربوا ويدرسوا ويستمتعوا ويترفهوا ويزعلوا ويفرحوا أنت مسؤول عن كل هاي الأشياء أنا بحسش أنه لازم يكون 50% هون و50% هون لا في أشياء ملقاة على عاتق الرجل في أشياء الرجل ما بعرف ما بكون أنا سعيد لما أنا أكون جايب إشي لبيتي وأسمع والله أو أشوف بنتي الصغيرة انبسطت أو أشوف زوجتي انبسطت بحس حالي أنا نعم أنا رب هاي الأسرة ورب هذا المنزل وأنا وجودي مهم بهذا المنزل وأنا رجل هذا المنزل طبعا رجل هذا المنزل مش بالضرب وبالهبل والله كلمتي ده تمشي خاوة وفيش كلمة بتمشي غير كلمتي بالاحترام بتمشي كلمتك وفيش كلمة غير كلمتك بتمشي وبالطريقة الكويسة وبالإنسانية وبالحضارية كل إشي بمشي لكن أنا بموضوع هاي شراكة 50% 50% لا أنا والله العظيم بالنسبة لي حتى لو زوجتي بتشتغل أنا بحس حالي إذا ما عطيت مصروف بكون إنسان مش قد المسؤولية هيك بحس حالي. اقسم بالله بحس حالي مش قد المسؤوليه، على الرغم من انه ممكن تشتغل فوق، في ناس بيقول لك انت بتشتغلي خلص اصرفي على حالك، انا ما بقدر اني انا اعطيك او ادعمك او كذا. انا هذا الاشي مستحيل اني احس حالي اني ممكن اقطعه يعني، لو شو مكان، لانه انا مسؤول عن مصروف هذا البيت، مسؤول عن مصروف زوجتي، مسؤول عن اللي بيطلع وبنزل، مسؤول اني اضبط هذا البيت، مسؤول عن كثير شغلات تحقق لي انا يعني رجولتي، وكذلك بالطرف الاخر ايضا على سيداتنا ويعني خواتنا وامهاتنا وكذا. هذا أكيد جميل جدا أنها تكون قائمة بواجباتها في البيت واتجاه جوزها وإلى آخره، زي ما مطلوب مني أنا كرجل أقوم بواجباتي. فهذا اللي إحنا بنحكي فيه. في ناس عندهم مبدأ التشاركية، برد بعيد، أنا مش عم بنتقد ولا عم بستهين ولا عم بقلل من أي أسلوب حياة حدا عايشه، طالما في طرفين اتفقوا على إشي معناته الله يهني سعيد بسعيدة، لكن أنا والله هاي بحسها وجهة نظري. على كل أحوال ضياء مد راسه وجحرني، يعني أنه نجتاوي أنت كثير تحمست بالحكي 100%، فصار وقت أنه ننهي البرنامج ونقول للناس مع السلامة. الله يهدي بالكم، الله يا رب يعمر بيوتكم بالفرح وبهدات البال وبالطمأنينة وبالسكينة، يا رب بيوتكم دائما تكون هيك ومع شركاء حياتكم جميعا.

0: الهوى.
1: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
2: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يثمن دور فرنسا في استضافة جولة جديدة من مبادرة اجتماعات العقبة هذا الأسبوع التي ستبحث سبل دعم الجيش اللبناني. الدفاع المدني يتعامل مع حريق غابات في جرش على مساحة 30 دنما. مصر والسعودية تؤكدان الحرص على ضمان حرية وأمن الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب. مسقط وواشنطن تبحثان جهود خفض التوتر في المنطقة. وزارة الخزانة الأمريكية تقول إنه تم إجراء مناقشات خاصة جيدة مع الصين بشأن الروابط المالية مع إيران. وزارة الخزانة الأمريكية تقول إنها ستواصل هذا الأسبوع المناقشات مع مسؤول صيني كبير بشأن إيران.

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة، ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم واحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بيهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
3: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.

على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: حياتي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: أغلن الحبك وفاك

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
4: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
5: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: الثامنة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: التاسعة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
2: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف. بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءاً من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.